اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.
1: أحكى

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان تقول إن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا بعد توقيع مذكرة التفاهم. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنسحب من جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويؤكد رفض هذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة، مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. انخفاض على درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ليصبح الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل مشجع بالأمس شاف مباراة النشامة مع النمسا شعر بغصة وحرقة بعد ما انتهت المباراة بثلاثة أهداف في ظروف كانت الأمال اتسعت لما تعادل المنتخب، وصرنا نفكر بالتعادل على أقل تقدير أو الفوز، وصار اللي صار. في لحظات الإحباط زي ما صار مبارح، من الطبيعي أنه الإنسان يفقد زمام السيطرة على مشاعره، لكن بعد المباراة يتحول هذا الحزن إلى موجة من السخط، موجة من التجريح، موجة من الطعن، موجة في الذم على منصات التواصل أو غيرها. هون لازم نلتفت إلى هاي المشكلة، وبكلمة شجاعة ووقفة صدق مع أنفسنا نحكي إحنا قاعدين بنواجه أزمة أخلاق حقيقية بتحتاج منا إلى تدارك وعلاج مباشر. الرياضة كل عاقل بيعرف إنها فوز وخسارة، لكن القيم مستحيل نقدر نخسرها. القيم ثابتة، إذا خسرها الإنسان لا بيظل عنده روح رياضية ولا بيظل عنده أخلاق لذاته. وين إحنا من خلق التمس لأخيك عذرا؟ في قصة مأثورة يعني يمكن بتوصف حالنا. رجل كان بيسير في جواده، وجواده عليه متاعه ميته وأغراضه، وماشي في هالصحراء بده يقطع طريق، فوجد رجل أنهك العطش وحافي عاري معهوش ولا شيء، بده زي كأنه بده يموت. فصاحب الفرس رق لحاله، قال له أنا بدي أقطع للبلد الفلاني، فشو رأيك تركب معي؟ أنا بتقاسم أنا وياك الحصان. فقال له ماشي. فركب هذا الرجل الحافي الفقير اللي مقطوع بالصحراء الجواد، لما ركب الحصان ضرب صاحب الفرس الأصلي بقدمه ولا هارب. فنادى صاحب الجواد، صرخ له صرخة لا شتمه ولا طعن فيه، نادى قال له يا هذا قف، لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم، ولكنني أطلب منك طلبا واحدا، ألا تخبر أحدا بما فعلت. اللص تعجب، قال له ليش؟ قال له حتى لا ينتشر الخبر بين العرب فتنقطع المروءة، ويمر القوي بالضعيف فلا يساعده، ويفقد الناس الثقة ببعضهم. اللص يقال إنه تاب من هاي من بعد هذا الموقف، ونزل عن الجواد وأعطاه لصاحبه. كرة القدم لما نخسر مباراة ونطلع نحكي في مواقع التواصل أو في غيرها، نجرح مشاعر اللاعبين، نقذف بالمدربين، ويصير كل تعليقاتنا غاضبة هي عبارة عن سب وشتم، إحنا بالحقيقة سوينا نفس اللص تماما، نفس اللص. ساهمنا في إماتة المروءة، ساهمنا في إماتة الروح الرياضية بين الناس. الروح الرياضية مش موجودة بس بمناخات الانتصارات. قبل المونديال وقبل كأس العالم كانت الناس تقول إحنا مع المنتخب على الحلوة والمرة، وإيش ما صار إحنا معهم. ومجرد ما تعرض المنتخب لهزيمة شفنا يعني أخلاق يندلها الجبين. هذول اللاعيبة اللي أنت سبيت عليهم مبارح وشتمتهم مبارح ولازلت تشتم فيهم، هم نفسهم اللي زرعوا فيك الفرحة بالأمس بكأس العرب وبكأس آسيا. وهاي أحكام المباراة، وهذا اللعب فوز وخسارة. فلا يصح بحال من الأحوال أنك أنت تنشر ثقافة التخوين وثقافة السب وثقافة الشتم، لأنه أنت فعليا هيك تقتل روح العطاء. هذا اللاعب لما يفتح موقع التواصل ويشوفك بتسب وبتشتم، شو ظل إله نفس يلعب؟ وإنت شو ظل ما كتب في صحيفتك؟ شو بدك تعلم الأجيال القادمة؟ إنه حب وطنك وحب فريقك مشروط بالفوز، وإذا خسر بدك تسب وتشتم؟ لا، هاي بتضيع مروءة الناس، زي ما خاف صاحب الجواد أن تضيع المروءة في الصحراء. بنوصل لموضوع أشد خطورة وأكثر إيلام، الألسنة اللي انطلقت هاي. ما بتعرف إنه كل شيء مدون ومكتوب عند الله؟ وإن الكلمة ليتكلم بها الرجل من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكيف أنت ترضى لنفسك
إنك تخرج من صفات المؤمنين عشان مجرد لعبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سباب أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو يعني فسوق؟ فسقت الحبة يعني خرجت. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله. معقول تبيع طاعة الله عشان نتيجة المباراة؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن كقتله. تخيل النبي قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فتخيل حجم الكارثة. لا انت تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اللي كان له ناقة ما سبقت أبدا، ولما يوم من الأيام اجى أعرابي بناقة نحيلة وسبقه، الصحابة غارت زي ما انت غرت امبارح على المنتخب. لكن النبي علمهم، ومن وقتها تأدب الصحابة، قال لهم كان حقا على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله. فاللعب فوز وخسارة. أنت متى بيبين حسن خلقك؟ في وقت الشدة، لما فعلا تكون نفسك الأمارة بالسوء بدها تبطش وتظلم وتسب وتشتم. هون بتتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هون بتتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذا بدك تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فالطريق مش بالصراخ ولا بالشتم. قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلاصة القول إن شام الله يعطيهم العافية، وكل واحد عذره معه، وما في أحد منا معصوم، وكل إنسان له كبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام شارك بمسابقة وما رابح فيها، فامسك لسانك عن الحرام. فالمباراة بتروح وبتيجي، لكن إذا سقطت أخلاقك مين يرجعها؟ استبدد السب واللعن بكلمة طيبة، وخلي روحك رياضية. السمعة الطيبة اللي شفناها من وعي النشامة ورقيهم بعد المباراة، الأصل بعد المباراة إنه اللي كانوا يحضر المباراة من المشجعين الأردنيين يصرخ ويشتم، لكن لما بادروا بتنظيف المدرجات كان هذا ترجمة حقيقية لمعنى الروح الرياضية، ترجمة حقيقية لمكارم الأخلاق، ترجمة حقيقية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. هاي عاداتنا، وهذا الأثر الطيب اللي بيشبهنا إحنا كأردنيين، وبيعكس معدن الأردنيين الأصيل للعالم. فكما كان النشامة في الملعب بذلوا جهد، وفي المدرجات أعطوا معنى للروح الرياضية، خلينا إحنا نعكس كمان إن شاء الله معنى الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، ونتذكر إنه لا يعني يحصل أمر ولا يمضي أمر إلا بتقدير المولى سبحانه وتعالى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. بدنا نتحلى بهاي الروح الرياضية اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحسن أخلاقنا ونمسك ألسنتنا، وإن شاء الله ربنا ما يحطك بموقف تتعرض فيه لضغط مهول مثل الضغط اللي بتعرض له لاعب كرة القدم في الملعب. إن شاء الله ربنا يوفق النشامة في الاستحقاقات القادمة وفي المباريات القادمة، وإن شاء الله زي ما فرحونا سابقا يرجعوا ويفرحونا كمان مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمكارم الأخلاق، وأن يطهرنا لأفضل الأخلاق. لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، وأن يصرف عنا شرها لا يصرف عنا شرها إلا هو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا وارزقنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها ومن خلالها من الآن حتى العاشرة، وأستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر موقع الدار الإخباري وأيضا عبر موقع عين الإخباري. للمتابعة دائما بالصوت والصورة عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على اليوتيوب، وأيضا يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة لتصلكم كل جديد. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة. وكاف وكف كاف وكفي بكفها وكاف كفوف الودق من كفها الهمال. ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، من المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من العمليات يزن نغوي إبراهيم الطويل، ودائما تقبلوا تحيات أحمد الضرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة
0: اللهم
1: الله
0: إني أسألك
1: وبركاته.
0: راحة تملأ قلوبنا ونورا يضيء دروبنا
1: آمين
0: وفرجا يمحو كل ضيق في صدورنا.
1: يا رب.
0: اللهم اجبر خاطرنا جبرا
1: آمين.
0: يليق بعظمتك
1: اللهم آمين.
0: وعوضنا خيرا عن كل صبر.
1: آمين.
0: اللهم لا ترد لنا دعاء ولا
1: يا رب.
0: تخيب لنا رجاء،
1: آمين.
0: واجعل القادم أجمل يا رب العالمين، واكرمنا بسعادة لا تزول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
1: اللهم
0: آله
1: صل
0: وصحبه
1: وسلم
0: وسلم.
1: وبارك على
0: يسعد
1: سيدنا
0: صباحكم
1: محمد في
0: أمهات
1: كل
0: الفاح.
1: وقت وفي كل حين يا
2: بسم
1: أمهات. الله يسعدكم.
2: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير أخوي عامر، معك محمد
1: صبحك
2: الطرودي.
1: يا حي الله أخوي محمد الطرود. الله
3: أسأل
1: يسعدك.
3: الله الذي تجلى في علاه أن يعطيكم من عطاياه
1: يا رب وإياك،
3: ويمنحكم عفوه ورضاه،
1: وإياك
3: ويبارك بيومكم هذا وما تلاه،
1: وإياك
3: وأن يغفر لكم من عمركم ما مضى،
1: يا وإياك
3: ويقدر لكم الخير والغنى فيما أتى،
1: وإياك
3: ويلبسكم حلل الصحة والعافية والهدى،
1: وإياك
3: ويفتح لكم أبواب القبول والرضا،
1: وإياك
3: ويجعلكم محبوبين في الأرض والسماء،
1: وإياك
3: ويعطيكم خيري الدنيا والآخرة.
1: وإياك.
3: أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله هذا الصباح وهذا الدعاء الطيب اللي خارج من القلب. أسعد الله صباحك.
4: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي.
1: أيوة.
4: من عنك الحبيب الغالي.
1: ممتاز يا ربي لك الحمد.
5: صباح الخير أخي عامر. إلك ولجميع
1: صباح الورد
5: الإذاعة الرائعة.
1: الله يحييك.
5: وإن شاء الله أنه كل اللي بتعمله بتقدمه في ميزان حسناتك. طارق المؤمن.
1: الله يحييك يا اخوي طارق. اسال الله
6: يبارك لي ولك. صباح الخير اخوي ابو محمد.
1: صباح الورد يا سيدي.
6: الله يسعد لي صباحك يا سيدي.
1: وصباحك يا سيدي.
6: اها اليوم لا وضعك كويس.
1: لا
6: عصب امورك طيب.
1: لا لا الامور طيب ان شاء الله. الامور طيبه. الامور طيبه.
6: اخوك ابو الياس حرقوش.
1: يلا حييك. يلا حييك. الله يبارك.
7: سيدي عامر صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين والعابلين في ذادين.
1: الله يحييك.
7: صباح الخير على منتخبنا منتخب الاردن او مساء الخير.
1: استاهلوا والله يوفقكم.
7: سيدي عامر امبارح كل وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. نقد نقد نقد.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. والله والله انه امبارح بالغنا في الإساءة وليس في النقد. بالغنا للأسف في الإساءة وليس في النقد. للأسف راح نتحدث عن هذا الموضوع اليوم إن شاء واحد أحد. الله يصبحكم بالخير.
8: يا أبو محمد يسعد صباح المستمعين يا رب. الحملة الممنهجة عبر لقلة ترى أقسم بالله حرام.
1: صحيح
8: والله ثلاث أهداف أبو ليلى ما بتحمل منهم شيء.
9: صباح الخير.
1: صباح
9: للمذيع المميز.
1: الله يعزك بارك فيك طول عمرك.
9: ولا الكادر كامل.
1: الله يحييك بارك.
9: صباح الخير لكل مواطن أردني.
1: الله يسعد صباحك.
9: أخوك خلدون عقلة من حرفة إربد.
1: ونعم
10: لا والحمد لله ونعم.
11: صباح الخير. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك
11: ويسعد قلبك وكل أوقاتك
1: يطول عمرك.
11: أول شيء أنا أخوك رافت العبالي أبو جمال.
1: يا حي الله أبو عمر.
11: سيدي العزيز بالنسبة للمنتخب ما شاء الله عنهم ما قصروا.
1: صحيح.
11: لا المنتخب ولا الشباب ولا الـ 12 مليون متفرج والجمهور ما حدا قصر. بس احنا كان العتب والعتب عقد المحبة. احنا كان عتبنا على ابو ليلى.
1: بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة.
12: السلام
1: هذا كأس عالم. انا ادرك تماما بانه اللي قدموه امبارح الشباب بالمباراة خلانا نتأمل انه نفوز. انا معكم وبعرف واحد كان غاضب وكان ضغط وصل للمليون، لكن للامانة يا اخوان ترى بطل نقد على امبارح على السوشيال ميديا، وهذولا بشر اول على اخر ترى مثله ومثلك. يعني كل اللي انكتب بيوصلهم. انتم مباراه ثانيه مع الجزائر، ترى حظوظنا ممتازه اذا لعبنا مع الجزائر. فزنا على الجزائر حظوظنا ممتازه جدا انه ان شاء الله نكون من افضل ثمانيه. امبارح لما نتفرج على المحللين العرب والمحللين الاجانب يا اخي قسما بالله العظيم يتغزلوا غزل بالمنتخب. غزل بقول لك شو هاللعب هذا، واحنا عارفين انه مش رايحين يجيبوا كاس عالم. بس اعتقد وانا لا ابرر انه اللعب الجميل اللي امبارح لعبوه الشباب خلى الناس كلها تتفائل. امبارح ما كان في نقد يا اخوان. امبارح اللي على السوشيال ميديا هذا له نقد وله تحليل رياضي. امبارح عباره عن اساءات عن اساءات. ولا لا يا ابراهيم؟ صباح الخير يا ابراهيم.
13: صباح الورد اخوي عامر.
1: هلا يا اخوي ابراهيم. الله يسعدك.
13: صبحك بالخير.
1: صبحك وربحك يا اخوي ابراهيم.
13: ويصبح جميع المستمعين. أول إشي أقسم بالله اللي صار مبارح إنه فخر، والله العظيم إنه فخر. أول مرة بنوصل كأس عالم فنيا وذهنيا وبدنيا، أول مرة بنشوف النشامة زي هيك.
1: والله لعبوا لعب حلو.
13: أعلى ترى مبارح المستوى، والله العظيم مبارح المستوى أعلى من أمم آسيا وأعلى من كأس العرب قسما بالله.
1: صحيح.
13: وأنا متابع جيد كرة قدم، أقسم بالله جد ما بمزح. وبعدين إحنا ما أنا ما إلي في الناس اللي على السوشيال ميديا بتنتقد، إحنا إلنا في المؤثرين اللي بنتقدوا. المؤثرين يعني بدون ذكر أسماء، ما راح أذكر أسماء لأنه إحنا إذاعة محترمة واللي بيتابعوك بإذن الله أنهم محترمين. يعني
1: كل الناس محترمين يا إبراهيم. نعم
13: الحمد لله رب العالمين. وبدون ذكر أسماء ما بدنا نتطرق لحدا.
1: نعم.
13: بس يا عامر لما يكون بيحكي عن حاله إعلامي كبير وبنتقد وبحل مشاكل، ويجي كل خمس دقائق، والله كل خمس دقائق ما حدا قال لي أنا اللي سمعت بعد ما أنت سكرت قلبت على إذاعة ثانية، والله كل خمس دقائق يزيد ويزيد ويزيد ويزيد. يا زلمي يزيد وصلنا لنهائي كأس آسيا، ويزيد وصلنا لنهائي كأس العرب، ورافع روسنا كلنا ل 12 مليون.
1: إبراهيم شوف أنا معك ماشي، اسمعني أنا والله ما عندي مشكلة حتى نكون إنه نحل الرياضة. المحللين في منهم القاسي وفي منهم مش قاسي، نحلل نقول يا عمي أخطأنا هون وما أخطأناش هون، إحنا لازم نعمل مباراة كذا وكذا. بس أكمل لك يا إبراهيم، بس أكمل لك، بس أنا عندي مشكلة بالإساءة. ولا واحد بيقبل على حاله يصير تفضل
13: أبو محمد. والله العظيم أنا التحليل والمختص لما يطلع ينتقد ما بنقدر نحكي إشي، بيحكي فنيات وبيحكي إشي الزلمة دارسه.
1: صحيح.
13: أما هذا الزلمة بيقول عن حاله أنا ما بتابع كرة. يا أخي أنت شو أنت اغتيال شخصية بتعمل قاعد؟ الزلمة لسه صغير، الحارس بيوصل 35 سنة و40 سنة وهو بيلعب. ليش يزيد ويزيد ويزيد؟ شو عمل لك يزيد يعني؟
1: بسيطة بسيطة بسيطة إبراهيم إن شاء الله. اسمع أنا والله إنه غير مع الأرجنتين كل اللي صار يصير دافع عند اللعيبة بإذن واحد أحد، بس إحنا نقطتنا واحدة بالله عليك يا أخوان، بلها الإساءة بدناش نسئلهم، بس ترى هذول بشر مثلنا مثلهم، ترى هذول موضوعين بضغوطات الله وحده يعلم فيها. يعني هو مش حاب يلعب، يعني هو مش حاب يحقق نتيجة، أول مباراة إلنا بكأس العالم، أول أجواء إلنا بكأس العالم، وأقسم بالله مبارح لعبوا، والله متعونا باللعب، والله متعونا باللعب. محمد صباح الخير يا محمد.
14: صباح الخير أبو محمد.
1: هلا يا سيدي، الله يسعد صباحك.
14: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: ربي يحفظك.
14: أولا الله يعطيهم ألف عافية نشام المنتخب الأردني.
1: والله
14: مبارح أدوا أداء رجولي، أداء أنا بحكي رياضة تمام؟
1: ممتاز.
14: بتحكي رياضة.
1: أنا بيعجبني اللي بقول بتحكي رياضة، أحكي رياضة يلا.
14: أنا بحكي كل المحللين مبارح عدد التسديدات على المرمى للمنتخب الأردني 8 داخل المنتخب،
1: والنمسا 5
14: أربعة أو خمسة.
1: صحيح صحيح.
14: واحدة نسبة الخطورة للأردن كانت أعلى بكثير.
1: صحيح.
14: أخوان المنتخب النمساوي ترتيبه على العالم 24
1: يا زلمة. 9
14: المنتخب النمساوي بتصفيات كأس العالم هو وألمانيا مجزرة كانت انتهت 4-3 لصالح ألمانيا بعد مجزرة.
1: 9
14: ألمانيا بطلت العالم
1: سيدي. 9 من لعيبة النمسا بيلعبوا بالدوري الألماني. 9
14: شكرا. ألبا 8 رقم 8 ألبا بيلعب مع ريال مدريد.
1: صحيح.
14: كمان يا أبو محمد أنا بدي أحكي لك شغلة، الانتقادات اللي قاعدة بتصير وبدنا نحكي رياضة وبدي أحكي
1: إساءة والله. اسمع أنا عندي اسمع الانتقاد ما عندي مشكلة، اطلع علي الآن وقول لي يا عامر أنت أنا بدي أنتقد أدائك بالكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بطريقة فنية مهنية، أقول لك ممكن الواحد يضايق وممكن ما يضايق، أما تيجي إساءة ترى والله ما هي كويسة، والله ما هي من شيمنا يا أخوان.
14: أبو محمد أنت بتحكي 100% صحيح. أنا بدي أحكي لك بكرة على الأهداف اللي تلقاها من المنتخب الأردني، ولا هدف سببه يزيد. تعرف ليش أبو محمد؟ أول هدف كان سوء تغطية من المدافعين الخط الأمامي، شاط شوطة بسرعتها عالية أبو محمد وداخل يعني على داخل بالمنطقة ال 18 سرعتها عالية برا ال 18 على حتة ال 18 سرعتها بيجي امبارح بقرا خبر 65 كيلومتر بالساعة سرعة، سرعة الطابة صعب على حارس يجيبها لو جبت حارسين على المرمى ما راح يصدها. الهدف الثاني سوء كمان نفس الإشي، الكل نط وهدف ذاتي أكلناه، والهدف البلنتي لكنه بضرب الجزاء يا اخوان ارحموا.
1: طيب.
14: يا اخوان هذول بشر يا اخوان.
1: انا معك انا معك انا معك يا محمد انا معك.
14: منكم كل ما كنتوا انتم.
1: لا اسمع يا محمد.
14: يد بيد.
1: محمد احنا
14: العظيم غير نصل للبيت.
1: احنا اليوم احنا اليوم ماشي بس محمد خليك معي لحظه لانه معي اتصالات كثير. احنا اليوم بدنا نقلب صفحه الاساءات, بدنا نقلب صفحه الانتقاد, وبدنا نمشي اليوم على مباراه قادمه إلنا امل انه نتاهل اذا جبنا فيها نتيجه. هذا اللي بدنا اياه. مدحت صباح الخير يا مدحت.
15: صباح الخير ابو محمد.
1: هلا يا اخوي. هلا يا مدحت.
15: تحياتي لك.
1: الله يحييك يا مدحت. هلا يا اخوي.
15: حبيبنا ابو محمد بصراحه ما حدث يوم امس من قبل الفرحه فرحنا بهذا الاداء المميز
1: صحيح,
15: ولكن من قبل الحسره دخل علينا حسره كبيره وعلى المنتخب من كثر الناقدين الغير, مع احترامي وتقديري لكل من كتب وقد اكون انا اولهم.
1: نعم.
15: من دافع الحماسه والمحبه
1: صحيح
15: للمنتخب
1: صحيح.
15: انا كتبت مقال واليوم سينشر في كل الصحف الالكترونيه بما فيهم صحيفه الدستور, يتحدث عن ماذا وعنوانته عندما يصبح الاداء انتصارا قبل ان تحسم النتيجه
1: صحيح.
15: انا امبارح اجيد اللغه الانجليزيه فاطلعت على ما كتب الاعلام الغربي.
1: ممتاز والله انك تقول لنا يا مدحت. بالله تقول لنا تفضل
15: اخوي ابو محمد مشان ما يشكوش انه هذا ينتمي بعنصريته الى المنتخب الاردني او بدافعيته او بمحبته او الى نادي او الى غيره. ماذا كتب الاعلام الغربي؟ كل الصحف امبارح
1: نعم.
15: سواء في النمسا او في خارجها في المانيا تحدث عن هذا الاداء المميز وبدرجات عاليه من الشفافيه والاحترام. يوم امس قناه الكاس وقنوات بين سبورت
1: صحيح
15: وقنوات والقنوات العربيه والغربيه حللت المنتخب الأردني, المنتخب الذي أول مرة يتأهل إلى كأس العالم وكأنه منتخب متمرس دخل كأس العالم 5 و6 و7 مرات
1: صحيح.
15: هذا تحدث فيه الإعلام الغربي أخوي أبو محمد. للأسف والمحزن والمدمي لقلوبنا جميعا أن القناة الرياضية يوم أمس في أحد برامجها كانوا عاملين مضاف خريوش بلغة الفلاحين, كل يغني على ليلى. والله والله والله لم يتحدث أحد, مع احترامي وتقديري كل الحضور اللي كانوا موجودين, لم يتحدث ببند واحد رياضي مقنع والله العظيم. جزء يتحدث عن يزيد أبو ليلى وكأن يزيد أبو ليلى منزل لا يخطئ, مع أن الأخطاء كل المحللين الرياضيين ومن يجيد التحليل تحدث أن الأخطاء لا يتحملها يزيد أبو ليلى. نعم
1: مدحت. امبارح اسمعني ماشي, امبارح كان معنا الرواش الكابتن العماني مزبوط يا أخي الرواس اعتذر يا أخي. اتغزل غزل بالمنتخب, غزل اتغزل غزل بالمنتخب. تخيل بسأله بقول له طيب يعني هل أخطأ المنتخب ما أخطأ المنتخب, تعرف بدك تطرح عليه بعض الأسئلة, بيقول لي لم يخطئ المنتخب. قال لي أنت بتعرف شو يعني كأس عالم, أنت بتعرف شو يعني تقابل النمسا, أنت بتعرف يعني شو تدخل أنت وعندك إصابات, شو يعني أنت تدخل منتخب وعندك 3 إصابات, هذول 3 رئيسيين يعني. الجميع للأمان مبارح كان, بس أنا بقول لك شو سبب الانتقاد الكبير مبارح كان للأردنيين, لأنه المنتخب لعب, عرفت علي, لعب وحقق وصار عندهم مهارات. فبتعرف إحنا قلنا لا يا عمي بدنا نفوز, هذا المشكلة. أحمد صباح الخير يا أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. هلا يا أخوي
16: كيف أمورك؟ الله يسلمك.
1: الله يسلمك ويحفظك
16: سيدي. الله يا رب يا بالنسبة لمباراة امبارح يعني الحمد لله رب العالمين أنه وصلنا لي, لكن احنا بصراحه زودناها وتقلناها شوي.
1: صحيح
16: يا عمي, احنا ما تخيش الكلمه, انا قدمت توجيهي قبل 13 سنه دخلت اول امتحان برج, ما تخيش بهالكلمه.
1: صحيح صحيح
16: يا احمد, دخلت على كاس اسيا يا عمي, داخل على كاس عالم يا عمي, جمهور مضاعف, الدنيا كلها بتفرج عليك. يعني انا هسه بدي اطرح سؤال على الناس وعلى الدنيا كلها.
1: تفضل.
16: يعني هسه مثلا سواء يزيد ابو ليلى ولا هاللاعب مش حابين انه يدخلوا ويعطوا احسن ما عندهم,
1: بالعكس والله حابين يفوزوا وحابين يجيبوا كاس العالم.
16: متاخذ كلمه غير انه يجيبوا كاس العالم, هاي فرصه لكل لاعب لانه بتلاقي مليار واحد بتفرج عليهم, وممكن تكون فرصه كويسه لكل اللاعب اللي عندنا. يا حروه واحد على اليوم نشوف واحد انه رايح على ريال مدريد ولا على برشلونه ولا اي مكان.
1: اي والله امبارح علوان لما خلط افضل لاعب انه كيفنا قسما بالله,
16: كل واحد بده يثبت جدارته. يا عمي كلنا بتصير عندنا اخطاء يا عمي, يجوز الحارس امبارح ما كانش بيومه.
17: صحيح صحيح صحيح.
16: بدك تحكي لي اه طب يعني ذاك على مباراه كاس العالم مش بيومه يا عمي, بتصير يا عمي حارس حارس
17: بشر بشر بشر بشر, هذا بشر هذا بشر بشر بني ادم عادي.
16: ممكن عندي تعليق ثاني بسيط, ممكن انا يا عمي ترى طالب ما بعرف امسك للامانه احكي لك اياها,
17: طيب
16: ولا محلل رياضي ولا, بس ممكن ممكن بس برضو برجع بحكي لك يا عمي المدرب هو بيفهم اكثر منا. ممكن شاف يا عمي اللاعب متوتر, شاف هذا الحارس متوتر مثلا لو عمل تبديل, بس بنرجع بنحكي بنفس الوقت بجوز يعني بجوز انه بجوز البدلاء الحارسين تعبانين اكثر منه يكونوا مثلا, فاهم علي كيف؟
17: ماشي بس انا اقول لك شيء ماشي. انا بدي اشكرك يا احمد, انا بدي اشكرك وبدي اشكر كل المتصلين, واذا بقطعك تزعلوش مني لانه والله عندي كميه هائله من الاتصالات بدي احاول اخذ ما استطعت اليه سبيل اتصالات. عبد الرحمن من الامارات صباح الخير. خلنا عبد الرحمن بالله احكي لنا اخواننا بالامارات كيف تابعوا المباراه وشو رايهم باداء المنتخب امبارح؟
18: والله يا استاذ عامر انا من منبرك هذا اخبر يعني كل الناس يا جماعه, المنتخب زيه زي اي منتخب ثاني, المنتخب فيه لعيب, المنتخب فيه جول بده يفوت فيه اهداف. يا عم نطول بالنا والله العظيم لعبوا كويس المنتخب, وهذا كاس عالم. وبدي اخبر الناس اللي بيصير حاليا الضغط النفسي والضغط اللي شفناه على السوشيال ميديا من الناس, هذا بياثر على المنتخب. طبعا احنا بدنا المنتخب يلعب المباريات الجايه وهو خايف وهو مرعوب من رأي الناس ورأي الشعب. طب ما بنصير بدنا نخفف هاي, بدنا نخفف هذا النقد يعني الشديد. هذه لعبة زي ما قولوا فوز وخسارة خلاص, يعني اللي صار صار خلاص, بغض النظر كان في أخطاء ما كان في أخطاء لازم نطول بالنا.
17: صحيح.
18: بكرة في عنا مباراة, في عنا مباراة مع الجزائر, عنا مباراة مع الأرجنتين زي ما تفضلت أستاذ عامر, في عنا فرصة لسه,
17: في عنا فرصة ومع الجزائر في عنا فرصة,
18: في عنا فرصة.
17: صحيح.
18: في عنا لعيبة,
17: إحنا بحاجة ندعمهم معنويا اليوم,
18: نشجعهم.
17: أنا معك, إحنا بحاجة ندعمهم.
18: بدي أترك المجال.
17: الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن, شكرا يا أخوي. صحيفة الدايويلت الألمانية شو قالت؟ وصفت الفوز النمساوي بأنه صعب وشاق, أشارت إلى أن الأردن قدم مباراة قوية أهدر عدة فرص بل وكاد يتقدم في بعض الفترات, وأن حارس النمسا أنقذ فريق ثرمال, كما ذكرت أن هدف الأردن الذي سجله على عنوان كشف معاناة الدفاع النمساوي. هذول ألمانيا لا دستور ولا رأي ولا غد ولا أي صحيفة أردنية. مين هذا؟ الألمان. أبو اليمان صباح الخير.
19: صباح الخير أستاذ عامر.
17: هلا أبو اليمان الله حييك.
19: كيف حالك؟
17: يسلمك يبارك فيك.
19: الله يسعدك استاذ عامر.
17: الله.
19: احنا استاذ عامر يعني موضوع المنتخب وموضوع يزيد.
17: نعم.
19: احنا عتبنا على يزيد انه ما عمل شيء, يعني المتصل اللي قبل شوي بقول انه يزيد ابو ليلى ما عمل شيء, احنا مستنينه يعمل. احنا استنينا, احنا ال 11 مليون اردني استنينا يعمل. انا عتبنا عليه انه ما عملش شيء.
17: طيب اطرى عليك سؤال,
19: ما حاول
17: اطرى عليك سؤال, معلش اطرى عليك سؤال.
19: تفضل استاذ عامر.
17: كويس.
19: تفضل.
17: اليوم كم لاعب امبارح كان يلعب؟
19: 11 لاعب.
17: هل 11 لاعب لعبوا زي ما بنعرفهم ولا منهم من ابدع ومنهم لعب يعني بمستوى, منهم من كان مرتبك, كلهم لعبوا بنفس المستوى ولا لا؟
19: استاذ عامر
17: تفضل.
19: الحارس
17: بعرف خصوصيه
19: اذا ما كان كل الفريق.
17: صحيح.
19: يعني احنا شفنا الفرق اللي تعادلت مثل قطر مثل السعوديه تعادلت بسبب الحارس, يعني كان الحارس هو السبب الرئيسي انه يتعادلوا لانه انقذ فرص. احنا هذا عتبنا على يزيد ابو ليلى, مش عتب انه لا سمح الله شغله شخصيه, لا والله احنا بنحبه وبنحترمه, لكن احنا عتبنا عليه كان انه ما عملش شيء زي الحراس اللي انقذوا
17: ماشي
19: فرقهم وشالوا فرقهم.
17: ابو اليمان الان انا فاهم عليك, بس
19: الثاني اذا سمحت لي.
17: طبعا طبعا تفضل.
19: انت حكيت كلمه من امبارح لغايه الان من وهي يعني حافظ بقلبنا وبعقولنا. احنا تاملنا, احنا لما احنا بنحضر المباراه تاملنا
17: صحيح.
19: عرفت كيف؟ هذا اللي وصلنا لمرحله الامل انه احنا قدها, واحنا قد ممكن نهزم النمسا. فلكن احنا اخطاء, يعني انت لو شفت دموع اطفالنا, يعني انا امبارح اولادي دموعهم حسره بقلوبنا
17: بس.
19: انه كانت المتناول العيد المباراه كانت طيب. يعني
17: ابو اليمان ابو اليمان ماشي. اليوم هل المطلوب منا انه نظلنا ننتقد ولا انه نطوي هاي الصفحه وندعم الشباب ندعم يزيد؟
19: احنا في لنا فرصه.
17: ايوه
19: اشكرك. المستمعين احنا في لنا فرصه كبيره.
17: صحيح.
19: احنا في لنا فرصه كبيره, لكن احنا نضل يعني موضوع يعني انك انت كمدرب حراس انا عتبي انك انت الان شفت انه في متوتر يزيد ابو ليلى مش بيومه يفترض انه يتبدل. انا هذا كان يعني وجهة نظري يعني او وجهة نظر يعني خلينا نحكي بعض الاعلاميين الرياضيين انه يزيد يعني ما حدا بيختلف انه حارس مرمى محترم
17: وقدم.
19: لكن الفكره انه هو مرات يعني خلص انسان مش بيومه خلص انسان متوتر في لسبب معين لكن يفترض يتبدل. يعني احنا ممكن انا ما بقول لك هو اخطاء يزيد ابو ليلى لكن ابو يزيد ما قدم عشان يعني الفكره طيب. انه ما حاول
17: ماشي بس ابو الامان انا بدي اطلب منك طلب انا بدي اطلب منك طلب ومون عليك فيه هذا الطلب. احنا اليوم لازم كنا ندعم المنتخب يا اخوان يوم الثلاث الجاي المباراه بدنا ندعمهم معنويا ونفسيا واحنا جربناها بقطر يا اخوان لما دعمنا المنتخب ولما خليناهم الاوائل ولما دعمناهم وقلنا لهم انتوا قدها وما الى ذلك امامنا مباراه للجزائر والله إذا بندعمهم وهم قد المسؤولية بإذن الله غير نحقق بإذن الله يا أخوان بإذن الله طبعا. بلال صباح الخير يا بلال.
20: يا صباح الورد حياك الله سيدي.
17: الله يحييك هلا يا أخوي بلال.
20: والله أنا بالنسبة لي المنتخب ممتاز جدا جدا جدا
17: الحمد لله.
20: يعني ما بس أنا مستغرب من هالناس اللي بتظلها تعلق
17: الناس
20: قلبك كلها ما هو اسمع صلى على النبي
17: قلبك
20: كلهم محللين. يعني أنا امبارح كمان عتبي على عثمان الحسنات عندك على القناة كمان
17: يعني عثمان امبارح كان غاضب
20: بالنسبة لي منتخب طلع أول مرة واموره تمام ولعب وأقول لك ولا خطأ على يزيد يعني نتركهم يعني تأخذنيش بالكلمة بال2022 الأرجنتين خسرت أول مباراة
17: صحيح واخذوا كأس العالم
20: احنا لازم نقف مع المنتخب بالخسارة قبل الفوز. انا هاي رسالتي لعامة الشعب اللي بحلي.
17: الله يبارك فيك وجزيك خير والله انه هذا تبع المنتخب شعارهم 11 يساوي 12 ما زبط اسمع اسمع بلال بلال ما زبط الشعار 11 لاعب 12 مليون محلل طلعت
20: والله يعني عن جد انا بحكي صح ولا لا
17: صحيح صحيح احنا بس بدناش الإساءة يا اخواني اللي صار امبارح خلينا ننساه نقلب هالصفحه وندعم المنتخب وخصوصا يزيد لانه هو الحارس ممكن هاي تاثر على معنويته ونفسيته بشكل كبير جدا جدا جدا. وليد صباح الخير يا وليد.
21: الله يعافيك استاذ عامر يعطيك العافيه.
17: ربي يعافيك يا هلا.
21: شكرا لك ولطاقمك الرائع جدا.
17: ابدا يا سيدي
21: ولو
17: الله يحييك تفضل يا سيدي.
21: استاذ عامر انا بدي احكي عن شغلتين. اولا عن مصطلح بذل الوسع. الشباب الله يعطيهم العافيه
17: صحيح
21: ما قصروا قدموا اقصى طاقاتهم في اكبر محفل دولي.
17: نعم
21: صراحه وجود علم الاردن يعني في محفل عالمي زي هذا يعني شيء اعطانا بصراحه فخر بالعالم كله. هاي الشغله الاولى.
17: صحيح
21: الشغله الثانيه احنا بنلعب المباراه برهبه البدايات. انا متاكد استاذ عامر وبأيد كلامك ومش مجامله انه اذا تم دعم الفريق المباراة القادمة راح تبدأ وخاصة
17: صحيح فيه. نفسياً معنوياً نفسياً. خلينا ندعمهم.
21: وأستاذ عامر أنا مع إنه يزيد خصوصاً يبتعد عن السوشيال ميديا خلال الفترة هاي قبل المباراة.
17: كل اللعيبة لازم يبتعدوا عن السوشيال ميديا الكل مش بس يزيد الكل يا ريت.
21: بنعكس بأثر نفسي كبير أستاذ عامر على
17: أكيد أكيد أكيد
21: القادمة.
17: أكيد
21: أنا الله.
17: الله يكرمك الله يكرمك يا وليد بارك الله فيك. عبد الفتاح صباح الخير يا أخوي. يا عبد الفتاح
22: سعد صباحك
17: هلا يا اخوي هلا يا عبد الفتاح.
22: ان شاء الله سيدي نهايه اسبوع سعيده لك ولطاقم عملك
17: للجميع يا رب للجميع.
22: سيدي العزيز انا ما بدي اطول عليك مختصر الكلام.
17: نعم
22: 95% من الشعب الاردني

0: ومهارات. قلنا وين احنا؟ احنا لازم نفوز ثلاث. هذا الطمع
1: يسجل لمنتخبنا المئة دقيقة اللي لعبها بأداء عالي بلياقة لأول مرة منشوف اللياقة تاعت اللعيبة. بس أنا كوجهة نظري سيد العزيز،
0: نعم،
1: طول ما أنت فيش عندك لاعب صندوق مهاجم صريح راح يصير فينا زي كأس العرب. احنا سيد العزيز امبارح ما كان في عندنا
0: غياب يزن
1: داخل الصندوق، غياب يزن وبعديها صبرة. طب عدم
0: الواقع
1: ما في منتخب بصل كأس عالم ما باخذ معاه مهاجم. احنا هسه الحمد لله رب العالمين، اللي صار نفتح صفحة جديدة
0: ان شاء الله.
1: مباراة الجزائر ان شاء الله رب العالمين تكون لنا فيها بصمة
0: ان شاء الله،
1: والنشامة قدها الى رب العالمين.
0: روح الله يجبر بخاطرك. احمد صباح الخير يا احمد.
2: صباح النور سعد عمر.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: اول شيء يعني جلالة الملك الله خدينا اياه. دائما شو بقول ارفع راسك انت، ارفع راسك بالانجاز.
0: نعم
2: والله يا استاذ عمر، انه العلم امبارح وهو يرفرف بالاستاد انه يعني افرد صدورنا.
0: صحيح،
2: هاي اكبر فخر لنا.
0: صحيح،
2: وافتتاحية الاستاد العلم الاردني لما شوف انت مرفرف وخلف القيادة الهاشمية.
0: شفت ولي العهد كيف كان متأهب؟
2: سمو الأمير.
0: شفت كيف كان متأهب بالصورة مبارح؟
2: وخلفه سمو الأمير.
0: آه والله.
2: علي، هذا أكبر فخر إنه سال علي لما يكونوا قاعدين.
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح.
2: هاي أول رسالة. الرسالة الثانية. يعني إحنا شفنا أبطال من اللي كانوا أخذوا كأس العالم.
0: نعم.
2: لكن أخفقوا.
0: صحيح.
2: لكن إحنا والله ثقتنا بالشباب المنتخب إنه لازم إحنا ندعمهم. بالمادة، ندعمهم بالدعم المعنوي، ما احنا نيجي نكسهم ونقول فلان.
0: صحيح.
2: وفلان.
0: انا معك، انا بدي اشكرك، بس انا قبل ما اطلع على الفاصل بدي والله، هيا اخوان بعض الصحف العالمية شو كاتبت. نبدأ The Guardian اللي هي البريطانية، شو قالت؟ صنع الأردن فرصا أكثر من النمسا 11 مقابل 10، سدد على المرمى أكثر من النمسا أيضا 4 مقابل 2. كما وصفت المباراة بأنها مواجهة تنافسية شهدت فترات من الندية بين المنتخبين. أشارت إلى أن الأردن نجح في تهديد المرمى النمساوي في أكثر من مناسبة. لفتت إلى أن النشامة أظهروا شخصية قوية رغم فارق الخبرة المونديالية. رويترز قالت الأردن قدم تحديا قويا في أول مباراة له بتاريخ كأس العالم. نقلت إشادة مدرب النمسا امبارح بأداء المنتخب الأردني وكل اللي سمعناه، أكدت أن الأردن اعتمد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة التي سببت مشكلات للدفاع النمساوي. وصفت بالمباراة بأنها أصعب مما كان يتوقعه كثير من المتابعين للنمسا. الـAP وكالة AP رأت أن الأردن قدم ظهورا مشرفا في أول مشارك له بكأس العالم. أشارت أن المنتخب الأردني نجح في العودة إلى المباراة بعد التأخر بالنتيجة. أكدت أن النمسا احتاجت إلى حسم اللقاء في مراحله الأخيرة. سكاي سبورت ركزت على أن الأردن ظل منافسا حتى الدقائق الأخيرة. أبرز هدف علي علوان بوصفه أول هدف أردني في تاريخ المشاركات المونديالية، واعتبرت أن الفارق في النتيجة جاء نتيجة تفاصيل حاسمة في نهاية المباراة. رغم الخسارة اتفقت الغالبية بأن المنتخب أدى أداء ممتاز. سأتحدث إياكم عن هذا الموضوع بعد موجز الأخبار.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان تقول إن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا بعد توقيع مذكرة التفاهم. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنسحب من جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويؤكد رفض هذه الاعتداءات التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. انخفاض على درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ليصبح الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي. ويكتور.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله وصباحكم من جديد. والله هاي الأغنية إنها بتجدد الروح المعنوية عنا يا أخوان. ترى هي أول مباراة وما خربت الدنيا، ظل عنا مبارتين. ما حد يقول الأرجنتين والجزائر ومنتخبات قوية، بعرف إنها منتخبات قوية، بس ما في شيء اسمه المستحيل بعالم كرة القدم. لكن بالغنا كثير في الإساءة للمنتخب الأردني امبارح بعد الخسارة، وبالغنا كثير بالإساءة ليزيد، وكأنه المطلوب امبارح من المنتخب انه يخوض اول مشاركة له في كأس العالم انه يكتسح الجميع. النمسا يحط فيها 3 والارجنتين 2-0 ونفوز على الجزائر 5-0 ونطلع على كأس العالم، ناخذ كأس العالم. احنا امبارح الاداء اللي قدموه اللعيبة هو اللي خلانا نطمع انهم يفوزوا. امبارح الحقيقة امبارح انه النشامة قدموا مباراة كبيرة امام منتخب اوروبي قوي قوي جدا، ونافسوا بشجاعة وسجلوا اول اهدافهم في المونديال وفرضوا انفسهم في فترات طويلة من اللقاء. الخسارة مؤلمة، والله الخسارة مؤلمة، نعم صحيح، لكن علينا انه ما ننسى انه احنا بنحكي عن كأس عالم يا اخوان. تفاصيل صغيرة نعم، خبرة تصنع الفرق، الخبرة تصنع الفارق، الخبرة، الإعداد البدني إله دور، الإعداد النفسي إله دور، لكن ما قدموا المنتخب يدعو للفخر أكثر مما يدعو للجلد والنقد المبالغ فيه. المشوار لم ينتهي، بعدنا منقول يا دايم يا أخوان، وقسما بالله إنه مبارح لعبهم إنه مشرف وقدموا. انتقد بس لا تسيء، انتقد بس لا تسيء يا أخي، والله المستعان دائما، والله العظيم. يعني امبارح اخونا الدكتور احمد ابو غنيمي كتب انه تابعت كما تابع 11 مليون اردني واردنيه تلك اللحظات التاريخيه المهيبه التي خفقت لها القلوب. علم الوطن يرفرف في الاعالي، السلام الملك الاردني يعزف امام العالم باسره في محفل كاس العالم، مشهد يبعث في النفس قشعريره الفخر ولا يقدر بثمن، تقف امامه الكلمات عاجزه عن وصف مكنونات الاعتزاز بهذا الوطن العزيز وابنائه. بقول لك غصة في الحلق مرت وأنا أتابع ردود الأفعال عقب صافرة النهاية، فما إن انتهت المباراة حتى تحولت منصات التواصل الاجتماعي عند البعض للأسف من ساحة مؤازرة ودعم إلى ميدان للتندر والتهكم والسخرية القاسية. والله صحيح، إحنا ما بدنا نكسر حالنا، عندنا مباراة، بالله عليك يا أخوان خلينا ندعم هالشباب بالمباراة القادمة. بتدروش والله العظيم ما بتعرف شو بصير اليوم إذا دعمناهم نفسيا، ترى أكيد بشوف السوشيال ميديا يقول لك الشباب عتبانين، بس يعني رغم ذلك معنوياتنا عالية عندهم إن شاء الله. يا رب. أبو الفهد صباح الخير يا أبو فهد.
1: صباح الخير أخوي محمد، يسعد صباحك.
0: وصباحك يا هلا أخوي أبو فهد.
1: أول إشي بالله عليك إنك تتحملني لأني بحكي من قهر.
0: تفضل.
1: والله أنا بحكي من قهر سيدي. أول إشي الإساءة للمنتخب ما إلها داعي تماما.
0: صحيح،
1: لأنه اللي بده يصير للمنتخب أول إشي لازم يفكر فيه بالقيم السوقية، والفرق بالقيم السوقية بين المنتخب الأردني العظيم وبين المنتخب النمساوي، هاي واحد.
0: نعم.
1: اثنين سيدي احنا ما كنا اصلا نتوقع في يوم من الايام انه احنا نوصل كأس العالم، ولا انه السلام الملكي العظيم
0: صحيح
1: ينشد في كأس العالم.
0: صحيح.
1: وامبارح سمعنا وكنا غنينا معه، اللي بالأردن غنى واللي بأمريكا غنى والمغترب برا الأردن غنى، احنا كنا غنينا مع السلام الملكي.
0: نعم.
1: احنا اللي بده يسيء للمنتخب سيدي لازم يعرف انه المنتخب حلم كل لاعب فيه انه يلعب ويأدي احسن ما عنده بما فيهم حارس المرمى يزيد ابو ليلى، لانه كل مدربين العالم منتخبات وافريقيا بتفرج على المباراه.
0: صحيح.
1: وهو حلمه يحترف برا، وانت بتعرف شو الفرق بين احتراف بالاردن واحتراف برا. احنا لاعب واحد اللي محترف باوروبا عندنا، احنا امبارح كنا نلعب مع النمسا وفعليا بنلعب مع المانيا.
0: مع المانيا امبارح صحيح صحيح،
1: مع المانيا كنا نلعب. صحيح. احنا كنا نلعب مع المانيا. فانت لما بتيجي بتحكي انه كل اللعيب اللي بيلعبوا بالمانيا وياخذ افضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب الأردني علي علوان، احنا فعليا سيدي ليش نزعل وليش نسي؟ احنا النتيجة مبارح عود الفخوري شات شوته وصدها الحارس، وعلي علوان ضرب براسه كرة وكانت تيجي جول وضرب الثالثة وإجت جول. فإحنا مفروض إحنا 3-3 مبارح. إحنا طمعنا صح طمعنا, وإحنا ما كنا نتوقع أن منتخبنا يؤدي هيك أداء بأول مباراة.
0: صحيح.
1: وهذا سيدي اللي بيشتري سيارة جديدة بظل خايف,
0: بده أسبوع يعرف قياساتها. ها بده أسبوع يعرف قياساتها
1: لما يعرف كيف يسوقها.
0: صحيح.
1: لما بتحكي منتخب زي المنتخب الأردني إمكانياته, الله يطول بعمر سيدنا ويطول بعمر ولي العهد ويعطي سمو الأمير علي ألف عافية والاتحاد. إحنا سيدي لما منتخبنا إحنا عارفين شو قدراته وعارفين شو إمكانياته وشو اللي متاح له, ولما يؤدي هيك أداء أمام منتخب زي النمسا إحنا لازم نرفع روسنا بالعالي. إحنا لازم نقول ليزيد شكرا يا يزيد, ارتبكت احنا كنا ارتبكنا, احنا كنا خايفين, احنا اصلا ما كنا نتوقع نجيب جول وما كنا نتوقع نطلع ب3-1 سيدي, لانه النمسا الفريق, الفرق بين ترتيب النمسا والمنتخب الاردني سيدي في بينهم 20 فريق او 23 فريق.
0: صحيح. لكن رغم ذلك احنا اليوم بحاجه انه ندعم المنتخب نفسيا ومعنويا اليوم قبل مباراه الجزائر. لازم يا اخوان. ابو الليث صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا ابو الليث. هلا يا اخوي.
2: سيدي أول شيء أنت بلسم جراح في هالموقف اللي احنا عايشينه, شكرا كثير إليك وأنك قاعد ترد لنا الروح كمان مرة.
0: سيدي أنا أبو الليث والله إني واقع ومنطقي, ترى الشباب لعبوا مبارح, لعبوا المدرب بيقول لك لا تلوموا اللعيب يلوموني, بس خلوها بعد المباراة.
2: أنا ما بجاملك, بس أنا في نقطة جوهرية ليست من باب التحليل. نفس السلامي امبارح بيقول المدير الفني بيقول بالحرف الواحد اذا في عتب اعتبوا علي.
0: صحيح.
2: انا من حقي اني اعتب عليه. كالتالي انت يا كابتن سلامي, موسى التعمري طول عمره بيلعب جناح يمين, شو اللي خلاك تحط راس حربة في مركز غير مركزه؟ عشان هيك كان الشاب تايه.
0: جزء معناش مهاجم.
2: ما عندك مهاجم, بس ما بحط واحد بحجم التعمري طول عمره بفرنسا بيلعب على الجناح اليمين ومبدع. بحط يا أخي عودي الفخوري, بحط أي واحد ثاني, بس ما بغير مركزه في مباراة حساسة كهذه. هاي واحد. اثنين, بأخذ من كلامه قال يا أخوان احنا في عندنا اصابات وعندي احسان حداد مصاب ولعبته. هل من المنطق هذا كلام من مدير فني كبير يقول انا عندي لاعب مصاب ولعبته؟ طب عندنا بدائل وما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم, كيف بتلاعب لاعب زي احسان مع كل الاحترام والتقدير له وبتنزله مصاب عائد من إصابة؟
0: بس لعب مبارح, بس لعب أبو الليث مبارح لعب.
2: حتى ولو هو قائم, هو للأسف لما صرح بعد ذلك عم بيعذب حاله بقول أنا لعبت مصاب. يا رجل بالعقل, أنا أنا أنا ما بنزل لاعب مصاب في مباراة حساسة وفي عالدكة أكفأ منه غير مصابين. أنا كلام السلامي بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة من هون بطلب نقطة جوهرية
0: أخيرة. أخيرة أبو الليث,
2: هذه أمانة. هذه أمانة تصل لسيدي سمو الأمير. يا شباب منتخبنا, أنتم تمثل الوطن, أنتم في معسكر زي معسكر الجيش. الموبايلات والسوشال ميديا اللي بتظلكوا تتعللوا عليها لو
0: انسوها.
2: ما بدنا إياه, ما في انسوها. بدي أوامر حازمة. انتوا بتمثلوا وطن, حاطين الايفون على اذانك والسماعات والناس اللي على السوشيال ميديا مع اصدقائك وصديقاتك, هذا ثبت من وجه الشرعي ومن مصادر موثوقه. لعيبتنا بيظلوا على السوشيال ميديا لوجه الصبح.
0: ابو الليث يعني مش لوجه الصبح صدقني. وشوف اجمل لقطه يا زلم من هذا المنتخب الجميل لما جابوا الجول, كلها سجدت وقالت الحمد لله. كلهم سجدوا وقالوا الحمد لله. أي قسما بالله هاي لحالها بتخلي الواحد يقشعر يا زلمة. علوان لما جاب الجول رفع 11 إنه يا زلمة وين ما تكون أنت معنا يا زلمة. قديش انبسطنا, قديش فرحنا, قديش أقول لك كل شيء قدمناه. صار عنا مبارح خسرنا, بس والله ما نهاية العالم يا أخوان. والله ما هي نهاية العالم إن شاء الله. غير بالجزائر مع دعمنا المعنوي للاعيبة يختلف كل شيء. أبو كريم صباح الخير. يا أبو كريم
3: صباح الخير. سيد عامر كيفك؟
0: هلا يا أبو كريم. هلا يا أخوي
3: أبو كريم. أنا مع المنتخب بالخسارة قبل الفوز. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية, الضغط النفسي اللي كان على اللعيبة هذا ما لازم إحنا الآن نعكس على اللعيبة.
0: هاي أهم نقطة. هاي أهم نقطة يا أبو كريم. هاي أهم نقطة.
3: لازم نحفز اللعيبة، لازم نكون معهم، هم 11 مثله 11، لازم نكون معهم بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن الضغط النفسي اللي كان بالمباراة ما نعكسه عليهم بعد المباراة.
0: أسألك سؤال أبو كريم،
3: الضغط النفسي عليهم.
0: أنت وين حضرت المباراة؟
3: والله حضرت على الموبايل بالدار.
0: بالله عليك ما كنت مضغوط نفسيا وانت تحضرها؟
3: والله كنت شاد حالي ومعصب وحالتي حالة.
0: الله الحمد لله، الحمد لله بإذن الله إنه الشباب غير، معنوياتهم تتغير، نفسياتهم تتغير بدعمنا يا إخوان. إذا إحنا ما دعمناهم ترى مصيبة. أحمد صباح الخير. الله يقويك يا أخوي أبو كريم.
4: أستاذ عامر،
0: هلا يا أخوي أحمد. سامحني يا أبو كريم، سامحني بس اتصالات كثيرة. تفضل أخوي أحمد.
4: أول إشي دائما إحنا متعودين الصبح نصحى صوت فيروز، اليوم إحنا بطلنا نقدر نصحى بدون صوت الأستاذ عامر.
0: الله يا رب يجبر خاطرك. والله الله يعزك يا أخوي أحمد.
4: يعني أنت بتعطينا النفس الحلو، اليوم المشرق، وإذاعة عين هي عين المواطن صارت وين ما كان.
0: الله يحفظك يا أخوي، صلى الله ذلك.
4: أستاذ عامر بحكي لك شغلة، ويشي في مثل بقول لك دائما الطمع في العجويد.
0: صحيح.
4: وإحنا لاعبتنا بصراحة مبارح بداية المباراة حتى وإحنا ماكلين يقول طمعونا بالفوز بعد التعادل. فإشي طبيعي، إشي طبيعي ممكن الجمهور يزعل لأنه كانت شوي خسارة قاسية، خلينا نحكي ببلاش.
0: طمعنا بالفوز مبارح. شو
4: طمعنا بالفوز؟ هسا في علم التدريب الرياضي وفي السايكولوجية الشخصية الرياضية وفي أيضا علم الفسيولوجيا التدريب البدني، في عندي أمور فنية معينة، مش شرط أنه اللاعب بس سلم واستلم سدد وشوت، في أمور نفسية وذهنية بتكون واضحة للمدرب.
0: نعم.
4: واضحة للعيان. امبارح انتقادات ممكن البعض لحارس منتخبنا الكابتن يزيد أبو ليلى، هي ما هي انتقادات إلا من نابعة من الحب. اليوم أنت بلا مؤاخذة واحد بزعل من ابنه بعاتبه.
0: أحمد لا؟ أنا ما عندي مشكلة بالانتقاد الرياضي، أنا عندي مشكلة بالإساءة.
4: الإساءة كلها مرفوضة.
0: أيوة شكرا، مرفوضة الإساءة.
4: أنا حتى في بداية حديثي نسيت أحكي لك شغلة. اليوم إحنا بنستذكر الراحل الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، اللي هو قائد ثورة الكرة الأردنية، واللي يعني لما إحنا أنا امبارح والله العظيم ويمين صادق فيه مش مرأة، لما شفت السلام الوطني الملك الأردني بنعزف في أول مرة في التاريخ في اللحظة في أكبر محفل عالمي، والله الواحد مشاعره الدغدغ.
0: طبعا يا زلمة، طبعا طبعا. بلدك يا بلدك.
4: رح نضل نحكي شكرا لكم انكم وصلتونا لهاي المرحلة، زي ما اول مرة ان عزف النشيد الملكي الوطني في كأس آسيا 2004. فكلها لحظات بتضل في الذاكرة.
0: ان شاء الله ان شاء الله، غير مع الارجنتين يعوضوها، مع البرازيل ومع الجزائر ومع الارجنتين باذن الله.
4: يعني احكي لك شغل استاذ عامر، اليوم احنا بتعرف انه هذا المنتخب بارقة امل مش بس كرياضة، للشعب الاردني كامل. اليوم الولد اللي عمره 6 سنين وخمس سنين موسى التعمري صار قدوته.
0: صحيح.
4: زي ما احنا كان قدوتنا حسون الشيخ ورأفت علي وعامر شفيع والاسماء هاي. فاليوم حتى اليوم بدي احكي شغلة، المنتخب الوطني شكل حالة اقسم بالله، حكومات طويلة عريضة عجزت عن تشكيل هاي الحالة. امبارح بتشوف الفيصلاوي بعبط الوحدات، الرمثاوي بحضن الحسيني، فكلها
0: طبيعي. صحيح صحيح صحيح صحيح.
4: اجمل من هيك حالات
0: ان شاء الله يا احمد عليك. احمد ان شاء الله يا احمد قول لي
4: باذن الله لسه معهم صفحه النمسا قويناها، الان عيننا على مباراه الجزائر
0: ان شاء الله غير نفوز، ان شاء الله غير نفوز وقادرين على ذلك ان شاء الله. رعد صباح يعني الخير يا رعد. احمد انا اسف والله اني اسف يا احمد، بالله عليك وسامحوني. رعد صباح الخير يا رعد.
5: صباح النور سيدي، كيف؟
0: هلا يا رعد، هلا يا اخوي، تفضل.
5: الله يسعد هيك شعب، الله يسعد هيك منتخب، الله يسعد هيك لعب، اقسم بالله العظيم فرحونا وفرحوا قلبنا.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله انهم غير يعوضوها بالجزائر، قول ان شاء الله.
5: بس بدي اقول لك شغله،
0: قول.
5: اقسم بالله العظيم احنا ما في اطيب واحلى واروع من هيك شعب.
0: طبعا يا زلمه،
5: امبارح قد ما كان مضغوط اليوم الصبح كله قاعد بيقول لك حرام ظلمناهم، وظلمنا يزيد وما ظلمنا يزيد يزيد.
0: احنا بلغنا بالاساءه، بلغنا بالاساءه. صحيح. بس
5: احنا والله بلغنا، لا معك سيدي،
0: بلغنا
5: شوي، ولكن يزيد لازم يكون شرس يا زلمه. احنا يعني توقعنا منه وين الاسد يا زلمه.
0: رعد صلي على رسول الله.
5: اللهم صل.
0: اليوم ظل عندنا مباراتين، انا صحيح. اظل اسالك سؤال، اظل انحرب هاللعيبه قبل المباراه الجزائر وعندهم قبل، أنحر بهاللعيب وبهالمنتخب قبل مباراة الأرجنتين، ولا أوقف معهم اليوم أقولهم لا هذيك يا أخوان بدعتوا في أخطاء بعدين بنحكي فيها، بدنا تفوزوا بالجزاء.
5: الشعب كله والله العظيم، أنا إلي أخ اسمه محمود أبو عون، أقسم بالله العظيم من حرق الدم وأقول لك حسيت بده ينجلط.
0: لا حول والله، يعني
5: جلط الولد والله، جلط
0: الله المستعان. الله الله الله المستعان. والله إني بعرف الضوء هاي كلها مع المنتخب امبارح، وكلهم بيحكوا بنفس النفس، وكله قاعد بيشتغل بده المنتخب يفوز، وان شاء الله يا اخوان والله ظل مباراتين، والله ظل مباراتين
5: ابو ليلى، بس ابو ليلى
0: ان شاء الله ان شاء الله. اسمع، اذا بندعمهم اذا بندعمهم معنويا ونفسيا بيحققوا
5: قلبا وقالبا. الشعب كله ما كفو الساعه 6 الصبح و5 الصبح عشان
0: كفو يا رعد،
5: احنا بظهرهم.
0: كفو يا رعد، والله انك كفو، والله انك كفو.
5: ويا ابو ليلى احنا بظهرك، بشد حالك اذا ما بدنا اياك اسد وحش.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غير وحش ان شاء الله. ابراهيم صباح الخير يا ابراهيم.
6: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي، هلا يا ابراهيم.
6: هلا يا صباحك، كيف حالك؟
0: صباحك هلا يا سيدي.
6: والله يا استاذ عامر، يعني انت مش عارف انا من ابدا ابدل الاماني، هو فرحان ولا حزنان ولا عتبان، والله هي شامل كل شيء. بس لكن للامانه استاذ عامر، اول شيء انا بحييك على الروح الرياضيه اللي بتتعلى فيها،
0: الله يبارك فيك،
6: وبحييك انك قاعد انت بتعالجنا في بلسه بتطمننا.
0: ابراهيم طيب ابراهيم، اليوم طبعا. اليوم اليوم اليوم ها اليوم كلنا بدنا نوقف مع المنتخب، ترى ظل مباراتين يا اخوان والله ما
6: احنا مين واحنا مين نوقف معنا كشعب؟
0: هم بوقفوا معنا اذا وقفنا معهم. ها شو بدك؟
6: أيوة. يعني الوقوف تبادل سيدي. استاذ عامر انت ابن القرى، كنا في زمان في زماناتنا احنا احنا كنا في عمر متقدمين، كنا نسمع مثلا يقولون يا اباد ليش تدور على على اثر الذيب، والذيب بين قدامنا بحيث بين ليش تدور اثر، والذيب واضح قدامنا والخلل واضح. بعدين سيدي احنا مفروض كمواطنين لما بيطلب منا الدعم، انت تقيم نفسك كلاعب، يعني ليش تجيب العتب لنا ولا شعب ولا انت قيم نفسك، اسمع وقارن نفسك. والله انا ما قد هاي مسؤولية، اعتراف بالذنب كويس، اعتراف في الموقف كويس. والله يا اخوان انا قدمت في زمانات، ما بعمل في جميل ما مموت ماشي، عفوا الله سلامك، انا قدمت انا بقيم نفسي. والله انا وصلت هاي المرحله خلت كفي، حتى لو ضغطوك الشعب ولو ضغطك الاستاذ جمال السلامي بيرد لك جميل في مواقفك سابقه، نقدر هذا الشيء، بس انت قيم نفسك يقول يا اخوان خلاص، حتى لو بقدم
0: ماشي.
6: بس هاي مرحله
0: وبكمل. بس ابراهيم، بس ابراهيم ماشي انا معك، بس اقول لك شيء واحد، نفس رجال كمل
6: بحي رجال يا سيدي.
0: ايوه بدنا نفسنا يحييهم، بدنا نفسنا يغطي على أخطائهم حتى لو كان في أخطاء، وبدنا نتذكر إنه والله امبارح لعبوا، والله أدوا، والله امبارح إحنا طمعنا لأنه شفنا أداء مشرف. ظل مبارتين يا أخوان، ظل مبارتين، ترى الجزائر منتخب قوي جدا، بس بعد اللي شفته امبارح من المنتخب، بعد أول مباراة المباراة الثانية ممكن نحقق فيها توازن ونجاح. طارق صباح الخير يا طارق.
7: يعطيك العافية، صباح الورد.
0: هلا يا طارق، هلا يا أخوي،
7: كيفك شو أخبارك؟
0: سلمك بارك فيك،
7: الله يسلمك. أنا والله أشوف دائما ببعض فويسات، بس لأني كثير متضايق ومخنوق حبيت أرن.
0: يلا يا سيدي قول. بسم الله
7: صلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
7: امبارح أبدأوا بشكل مش طبيعي،
0: ممتاز،
7: بس العتب على الشعب، العتب على اللي بنتقد، العتب على اللي بغلط، العتب على اللي بيسب، العتب على اللي صار يتمسخر وينزل صور ملهاش داعي وكاريكاتير، ولا ابو ليلى وهو نايم وابصر شو من هذا الحكي. حط حالك مكانه، انت حط حالك مكانه.
0: الاساءة مرفوضة طارق، الاساءة مرفوضة، الاساءة مرفوضة، الاساءة مرفوضة.
7: المحلل الصغير اللي جواتك ملوش داعي هسا، روح انتقد ريال مدريد، انتقد برشلونة زي ما بدك، هون هسا تصفي في انك كاس عالم، اول مرة بنوصل كاس العالم، مين اللي وصلنا كاس العالم؟ رقم واحد ابو ليلى، هسا بطل يعجبكم ابو ليلى؟ هل بطل يعجبكم ابو ليلى؟ هل بطل يعجبكم المدرب؟ ابدعوا وعملوا اللي عليهم وزياده ويعطيهم الف.
0: الله يعافي عمرك يا طارق، الله يعافي عمرك، والله يعني الله يعافي عمرك.
7: اكثر من هيك صعب يعملوا، وهذا المستوى اللي احنا فيه، وراح
0: نتقدم ان شاء الله لقدام. طارق ان شاء الله انه بيقدروا يعملوا اكثر من هيك، وبيقدروا يحققوا نتائج باذن الله.
7: هو انا شوف، خلي نفسيتي حلوه وتعطينيش فلوس وشوف، خلي نفسيتي حلوه لا تدربني وشوف، ادعم ابن بلدك. ابو ليلى جارك، ما هو الرزان جارك، التعمري جارك، ما احنا كل
0: ما هو كمان نحكي بواقعيه اكثر يا اخوان، نحكي بواقعيه اكثر. امبارح النفس 9 منهم بيحكوا بيلعبوا بالدوري الالماني، يعني 9 منهم متعودين على هاي المباريات، يعني 9 منهم عندهم الخبرات الكافية في اللعب في هذه البطولات العالمية، 9 لا واحد ولا 2. احنا خلصنا الدوري قبل ما يروح على كأس العالم 3 أيام، دوري الأردني خلصنا قبل ما نطلع كأس العالم 3 أيام، انصاف فيها 3. مراد صباح الخير يا مراد.
8: صباح الخير الإعلام الكبير والرائع.
0: الله يحفظك يا أخوي طول عمرك.
8: والقدير عامر الزوف.
0: الله يسلمك.
8: دكتور مراد النوايسي.
0: يا هلا يا دكتور، يا هلا يا دكتور.
8: الله يسعدك.
0: تفضل يا دكتور.
8: يزيد فضلك، يعني خلينا نحكي شوي بوضوح، وأنا معروف عني حتى بالإذاعة والتلفزيون عارفيني، أنا مسموني نصير الحراس.
0: أنت حارس نادي راس ذات راس كنت صح؟
8: أنا حارس مرمى نادي ذات راس وحارس مرمى منتخب الأردن للشركات ومثل طيب الأردن.
0: اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور، اتفضل يا أخوي.
8: أخوي والإعلام المميز، وهذا الكلام لكل الأردنيين.
0: نعم.
8: أنا شخصيا يعني غيران من الكابتن يزيد أبو العيلة. أول شيء لأنه أول حارس أردني
0: بلعب بكأس العالم
8: في محفل بحجم كأس العالم.
0: نعم.
8: 2، هو الكابتن يزيد مش منتظر طبعا شهادة مني،
0: والكابتن البركة
8: يزيد هو حالي رياضية متميزة كحارس، كان له فضل كبير للي وصلنا له إحنا وللمكان اللي إحنا فيه الآن.
0: نعم.
8: كان إله علينا فضل كبير بالتصفيات الأولية، وأنا أذكر مباريات شالها الكابتن يزيد أبو ليلى، ومنها مباراة طاجكستان اللي تأهلنا منها للأدوار شبه النهائية في تصفيات كأس العالم هاي، واللي كانت بعمان وفزنا فيها 3-0.
0: نعم.
8: وأذكر تفاصيل هاي المباراة تماما، وغيرها من المباريات، مباريات السعودية بكأس العرب، مبارياتنا بكأس العالم أمام العراق، أمام السعودية بالسعودية، كان يزيد أبو ليلى نجم فوق العادي وتغنى فيه الجماهير الأردنية. هلا ما حدا بينكر لغاية اللحظة إنه يزيد أبو ليلى الحارس رقم واحد في الأردن، مع حبي واحترامي وعلاقتي الشخصية بكل حراس الدوري الموجود حاليا.
0: نعم.
8: هذا حقيقة ولازم نتعامل معها. يزيد الحارس رقم واحد في الأردن، في حدا بيقول لي ليه وحطينا ولو جبنا، تمام مع احترامي إلهم، لكن يزيد أبو ليلى بتراكم الخبرات بتراكم التجارب كان حالي، وكان الحارس رقم واحد، واللي كان الكابتن جبار سلامي ومدربه مدرب الحراس، يعني يجب أن يشترك يزيد لأنه هو الأكفأ والموجود حاليا، هو من، وأنا متأكد.
0: طيب لو دكتور، ما دكتور اليوم ما المطلوب منا اليوم حتى ندعم معنويا ندعم نفسيا مش بس ليزيد، لكل اللعيبة.
8: تمام. هلا احنا بمحفل كبير، وخلينا نعترف انه مجموعتنا كانت صعبه، واحنا بنفس الوقت احنا مش سهلين، احنا موجودين، فبالتالي ايد بايد وكلمه بكلمه ومعنويه فوق معنويه احنا بنوصل. يعني انا متاكد شفنا الحال اللي كان فيها الكابتن يزيد ابو ليلى، يعني خلينا نرجع للكابتن يزيد، هي تراكمات الكابتن يزيد ابو ليلى بيتعرض لضغوطات من 3 شهور من داخل مملكتنا الحبيبة، إنه الكابتن يعني يزيد والكابتن يزيد في حالاته، المهم يعني كان في شكل ضغط كبير على الكابتن يزيد، بالإضافة إلى ضغط المباراة وضغط المباراة الافتتاحية وحجم المنافس القوي منتخب النمسا لم يكن بالسهل. فأنا متأكد لو كنا إحنا مع الكابتن يزيد، وهذا المطلوب منا اليوم مع يزيد والكباتن الباقيين والكابتن علي والكابتن عود الفاخوري والكابتن موسى التعمر اللي بنفاخر فيهم الدنيا كلها، إنه إحنا عندنا منتخب بهالمستوى، وعندنا منتخب مبارح كان العدد 1-1 وكنا متأخرين وكانوا يركضوا ويلهثوا ورا الكرة، إنه ما بدنا نضيع وقت، إحنا قادرين وإحنا موجودين.
0: وإن شاء الله يا دكتور، إن شاء الله أنا بدي أشكرك على هذا الحديث، وإن شاء الله يا دكتور مراد إنه بالجزائر يكون اللعب مختلف بإذن الله. رعد من ألمانيا، صباح الخير يا رعد. يا رعد
9: صباح الخير. السلام عليكم. هل... صباح الخير إلى كل الوطن. صباح الخير. سامعني؟
0: سامعك تفضل.
9: صباح الخير إلى كل الوطن، وصراحة يعني مبارح شفت المباراة بتجنن، والكابتن يزيد يعني صراحة أدى أداء رائع، يعني أنا الناس اللي كفهم بكوز القدم فاهمة إن الكابتن يزيد صراحة ما بننام على 3 أهداف، في كان شوية أخطاء، ولكن بصراحة يعني كل المنتخب أدى أداء رائع، وغلط كبير إنه نحط اللوم عليهم أو نحط اللوم على الكابتن، هي أول مباراة لهم كأس العالم والشباب ما زال صرت، وإن شاء الله يعني فالهم بالخير يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي رعد، الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا لاتصالك، شكرا شكرا. يلا حسين وبعد حسين فاصل. حسين يا حسين. هلا يا حسين.
10: صباحك.
0: صباحك.
10: الله يسعد صباحكم جميعا، وبوجه لك تحية أستاذ عامر.
0: الله يحييك يا أخوي حسين.
10: يعني إحنا مش زعلانين على الخسارة بقدر أنه إحنا حابين نتأهل يعني.
0: طمعنا بالفوز والله، طمعنا بالفوز،
10: طمعنا بالفوز يعني. بصراحة كل الحكى كثير وحلل تم التحليل كثير، بس هي الفكرة وين؟ مش بيزيد ولا بفلان. الفكرة أنها مباراة هاي بتأهلنا يعني، إحنا بنأخذ 3 نقاط وبنلعب بأريحية مع الجزائر وباحتمال كبير نفوز وبصير معنا 6، والأرجنتين يعني شو ما صار بيكون أنت متأهل. هون المشكلة، لأن إحنا عارفين خطورة الأرجنتين.
0: أنا معك، بس كمان إحنا حسين إحنا عارفين كمان خطورة النمسا. النمسا مش فريق سهل يا حسين.
10: ما أنا معك أستاذ عامر، بس شو الفكرة؟ إنه النمسا يعني صارت المباراة بين إيدينا يعني، تعادلنا وصرنا نضغط وصرنا نهاجم.
0: صحيح.
10: فكان بالإمكان أحسن ما كان، لكن الله يعطيهم العافية
0: أسعافي
10: الشباب. علي علوان أخذ أفضل لاعب، يعني لعبنا بروح قوية جدا، وإحنا إن شاء الله ما النشامة بإذن الله بإذن الله، وإن شاء الله بذكرك إنه راح نتأهل من بوابة الجزائر
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا حسين، الله يا ربي يسمع منك يا رب العالمين. أشكرك يا حسين، أشكرك يا حسين، أشكرك يا حسين، أشكرك.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله وصباحكم بكل خير ومحبة وبعون الله الفوز على الجزائر. بعون الله بعون الله بعون الله يا أخوان. إحنا بعمرنا ما انكسرنا, ما بننكسر بإذن الله, إنه ما بننكسر بإذن الله. مباراة وخلصت وخسرنا, وشو عليها في مباراة الجزائر؟ إن شاء الله غير نفوز. والله إني ما بسهل الموضوع, لكن اللي شفناه بالمنتخب بيعطيك دعم بأنه هذا المنتخب يستحق وراح يحقق نتائج. الله يسعد صباحك يا أبو آدم.
1: صباح الخير, كيف حالك عامر؟
0: الله يسلمك, شلونك؟
1: الله يعني نحمد الله ونشكر الحمد لله يا حشم.
0: الله يعزك.
1: الله يرضى عليك. أستاذ عامر, أنا بدي أحكي بنقطة.
0: تفضل.
1: يعني كمية انتقادات والله حرام وعيب.
0: صحيح.
1: صراحة, لأنه والله منتخبنا مبارح أداء عالمي, ومنتخبنا عالمي, فحرام عليك, حرام عليك أنت تنتقد منتخب بلعب اللعب هذا, ومنتخب النمسا ما لعب 1% نفس اللعب اللي لعبه المنتخب الأردني.
0: والله والله مبارح لعبوا,
1: والله لعبوا يا عمي, فحرام كمية انتقادات هاي يعني جدا سيئة جدا, طاقة سلبية للمنتخب والله يعيبوا حرام
0: يا سيدي. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. الله يبارك فيك أول شيء أبو آدم, وإن شاء الله إنه ما بكون في إساءة ولا في انتقاد, في دعم هاي الأيام بإذن الله. عصام صباح الخير يا عصام.
2: صباح الورد يا عامر.
0: هلا يا أخوي. هلا يا عصام.
2: أول شيء يعطيك العافية السلام.
0: الله يعافيك خيو بارك فيك.
2: يعني اللي صار مبارح والله يعني كمية هجوم أبو ليلى ترى مش من مباراة مبارح, من 3-4 شهور هم هجوم عليه, مش لأجل مدائه, لأجل أسباب ثانية هنعرفها. في شغلة ثانية, إحنا في نقطة ما حدا طرق لها, أنا مستغرب ليش,
0: وهي
2: جمهورنا مبارح بأمريكا صنف الأقوى جمهور بالبطولة,
0: بيخوف مبارح. شو بتفوت أنتم على الملعب هاي الشباب ناشرينها الآن,
2: اللي عمله برا الملعب واللي عمله جوا الملعب إشي يفتر, إشي مفخرة.
0: صحيح.
2: مضاف إلى إنجاز منتخبنا.
0: صحيح صحيح صحيح. الله يسعد صباحك يا عصام. الله يسعد صباحك. صحيح صحيح والله. إنه مبارح شفت الجمهور هاي باثوا يا زنا, وهو فايت يا زلمة كيف منظمين. عنا بيعملوهاش الشباب بالدوري مبارح, كانوا يلموا بالمدرجات النفايات والكياس وكذا كذا, كلهم كانوا يلموا. قلت يا بيالة وإنها بالأردن بلموا. الله المستعان. فراس يا فراس, فراس راح. فراس فراس
3: يعني اقسم بالله. سلام.
0: فراس معك, تفضل. صباح الورد.
3: الله يسعد صباحك. يعني صبح. تدخل يوم برنامجك اليوم الحلقه هي تستاهل تكون عن اللي قاعد بصير امبارح بخصوص لاعبنا يزيد.
0: لا لا, ولا واحد بيقبل الاساءه, ولا واحد بيقبل الاساءه, صح ولا لا؟
3: اكيد طبعا اكيد. اسمع, انا امبارح تفاجات بمنتخبنا, انا احد افراد الاسره الاردنيه ومشجع الاردني, تفاجات باداء المنتخب امبارح. اداء المنتخب فوق الرائع, فوق الممتاز, حتى لو الخساره كانت, بس احنا يعني وصولنا لكأس العالم هذا بحد ذاته كان مفخرة, ويزيد أحد أسباب وصولنا لكأس العالم. أنا ما بعرف شو هالهجمة اللي صارت مبارح, بالعكس إحنا مبارح منتخبنا قدم أداء مشرف, منتخبنا جارة فريق 24 عالميا, إحنا 62 عالميا
0: يا سيد الحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله يا فراس إنهم غير بيضوها مع الجزائر بإذن واحد أحد بإذن الله. ربيع صباح الخير يا ربيع.
4: صباح الخير أستاذ عامر, الله يعطيك العافية.
0: هلا يا أخوي. هلا يا ربيع.
4: والله يا أستاذ عامر, إن مبارح بحضر المباراة وأنا رافع راسي.
0: ممتاز.
4: رافع راسي لفوق
0: الحمد لله. لا مبارح مبارح لعبوا لعبوا
4: الشباب. أنا 11 محلل وأحلل بشي بسيط, بس
0: حلل حلل
4: بقدر هالمحللين اللي طلعوا على الفيس وأساءوا ليزيد أو أساءوا لبعض اللاعبين بالمنتخب, كيف قيموا أداء يزيد؟ بدي أقول لك شغلة واحدة.
0: قول.
4: مبارح يزيد اختبر اختبر يزيد مبارح السؤال. لا ليش؟ لأنه خط الدفاع مكمل كامل ولا وصلت طابة. لو اختبر زي لعيب قطر وزي مباراة قطر ومباراة سعودية بقول لك
0: ربيع
4: يزيد جت طابة صدها بيده, هي الوحيدة.
0: ربيع ربيع ربيع ربيع تسمح لي أقاطعك, صدقني أنا فضل. اليوم هاي اليوم إحنا قاعدين بنحكي, بدنا نبعد عن الإساءة والنقد. خلينا يا ربيع نبعد عن الشخصنة, سواء يزيد سواء موسى التعمري أي لاعب المدرب. يا أخوي أنا بيني وبينهم هذول الإخوان اليوم هيك, بيننا وبينهم كأس عالم, بيلعبوا كأس عالم. اليوم المطلوب منا إنه إحنا ندعمهم يا أخي, حتى لو أخطأ بدي أدعمه, لأنه إذا أخطأ أول مباراة يعني أنحره أهلكه قبل ما يفوت على مباراة الجزائر, ولا أدعمه؟ خليني ندعمه ونشوف شو بجد بيطلع معاه بالجزائر. ما بتعرف. ومنتخبنا ممتاز، مش انه واحد قاعد بيحكي بس عشان يخفف عنهم ويدعمهم معنويا، لا والله والله العظيم غضبنا هذا وانتقادنا كله لانه مبارح طمعنا بالفوز، لانه مبارح شفنا لاعبين قاعدين بيلعبوا بأعلى المستويات. في اخطاء يا اخي، في اخطاء، النمسا ما عندهاش اخطاء يعني، كله عنده اخطاء. ابو صالح يسعد صباحك.
5: صباح النور ابو محمد، كيف الحال؟
0: ابو صالح يلا حيه.
5: شو اخبارك؟
0: والله بشرك احسن حال يا ربي لك الحمد.
5: والله احنا بدنا ندعم يزيد، بدنا ندعم الكل، بس عاتبنا على قد المحبه.
0: اكيد اكيد اكيد
5: عاتبنا على قد المحبه.
0: ما انا بقول لك يا ابو صالح، طمعنا بالفوز، طمعنا بالفوز امبارح.
5: والله يزيد من قبل مكفي وموفي، بس هي نقد بناء، هي بتكون من محبتنا بيزيد. انا لما بعرف انك يا يزيد بتعطي 100%، انت ما اعطيتش هاي الشغله، فعشان هيك انا بدي انتقدك لاني بحبك، لاني لو ما بحبك ما حاجه انتقدك.
0: ابو صالح
5: أيوة.
0: ابو ما عنديش مشكله تنتقد، بس عندي مشكله الاساءه. الاساءه لا
5: مش
0: اساءه.
5: لا هذا لا، انت انتقد اللاعب بطريقه انه هو يتحملها، لانه هو بني ادم زيه زيك، لما بدك تحكي الكلمه تجرحه حسها على حالك، اذا جرحتك اكيد راح تجرحه. وللعلم احنا اول مره بنلعب نهائيات كاس عالم،
0: صحيح.
5: فعادي المباريات هاي زي ما بيحكوها تلعب على تفاصيل صغيره، احنا لسه التفاصيل الصغيره هاي ما بنعرفها.
0: ان شاء الله بمباراه الجزائر يا ابو صالح انهم غير يحققوا اللي نتمناه واكثر باذن الله يا اخوان.
5: وين اللي كانوا يحكوا؟ وين اللي كانوا يحكوا بس تتاهلوا على كاس العالم؟ هيهم تاهلوا، الله يعطيهم العافيه.
0: اثبتهم كاس العالم، هذول بدهم كاس العالم.
5: يا ريت ابو محمد، يا هي صوتي رايح.
0: الله يقبل. معلش معلش معلش معلش معلش معلش، خلوهم يستفيدوا خبره يا اخوان، ان شاء الله انهم غير يلعبوا مع الجزائر باذن الله وما ارى يكون. اسلام صباح الخير. يا اسلام
6: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
6: الله يصبحك ويصبح الوطن الجميل ويصبح ابن اربد الحشم.
0: يصبحك ويربحك، الله يعزك يا
6: الله يسلمك. بحب تسمع للاخر، احنا مع يزيد قلبا وقالبا،
0: ماشي،
6: بس المثل بقول لك اللي ببكيك ببكي عليك واللي بضحكك بضحك عليك.
0: صحيح.
6: يزيد حارس الأول بالأردن بعد عامر شفيع، هذا كلام لا غبار عليه.
0: نعم.
6: بس يزيد كانت عنده رهبة وكان خايف. وهذا الخطأ.
0: طيب. طيب أسألك سؤال معلش أسلام، الآن كان مرتبك وكان خايف، أسيء له ولا أدعمه؟
6: لا بدعمه.
0: أها.
6: أنا معاه، أنا مع، أنا ضد الإساءة اللي صارت له، بس أنا مع إني أنا أقول يزيد أنت غلطت، أدقك هاي واحدة يزيد. انت غلطت، انت ما بتمثل الاردن. سمو الامير قال احنا بنمثل بلاد الشام، لانه احنا الوحيدين طالعين من بلاد الشام. احنا ما بنمثل الاردن بس، احنا كل بلاد الشام مع الاردن. بعد ذلك السعوديه مصر كلهم بيدعموا الاردن. الاردن احنا سلامي بقول لك احنا بمشاركه، احنا لا مش مشاركه، احنا الاردن لازم احط بصمه في كاس العالم واطلع.
0: ان شاء الله انه غير يحطوا هاي البصمه. بس يا اخو يا اسلام اسمعني، بس يا اخوي يا اسلام، ترى احنا بنلعب مع منتخبات حق اللاعب فيها قد موازنه كل الاتحاد ومع كل لعيبه، هاي واحد. اثنين، احنا بنلعب مع منتخبات مجهزه نفسيا بدنيا رياضيا، احنا بنلعب مع منتخبات اغلب لاعبينها محترفين. يعني احنا بقطر لعبنا مع المنتخب المغربي كان الثالث، الرديف الثالث. اليوم المنتخب المغربي رقم واحد اللي تعادلوا مع البرازيل. انت حسيت المغرب البرازيل والبرازيل المغرب. يعني كمان في منتخبات يا اخوان قوية، ارجنتين، برازيل، المانيا، هاي منتخبات بتخوف بتخوف. مش انه احنا مش قدها، لا، هم عندهم الخبرة الاكبر منا. الخبرة الها دور، التفاصيل الدقيقة والصغيرة في كأس العالم الها دور. احمد من قطر صباح الخير يا احمد.
7: صباحك استاذ عامر.
0: هلا احمد، هلا يا اخوي، صباحك،
7: كيف حالك؟ ان شاء الله الله يحفظك طول عمرك.
0: الله يسلمك استاذ
7: عامر. انا ما بتداخل سريعا جدا. الخميس الماضي بافضل وقت اتصلت عليك.
0: لا صحيح،
7: قلت لك انه المباراه الساعه 7، الساعه 9 تخلص، اتفرج على الفيسبوك.
0: صحيح. الساعه 10. والله اني تذكرت
7: 12 مليون مهلل.
0: والله اني تذكرت
7: هذا اللي صار.
0: صحيح.
7: طيب انت شو مستني من المنتخب اول مره؟ والله انه ابطال، والله والله ما هو مجامل، انا عدد ما اخذ، بدي فريق يفوز 10
0: صحيح
7: تمام، بس فريق اول مره بيلعب العالم، اول مره. انت اعلامي ومتمرس بالاعلام، طلع مذيع جديد اول مره بده يطلع
0: يقدم، بده يخربط، بده يخربط، بده يخربط. صحيح.
7: تمام. اوكي وبنفس الوقت ومع ذلك انه جاروهم وقدروا يسجلوا وقدروا يهددوا وقدروا يقطعوا طابات وسط وعفوا الدفاع كان حاضر والهجوم حاضر في اخطاء تدريبيه مدرب تعليمات انت ما هو كمان

0: يدعموا اللاعب، خليه يلعب. في تعليمات مدرب يلتزم فيها، ما فيك تقدر دائما تحط الضغط وتلتزم وتلوم اللاعب.
1: صحيح.
0: اللاعب بالنهاية أنت ممكن بعض اللحظات تعتبر موظف تسمع كلمة مديره.
1: اللاعب لازم يسمع كلمة المدرب قولا واحدا، ما بيقدر انه يطلع من عن شغل المدرب، لانه يعني هاي مباراة كرة قدم. بس بس بس انت شو شايفنا مع الجزائر احمد؟
0: اذكرك بشغلة ذكر. مرشد عمري، انا اسف انا بدي اذكر الاسم، بمباراة سويسرا لما طلب من المهاجمين الفريق والوسط يضغط، ما اجى فينا جول ضغطوا الشارع الاردني انتقل. طيب المره هاي لازم بتعليمات المدرب، قال لك انا مطلوب مني ارجع ادافع وهاجم واستحوذ على الكره، برضو انتقدوا. طب شو يسوي؟ شو يسوي يعني؟ شو شو الحل؟ انا مع شعبنا، احنا بنعرف شو الحل. والله العظيم يا اخي استاذ عمر، لو فزنا 3-1 الا نلاقي
1: سلافي. ها
0: الله المستعان. والله ما هو لطيف
1: التدريب. ان شاء الله مهندس ان شاء الله يا مهندس، باذن الله انه مع الجزائر يكون الوضع مختلف باذن واحد احد.
0: انا متفائل باذن الله، متفائل ان شاء الله. يعني الجزائر بظل فريق عربي، واحنا العربي ممكن اذا كان رهبه ما تكون موجوده. مدربنا من شمال افريقيا وعلى درايه كامله بالكره الافريقيه.
1: صحيح.
0: يعني ان شاء الله في ادفانتج، في نقط ايجابيه. يا رب الله يستر
1: الامور،
0: ونتوكل على الله ونستمتع.
1: يا رب يا احمد، يا رب يا اخوي احمد. اذا بتناقش شو عثمان ممتاز احمد، ها قال لك مطولا كمان. مهند، يا مهند.
2: صباح الخير ابو محمد.
1: صباح الورد. هلا يا سيدي.
2: احنا المجتمع الاردني دائما نكبر حجرنا يا ابو محمد، انت تعرف.
1: يا سيدي خلينا نكبر حجرنا، وشو عليه العاد؟ ظلنا مصغرين اكتافنا لبيش، صح ولا لا؟
2: يعني آه. يعني البرازيلي وهي برازيل تتعادل،
1: الارجنتين خسرت
2: من السعوديه.
1: صحيح.
2: بس احنا لازم الوقت دعم المنتخب.
1: احنا احنا اليوم يا سيدي العزيز، احنا اليوم بدنا ندعم المنتخب، واحنا ان شاء الله انه ما زال ثقتنا بهذا المنتخب مرتفعة، ورايحين ان شاء الله نكمل مع هذا المنتخب. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه بمباراة الجزائر انه المنتخب يفاجئنا ويحقق النتائج الايجابية المطلوبة منه يا اخوي، باذن الله يا مولانا.
2: اللهم امين. يا ريت عندنا حكومة وعندنا مجلس نواب
1: زي يا زلمة. انت وين رايح يا مهند؟ الله يسعد صباحك. اي والله. ابو هاشم، صباح الخير ابو هاشم.
3: وسيم العمري يا ابو هاشم، كيف حالك؟
1: هلا ابو هاشم، يا مرحبا.
3: حكيت معك قبل يومين.
1: صحيح.
3: قلنا عن النقد، والله يا عامر تحملني استاذ عامر.
1: والله لا تحملك، قل لي.
3: مشيت يا استاذ عامر، تونس انقلبت 5، الجزائر 3، العراق 4. لم اشاهد هذا الهجوم على منتخب بلادها مثل ما عندنا يا رجل عامر. عفوا ابو
1: يزيد
3: ابو ليلى، صح انا يزيد ابو ليلى، وليس يعني مشك يعني الحمله الاعلاميه على الزلمه. يا رجل يعني فيش لا زلمه ولا مر على الفيس غير صار يفهم بالفطبول. اول شيء اسعد الله صباحك.
1: الله يسعد صباحك،
3: نتمنى التوفيق
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخوي يا رب.
3: تذكر احنا جيل السبعينات والثمانينات، احنا كنا يعني نحب الرياضه، يمكن انت يعني تقول لي كثير بتحب الرياضه، ويعني اقل واحد عمره ما بين 35 و50 سنة. يا اخي كان عندنا ثقافه احترام للناس، حتى لما ننتقد بادب، علاقاتنا احنا بنشجع عندي جماهير الانديه ببعض كويسه. طلع لك جيل على السوشيال ميديا اشي يا عامر، يعني
1: والله اسمع انا بقول دائما الا الاساءه يا اخوان، ما بدنا اساءه، بالله عليكم ما حدا يسيء. ترى والله انا بدي اشكرك ابو هاشم، الله يسعد صباحك، بس بدي اذكر الناس، ترى يا اخوان، ترى والله العظيم هم بشر وعندهم مباراتين قويات، خلينا ندعمهم وبعد الموجز منكمل.

الحب من برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول،

0: غد مشرق يبدأ اليوم.
1: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا.
2: تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات.
0: يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام،
0: برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير ثامن قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ويؤكد رفض هذه الاعتداءات التي تعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان تقول إن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فوراً بعد توقيع مذكرات التفاهم. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنسحب من جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. انخفاض على درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ليصبح الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
7: هي يا أردني.
8: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
9: احنا معك على طول.
10: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
11: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
15: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
16: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعي أستاذ علم النفس الرياضي الدكتور بلال الضمور. أسعد الله صباحك دكتور.
1: أبو محمد صباح الخير. صباح الخير على الجميع.
0: صباح الورد سيدي.
1: الله يحفظك. صباح الخير على الشباب جميعا في الإعداد في البرنامج.
0: الله يحييك.
1: صباح الخير على أخواننا في المنتخب وعلى كل المتحفزين جميعا.
0: اليوم بدك تقول لنا علم النفس الرياضي ماذا يقول؟
1: علم النفس الرياضي. نعم. علم النفس الرياضي يقول الكثير يا أبو محمد.
0: تفضل يا سيدي على المباراة سيدي. أو التعليقات التي حصلت بعد المباراة، وحتى أخصص أكثر الإساءات. تفضل.
1: والله يعني اليوم أنت مركز على هذا الموضوع، موضوع جانب الإساءة. إحنا يعني مجتمع يرفض الإساءة، مجتمع بطبعه يعني يرفض الإساءة. والأصل إنه مجتمع متحفظ، ويعني لا نسيء للجار.
0: صحيح.
1: وشبابنا وأصحابنا وحبايبنا في المنتخب وفي الاتحاد الأردني بذلوا جهود عظيمة، يعني عظيمة وجبارة.
0: نعم.
1: والمشاركة في كأس العالم 2026 هي يعني بحد ذاتها قيمة عظيمة للمنتخب. وجودهم ضمن مجموعة صعبة وفيها بطل كأس العالم رسك قطر.
0: نعم.
1: هذا أمر ليس بسهل يعني.
0: صحيح.
1: له وهرة.
0: نعم.
1: الدولة كمان لها وهرة.
0: نعم.
1: عدد الجماهير لها وهرة في يعني كأعداد.
0: نعم.
1: كضغوط. عداك عن العائد من الإصابة. عداك عن المشاركات الجديدة. عداك عن الطلبات المدرب. كلها ضغط على الشخص.
0: طيب اليوم شو المطلوب؟ علم النفس الرياضي ماذا يقول قبل مباراة الجزائر؟
1: احنا لازم يكون عندنا تجارب النجاح والفشل استاذ عامر. يعني اليوم احنا في علم النفس الرياضي في محور مهم جدا اللي هي تجارب النجاح والفشل.
0: نعم.
1: تجارب النجاح والفشل بتقول لك انه انت كل ما نجحت كل ما زادت متطلباتك، كل ما بتصار بدك نجاحات أكثر.
0: طبعا.
1: جديد وأعلى وأكبر وأفضل.
0: صحيح.
1: وهذا اللي هذا اللي واقع فيه المجتمع الأردني، إنه إحنا تجاربنا معك كلها ناجحة، فما بدناش فشل. اليوم ما بنقدر نخاف منكم فشل. لا سمح الله هاي المباراة اللي كنتيجة هي قد تكون بحد ذاتها، قد تكون كنتيجة بحد ذاتها وحقيقة هي فشل. لكن كتجربة للمجموع العام، للاتحاد الأردني، للمنتخب، لللاعب اللي كانوا في التشكيلة، هي أعتقد أنها راح تكون حالة نجاح أو مسبب للنجاح في المرات الجاية. ليش؟ لأنه إحنا كل تجربة مثل ما قالها يعني أو بيقولوها اللي هي أسطورة أديسون في اختراع الكهرباء، لما قال 1000 تجربة لا تؤدي إلى إنتاج الكهرباء.
0: صحيح.
1: 1000 تجربة لا تؤدي إلى إنتاج الكهرباء. الآن يمكن المدرب استخدم خطة 3-4-3 قد تكون سببت عليهم ضغط. ممكن التشكيلة كأفراد ممكن تكون الخطة مناسبة،
0: ممكن الكأس العالم، مونديال كأس العالم حد ذاته
1: مش سهلة. وبعدين احنا كمان مجانا اقول لك يا ابو محمد
0: سيدي.
1: انت بدك تعرف شغلة، انه احنا في عنا اشي بسميه تطور الهدف في الرياضة.
0: شو هو تطور
1: احنا كنا الهدف؟ رايحين بس للمشاركة.
0: صحيح.
1: لا بس بعدين ده بقي يا عم، احنا في قدامنا ناس يعني اقل منا في المستويات وفي التصنيف وفي الترتيب قاعد بفوز. بس على مين بفوز؟
0: صحيح.
1: كيف بفوز؟ كيف بتعادل؟ شو معطيات المباراة؟ شو ظروف المباراة؟ مرات ترى لعلمك الفقر تحدي، وقد يعني شاهدنا يمكن منتخب الرأس الأخضر
0: البرازيل يا سيدي البرازيل.
1: صحيح. هاي محاور علم النفس صراحة تدعم أداء النشامة.
0: نعم.
1: والنتيجة هي في النهاية فوز وخسارة. مين فينا ما قدم، مين فينا قدم امتحان أو ما قدم امتحان يمكن ووصل ل مرحلة من المراحل الفشل فيه، ما حقق النتيجة المطلوبة، ما نجح، ما تهيأ، ما لحق الامتحان، فيه كثير.
0: نعم صحيح.
1: لكن المطلوب اليوم من اخواننا في المجتمع الأردني نخفف ضغط.
0: طيب سؤال اخر،
1: نصيحة تكون نصيحة لله.
0: سؤال اخر،
1: امبارح مرضي الكابتن محمود مرضي.
0: نعم.
1: من البوست يعني بتحسه محمود بده يطلع من الشاشة للناس يبوس على راس كل واحد.
0: والله اني اقول لك والله
1: تعليق عنده،
0: اسمع
1: 60,000 تعليق عنده محمود او 50,000 يعني كله شل ما بصير.
0: وانا والله امبارح عملت له سكرين شوت لمرضي بقول يعني بقول فيك التالي: المنتخب فريق واحد، اذا خسرنا كلنا خسرنا، واذا اخطا لاعب فالخطا علينا كلنا، بدأنا
1: صحيح.
0: ايد واحدة وبنظل ايد واحدة. شكرا لجمهورنا الوفي على دعمكم الدائم، وبإذن الله نفرحكم باللي جاي. يعني الزلمة كأنه بيقولنا بالله عليك اعطونا عطوة يا اخوان، اعطونا عطوة.
1: كمان ابو محمد استاذ عامر
0: سيدي
1: الله يكرمك ويكرم طول عمرك
0: الله يحفظك.
1: برضو كمان الناس رجعت عتبت على الكابتن يزيد ابو ليلى انه غير صوره الانستغرام على صورته على الانستغرام على البروفايل. الان اعتبروها كانه تحدي. تحدي الان احنا متعودين انه كل ممنوع مرغوب، كل متحدي خسران، كل يا عمي احنا ما بدنا نفوت مع عامر في مع يزيد في
0: صحيح تحدي. صحيح. وهذا كمان
1: يزيد في النهايه لاعب بلحم ودم، ويمكن يزعل ويتحدى.
0: وبجوز بجوز الصوره اللي حطها انه بحاجه الى دعم ترى من الناس اكثر ما انه يكون الموضوع انه تحدي بينه وبين الناس ترى. صح أيوه. ولا لا دكتور؟ أيوه. يعني بتدخل كمان بعلم النفس.
1: احنا طبيعتنا بحب التحدي للعلم،
0: وان شاء الله غير نفوز يا دكتور.
1: والله يعني
0: ان شاء الله
1: الجزائر بهيئ حاله، واحنا لازم نهيئ حالنا، والكابتن جمال السلامي كابتن عريق وابن المدرسه المغربيه. لكن في النهايه اذا كان في نقد يكون نقد بناء باتجاه ايجابي وصحيح
0: ان شاء الله.
1: احنا كلنا بنحفظ لما ننتقد بعض حتى كاخوان.
0: صحيح صحيح.
1: كيف عاد انت واحد ما إلك موني عليه، بس هو بمثلك.
0: صحيح.
1: بس ما إلك موني عليه.
0: صحيح. لا ان شاء الله
1: انت صوتت فيه ولا لا لا، هذا زلمه صاحب مهاره، لا يمكن تكون مهارته موجوده وما يطلعها، لا يمكن
0: يا سيدي. بقى احنا بالمقابل هينا، يعني في كثير من النواب احنا بنعول عليهم ها، وبنتعبهم نذبح حالنا، واخر شيء تكون النتائج مش زابطة. شكرا يا دكتور. شكرا للدكتور بلال
1: ضبوط. شكرا شكرا معك دائما.
0: شكرا. الله يعزك يا دكتور.
1: برامجك يعني
0: الله يحفظك يبارك فيك.
1: يعني ان شاء الله دائما باتجاه
0: ان شاء الله ان شاء الله الايجابي. يا رب جارب يا دكتور.
1: نتمنى انه في يعني هاي الايام المباركه وفرصه يعني نبارك للقياده وللوطن وللامه الاسلاميه جميعا براس السنه الهجريه.
0: الله يبارك فيك.
1: ونقول يا رب بهذه الليالي الفضيله انه يعني تكون المهارة موجودة، مش معاه بدون مهارة.
0: إن شاء الله
1: المهارة موجودة، والروح والإصرار والعزيمة إن شاء الله تكون موجودة
0: إن شاء الله يا دكتور.
1: وربنا يكتب لنا
0: اللهم أمين. اللهم أمين. الله يبارك فيك يا دكتور بلال. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور بلال.

0: في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلط الضوء على المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني الأردني. أشادوا بالأداء البطولي والروح العالية التي أظهرها اللاعبون في مواجهتهم الافتتاحية رغم الخسارة بنتيجة 3-1. لفت التقرير إلى أن اللوحة الجماهيرية المهيبة التي رسمتها الجماهير الأردنية. أشار أيضا إلى اللفتة الإنسانية الرائعة من صاحب الهدف التاريخي علي علوان ابن 26 عام الذي احتفل بهدفه برفع القميص رقم 11 اللي هو ليزن عماد صاحبه. لا يمكن الاستهانة بالمنتخبات الوافدة جدا مثل الأردن وما زال يملك كامل الحظوظ في المنافسة. بس يا أخوان بدي أطرح سؤال. خلينا نحكي عن علي علوان مبارح. خلينا نحكي عن علي علوان. شو رأيك بدأ علي علوان؟ أبو هاشم الله يسعد صباحك. أبو هاشم.
1: معك صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك. شو رأيك بأداء علي علوان مبارح؟
1: ما شاء الله تبارك الله. أداء فنيا وخلقيا يعني أنت كمان غير إنه أداء فني رائع. شفت الأخلاق اللي عنده لما كيف قدر زميله وبرفع القميص تبعه.
0: صحيح.
1: يعني هذا إنسان ترى الرياضة ثقافة ورياضة.
0: صحيح.
1: ليست لإحراز الكؤوس بل لتهذيب النفوس.
0: صحيح صحيح.
1: وهذا يعني رسالة قدمها علي علوان بطريقة رائعة.
0: تفضل.
1: أخي تذكر بالزمانات كنا زمان نلعب ناكل من اليابان 6 يعني
0: جواي. صحيح صحيح.
1: من الغواي 5 كان حراس كثير يعني من ناس نذكر أسامي. ما كان حملة إعلامية زي اللي صارت على يزيد درجة على موضوع يزيد يعني.
0: أنا والله بدي أطلع من يزيد. سألتك عن علوان عشان أطلع من يزيد.
1: علي علوان بالنسبة لي تقييمي فنيا إله يعني ما شاء الله نعطيه
0: أفضل لاعب مبارح كان. صحيح.
1: ينقصه يزن يعني تخيل لو يزن معه مبارح ببدعوا.
0: نعم
1: طبعا هي هو في خيارات مدرب ممكن كان يعني في كم لعيب من بالبلد ممكن يكونوا مساندين مع العنوان لكن احنا نحترم المدرب ويعني خيارات الاتحاد ونتمنى لهم التوفيق بالايام القادمه بالمباريات القادمه وبرجع بقول لك.
0: نعم.
1: هي اللاعب نفس واللاعب بشر.
0: صحيح.
1: واللاعب صحيح. عنده احاسيس مترجى من جميع جماهيرنا يخفوا على عيبتنا على يزيد وغير يزيد يعني امبارح مثلا في يزن العرب جاب جول فينا.
0: صح.
1: سعد الروسان تسبب بالبلنتي يا أخي ما شفنا حملة إعلامية عليه بس الولد يعني أنا بقول لك يزيد يعني موضوع نادوي بحت يعني تعرف
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نخرج من موضوع النادوي هذا بإذن الله. نعم. إحنا اليوم منتخب.
1: أنا قلت لك مرة إذا إحنا كنا أولاد بلد واحد أنت تشتغل بعين ولا بأي محافظة ولا بالتلفزيون الأردني والأندية أندية وطن فهذا أي لاعب ممكن يلاقي له باب رزق من النادي بعطيه مثلا راتب أو وفر له مقومات أكثر من نادي ثاني اللي بيصير بروح على المنتخب بيجي النادي اللي كان يلعب معه جماهيره بتقوم عليه لأول غلطة يعني كلمة حق يقال بها باطل أحيانا بعمل فبيعملوا عليه على السوشيال ميديا يصير يكتبوا عنه لو كان يلعب مع ناديهم ما بتشوف الـ الـ الـ الـ الهجوم
0: إن شاء إن شاء الله يا أبو هاشم ما بنوصل هاي المرحلة وإن شاء الله إنه المرحلة هاي نتخطاها
1: والله
0: ماشي بس أبو هاشم إن شاء الله غير نتخطاها وإن شاء الله غير نوقف مع الجزائر يعني أنا بدي أشكر أبو هاشم يعني مبارح الصحفي والناقد الرياضي المغربي علي القرني قال محلل المباراة الأردن مع النمسا شو قال؟ قال أنا ما بتابع الصحافة العربية ليش؟ لأنها إما أن تكون مجاملة زيادة عن اللزوم أو قاسية زيادة عن اللزوم أنا أتابع الصحافة الأجنبية هذا ما قاله علي القرني شو قال؟ لا توجد وسيلة إعلام أجنبية واحدة انتقدت المنتخب الأردني الكل أشاد بمنتخب وبأدائه إحدى الصحف الألمانية بتعرف شو قالت؟ قالت لو كان للمنتخب الأردني تجربة واحدة فقط

0: الله وإن شاء الله لسه في قدامهم بإذن الله إنهم بيعوضوها بمباراة الجزائر،
1: ان شاء الله يا رب،
0: وإن شاء الله إنهم بيعملوا كمان مفاجأة يوم الأرجنتين
1: ان شاء
0: بإذن
1: الله.
0: الله.
1: بتأثروا بالسوشيال ميديا المكتوب بنكتب، بتابعوه ولا بيحاولوا ما يتابعوه؟ يعني انت اقول لعلي لا تتابعي، ناشي تابعه والله،
0: مش ما بيحاولوا
1: آه.
0: هم ما بيتابعوا السوشيال ميديا عشان تكون عارف.
1: ممتاز.
0: هم يعني كثير، انا مثلا بتناقش انا بموضوع بقول لي بعرفش معيش خبر.
1: ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز.
0: واحنا بنحاول ما نخبره شو بصير على السوشيال ميديا كمان، يعني عرفت.
1: صحيح، بتاثر كثير عليهم.
0: طبعا اشي اكيد يعني. برضو كمان الناس اللي بتنتقد برضو تتذكر الكويس بعدين تحكي بالسيء، يعني في لهم حسناتهم، يعني فيش لاعب ما بغلط، فيش لاعب ما بكون في يومه.
1: صحيح.
0: بس احنا يعني ما بنستنى انه اللاعب عشان يغلط عشان كلنا برضو احنا نقعد ننتقد فيه.
1: بدنا يا سيدي دعم، وتوصل له كل الدعم، وظلك تدعمه انت وتدعم كل زملائه، وان شاء الله انه بالجزائر تكون مفاجاه ايجابيه للاردن يا اخويا اياد. ان شاء
0: بإذن
1: الله.
0: الله
1: اشكرك.
0: بإذن
1: شكرا
0: الله.
1: شكرا شكرا شكرا
0: كل الشكر
1: بالعكس. شكرا يا اخوي. شكرا شكرا شكرا.

0: والله المعلومة كويسة، بقول لك ما بيتابعوا السوشيال ميديا، وهي شيء كثير ممتاز ترى، كثير ممتاز كثير ممتاز. بقول لك بناقشوا بعض الأمور، بقول لك والله ما بعرف عنها، ما بشوفها، ما يعني كويسة، هاي إلهم دعم إن شاء الله يا رب. نزيه يا نزيه.
1: السلام عليكم يا سيدي.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد عامر ما شاء الله عنكم تبارك الله، أنا متابعكم على هذه القناة ما شاء الله عليكم.
0: الله يحييك أخويا نزيه.
1: يعني سيدي أنا بدي أسمي هذا الكلام دعم ومؤازرة. ما بدي أسميه انتقاد أو انتقاد بناء أو انتقاد غير بناء. نعتبر أولادنا كلهم موجودين في هذا المكان ولاعبين، وما وصلوا لهذا المكان إلا بقدرات عالية ما شاء الله عليهم، وعندهم قدرة أنه يتواصلوا لأي موقف لقدام شوي وأي شيء بصير. لكن ما حدث امبارح، أنا بشكر يزيد أبو ليلى، بشكر التعمري، بشكر علوان، بشكر مرضي، بشكر الشباب كلها بشكل عام، حتى ما يجاهلني أي اسم فيهم لأنهم أبطال. صحيح. يكفي شعورا وكل فخر وكل اعتزاز بدخول علمنا الأردني بسير كامل وأمام ما يقارب حوالي 50,000 متفرج، وفي دول أوروبية وفي دول أمريكية وفي دول عالم كاملة. نعم. تحضر علمنا الأردني وعلم الأردن، والأردن بلد ساطع في هذا المونديال
0: إن شاء الله. يا أخوي نزيه الله يبارك فيك على هذا الكلام. شكرا شكرا يا نزيه، شكرا على هذا الكلام. والله
1: نسأل الله لهم التوفيق وهداية الراح في البال وهداية البال. آمين. وأنا شكرا لأبو إياد علوان، أبو علي علوان، إنه لما وصلنا المعلومة إنه ما في سوشيال ميديا بصلهم، فهذا شكر واجب.
0: صحيح.
1: وكل من انتقد يزيد أبو ليلى وكل من انتقد أي لاعب في الأردني فهو ينتقد نفسه وليس ينتقد أي لاعب من اللاعبين.
0: الله يقويك يا نزيه.
1: أولادنا كلهم أولادنا.
0: صحيح. وإن شاء الله غير بيضوها مع الجزائر بإذن الله.
1: بإذن الله. بإذن الله.
0: شكرا يا أخوي نزيه.
1: بس احنا عاطفين زيادة عن اللزوم.
0: صحيح صحيح. الله الله يجزيك الخير يا نزيه. الله يجزيك الخير يا أخوي. شو بدك تسوي؟ بعين الله بعين الله. سيف يا سيف.
2: أسعد الله الصباح.
0: وصباحك يا سيف.
2: الله يسعدك. أنا بس بدي أقول إنه المنتخب الأردني، أنا يعني لأجل الصدفة مرتين ثلاثة التقيت فيهم. هذولا يعني مش بقدرش أقول لك إنه هذولا فريق عادي، هذولا عيلة عيلة يعني بيحبوا بعض.
0: صحيح.
2: بيديروا بالهم على بعض، فأنت لما تشوف يعني وصل أي حدا انتقاد هم بيزعلوا كلهم مش واحد يعني.
0: صحيح.
2: الانتقاد والله مش بقول والله فلان عليه الانتقاد أنا ماليش دخل.
0: صحيح.
2: لا بتلاقيهم إيد واحدة، والأداء اللي قدموه، أنا مبارح نزلت فيديو بقول إنه الأداء اللي نزل اللي قدموه أداء مشرف. يا زلمة تبهدلت 156,000 فيو تبهدلت قسما بالله. انت بقول لي انت واحد كاتب لي انت بينك وبين فطبل البلاد بقي اخوي، الموضوع مش محتاج فطبل. احنا شفنا ادائهم في الملعب مخي يعني.
0: قول ما اسمع سيف، قول مليح ما لعب مليح ما كنت تلعب انت وضيعت لك ضربه
2: بالضبط. يعني انت لما انت

0: يوم واحد بيحكي عليك كلمة، واحد بيحكي عليك كلمة بتزعل.
1: صحيح.
0: تخيل انت الشباب كلها تقوم على شخص واحد. طب ما والله العظيم اشي يا زلمة، انا لو بدي العب المباراة الجاي بدي العب وانا مهزوز، خايف اكثر لاني خايف بده يجيني انتقادات اكثر. صحيح. يعني احنا بدل ما ندعمه على عيني وراسي ممكن قدم اداء مهزوز
1: ما كانش يومه، صحيح.
0: خايف ما عنديش مشكلة، شد حيلك اقوى، بدعمه بدل ما انا اظل
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غير يدعموه باذن الله. واحنا والله فزعة طول عمرنا فزعة، ان شاء الله انه مباراة
0: احنا طماعين شوي بدنا نفوز. يعني احنا انا بقول
1: لك اقول لك شغلة يا زلم، اللعيبه والله بتتاجر فيهم، والله محترفين والله لعيبه.
0: انا انا انا شو بقول احنا ما كانش عندنا حلم نفوت كاس العالم.
1: صحيح.
0: عيشونا الحلم وهينا عايشين بالواقع، وهسه صار بدنا نفوز. يعني احنا صار طمع عندنا انه نفوز على الارجنتين، وبدنا نفوز وبدنا نلعب. فهذا شيء احنا وصلوا لنا اياه. مين اللي وصل لنا اياه؟ ما هو اللعيبه وصلوا لنا اياه.
1: يعني ان شاء الله وصلنا لهم اللعيبه، ان شاء الله انهم يكونوا قدها باذن الله بالمباراه القادمه باذن واحد احد باذن الله.

0: محمد. يا محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا محمد.
0: هلا يا اخوي، طول عمرك الله يحفظك.
1: الله يعطيك الف عافيه يا رب.
0: يعافي عمرك يا اخوي محمد.
1: انا والله بدي احكي لك اول شيء الف مبروك لمنتخبنا الوطني اللي وصلنا لك لنهائيات كاس العالم، وهذا حلم كمان كان يعني الجمهور كله بتمنى انه يكون بهيك مرحله.
0: صحيح.
1: وردة فعل امبارح صدقني هاي مهمية، هاي ردة فعل مؤقتة، ارجع احكي مع الناس.
0: لا لا ايش انت شوف اليوم محمد، محمد انت شوف اليوم حلقة اليوم.
1: لا
0: ان شاء الله ان شاء الله انه تتغير هاي النظرة، وان شاء الله نرجع ندعم المنتخب ونرجع ندعم كل اللاعبين، لانه لازم ندعمهم ولازم نوقف معهم لانه ما بزبط. ما بزبط.
1: والله احنا داعمينهم، بس بتعرف شغلة والله بدي احكي لك، انا كل امبارح حضرت مباراة بالليل يعني مش كلها، العراق وكان العراق والنرويج.
0: صحيح.
1: لما سمعت النشيد الوطني العراقي والله العظيم قلت اوعوا اما اصحى على المباراه بدي اسمع السلام الملكي.
0: الحمد لله. والله
1: والله العظيم قشعر بدري والله لما سمعت السلام الملكي الصبح بامريكا بالولايات المتحده الامريكيه وكل العالم سمعته والعالم الاردن مغطي الملعب، اقول لك والله احسن من 100
0: والله انك صادق، والله انك صادق محمد،
1: قسما بالله بحكي معك عن جد.
0: اقول لك انت خليتني، انت خليتني محمد، اول شيء الله يسعد صباحك ابو الطراونه، بالله حطوا الفيديو السلام الملكي وبالله عليك وصوره ولي العهد، شوف كيف كان واقف، انشروها بالله عليك، دوروا عليها موجوده هي وانشروها، شوفوا بس شوف هاي الصوره عبين ما اخذ. احمد صباح الخير يا احمد.
2: صباح الورد سيدنا العزيز.
0: هلا يا اخوي
2: الاعلام المتميز.
0: ربي يحفظك، ربي يحفظك وديمك. اي والله
2: طبعا بحكي معك المحامي احمد بشارش.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم استاذ احمد
2: الله يرضى عنك سيدي. انا حبيت بس اول شيء اعقب على موضوع.
0: نعم.
2: موضوع المنتخب الوطني، طبعا المنتخب الوطني يكفينا فخرا.
0: نعم.
2: ان النشيد الوطني الاردني يعزف لاول مره بتاريخ.
0: صحيح. احمد فقدنا الاتصال باحمد، فقدنا الاتصال فيه.

0: ابو فايز صباح الخير يا ابو فايز.
1: صباح الورد.
0: هلا يا اخوي. هلا ابو فايز.
1: الله يسعدك. صباحك.
0: وصباحك يا اخوي.
1: عامر بدي احكي لك شغله.
0: قول سيدي.
1: كره القدم في مثل الماني بيحكي كره القدم لا تبتسم الا للشجعان. ركز فيها هاي.
2: ماشي.
1: حارس كرواتيا امبارح اكل 4 بس طلع 40. الصحف الكرواتيه اشادت في حارس كرواتيا. اكل 4 مظبوط من انجلترا امبارح اكل 4
0: صحيح.
1: بس طلع بالمقابل 40. احنا ما بدنا نكون عاطفيين على حساب صحتنا. انا من امبارح ما طلعتش على الشغل والله. فبنحكي منطق.
0: صحيح.
1: في لعيب امبارح لعبوا باسم الاردن. اقسم بالله. ولكن في بعض اللاعبين يعني انا ما بحمل يزيد ابو ليلى خساره امبارح.
0: نعم.
1: لانه كمان موسى كان عنده شويه انانيه. احنا بدنا ننتقد والانتقاد إشي اساسي بكره القدم. ولا بحكي غلط استاذ عامر؟
0: احنا بننتقد بس ما بدنا نسيء. بس يا ابو فايز.
1: لا ما في اساءه نهائيا. الانتقاد ما في صحيح. اساءه. انا مش بس انا ما بنتقد يزيد. انا يزيد بحبه على المستوى الشخصي وصديقي.
0: نعم.
1: ولكن انا بنتقد كمان موسى. وانا بنتقد سليم عبيد اللي تسبب في ضربه الجزاء. وبنتقد الكابتن احسان حداد. ما كان ادائهم زي اداء علي علوان. نور الروابدي والله والله والله الي اصدقاء يا عامر من السعوديه بيشيدوا بنزار الرشدان. وبيشيدوا في نور الروابدي قسما بالله. لاعبين وسط.
0: صحيح.
1: لاعبين وسط اوروبيين وليس اسيويين.
0: صحيح.
1: قسما بالله.
0: الله يسعد صباحك يا ابو فايز. الله يسعد
1: ان شاء
0: صباحك.
1: الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله.
1: راح تكون مباراتنا مع الجزائر
0: ان شاء الله يا رب.
1: نفرح الشعب الاردني
0: يا رب.
1: ومباراتنا ان شاء الله مع الارجنتين راح تكون للمتعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو فايز. الله يسمعنا. الله يسعد صباحك. صباحك.
1: انا بتعرف شغله. بدي اهدي فوز الجزائر لبناتي الخمسه وابني اللي بصراحه امبارح يعني قطعوا قلبي وهم زعلانين.
0: الله ان شاء الله. ان شاء الله غير نفوز وينبسطوا يا رب العالمين. يا رب. الفيديو هذا يا احمد والله سمعونا الفيديو صوت وصوره. اذا في صوت ما في صوت صوره بس. هاي الصوره اللي طالع هي مع المنتخب الان. النشيد الملكي طالع بهذه الصوره بس. اللي بيقدر يشوف على اليوتيوب او على التطبيق. النشيد الملكي طالع بهذه الصوره بس. اللي بيقدر يشوف على اليوتيوب او على التطبيق. النشيد الملكي طالع بهذه الصوره بس. اللي بيقدر يشوف على

0: نجود صباح الخير يا نجود. راحت
1: انا فرحت مع النشيد الوطني
0: تفضل يا جود. لو شفت الصورة خير. كمان الصورة والله انها مؤثرة والله.
1: ما انا رجعت للصورة بتاعت امبارح. يسعد صباحك.
0: وصباحك نجود يا هلا.
1: اسمع امبارح والله يعني كلنا زعلانين لانه كلنا بدنا الفوز.
0: نعم
1: زعل طبيعي. انا من الناس اللي جد قعدت زعلانة ساعة ساعتين، بس والله انه شعبنا زودها. انا حطيت حالي مكان اهله او اهل اللعيبة. لا. انا لو اني اخته ولا لو اني مرته ولا اني بنته اقسم بالله الازعل.
0: طبعا
1: يعني مش هيك كمان، كلنا بنغلط. انا بشغلي بغلط، انت بشغلك بتغلط.
0: صحيح.
1: كلهم اللي بسمعونا شغلهم بغلطوا بالنهايه. صح لازم نصلح، بس صراحه والله امبارح لعبوا وكنا فخورين فيهم، واللي صار كثير زياده صراحه.
0: هو اللي بزعجك بالموضوع نجود انه الاساءه؟ انا انتقد يا اخي، بس والله الاساءه سيئه يا اخوان، والله اسمها
1: اساءه. احنا كلنا بنغلط. انت لما تغلط بشغلك بدهم يعلنوا عرسهم طنطن، طب شو منظر اهلك قدام الناس؟ هاي الفكره انا بحكي فيها. حطوا حالكم مكان اهله يا جماعه الخير، سواء يزيد ولا موسى ولا مين مكان يكون، حطوا حالكم محل اهله. طب بيعز على امه وعلى اخته.
0: لا وشو النفسيه هو اللي بده يلعب فيها كمان.
1: شكرا. بعدين بالنهايه جد ما قصروا، كلنا بنغلط. كل ظب امبارح اللعبه جد فيها اخطاء. الواحد يحكي انا يعني هلا كلهم بصير يحكوا بنت فهامه بكره القدم، بس الواحد من كأس آسيا كأس العالم الواحد
0: اتعلم. اسمع قولي انا واحد من 12 مليون محلل وقفت عليك يعني.
1: محلل بس يعني كأس العرب وكأس كأس آسيا خلينا نتعلم شوي كرة القدم، الواحد يفهم لمنتخبنا الوطني اكثر.
0: صحيح صحيح.
1: وبارح كلنا تضايقنا عشان كلياتنا بدنا نفوز.
0: صحيح.
1: خلصت واحد صحيح. واحد بتلاقينا غير هيك.
0: صحيح.
1: وفعلا النجاح. اسمعوا بدي اسمع اغنية اخلط وشرب، بس انا بدي اسمعها على اليوتيوب. اسمعها عندكم
0: ماشي؟ اخلط وشرب. ابشر ابشر بعزك. يسعد صباحك يا اخوان. هي الخلاصه انه مبارح كانت المباراه، اطمعنا مبارح انه نفوز، لعب كان كويس، في اخطاء طبيعي، مش محلل رياضي ولا محلل فني ولا مدرب منتخب. يعني اقصى شيء عملته بحياتي كنت العب فوتبول بالحاره، لا ملاعب نادي ولا لاعب منتخب. المنتخب قدم، طمعنا باداء المنتخب ان يحقق فوز، طمعنا. لكن بالغنا في الإساءة. فإن شاء الله المباراة القادمة مع الجزائر يكون المعنوية أعلى، تكون النفسية أفضل. ها أبو عزمي إن شاء الله يا سيدي بإذن واحد أحد. ازعلنا كجمهور ازعلنا، بس كمان مننبسط بإذن واحد أحد. ألتقيكم فإلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الإشراف والحسب وباعث المجد في التاريخ والكتب.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير ثامن قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ويؤكد رفض هذه الاعتداءات التي تعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان تقول إن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فوراً بعد توقيع مذكرات التفاهم. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنسحب من جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله،

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح الفل لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين على 98.3. اليوم يا جماعة مشوارنا رح يكون لطيف خفيف حلو قريب من القلب وخفيف على القلب كمان، لأنه اليوم شو؟ يوم الخميس، يعني اليوم الخميس الطاقة حلوة، الطاقة إيجابية، بكرة عطلة يا جماعة، فأمورنا رح تبلش بطاقة حلوة.

كمان زي ما تعودنا كل خميس بنحكي جملة إنه ما في حدا ممنوع حدا يزعلنا وممنوع حدا يضايقنا وممنوع إحنا نتضايق، لأنه شو ما صار اليوم بضل اليوم الخميس، يعني ضيع قميصك ولا تضيع خميسك. فخلينا متفقين إن اليوم طاقتنا رح تكون حلوة، طاقتنا إيجابية، رح نستحمل الأزمة بالشارع لأنه بكرة عطلة، رح حتى لو كانت الدنيا شوب رح نستحمل الأزمة لأنه اليوم الخميس يا جماعة.

0: ما حكينا ممنوع الزعل اليوم، ممنوع الضياء، ممنوع أي تفاصيل.
1: مهم اليوم طاقة إيجابية.
0: صحيح، يعني صباح الورد،
1: صباح النور، يسعد صباحك رندا. اليوم أول شيء بدنا نتغزل بالإطلالة،
0: يعني شكرا،
1: شو هالجمال، شو هالحلاوة. وبدناش ننسى كمان إنه اليوم عيد ميلاد رندا، فكلكم الله يرضى عليكم هلا بتبعتوا لنا تعييدات حلوة، بتعيدوا على رورو، كل عام أنت بألف خير يا رب، وإن شاء الله يعني الله يديم عليك الصحة والعافية ويخلي لك أهلك وأشوفك بأعلى المراكز. ويعني أنا فخورة فيكي وحبيبتي، كل عام وأنت بألف خير والله. ولو سمحت ضياء بدنا نهديها أغنية العيد ميلاد، يعني اليوم في عنا استثناء على قولة حسن زازا، هيك سريع أعطينا دقيقة عشان عيد ميلاد رندا لو سمحت.

0: شكرا لين وشكرا ضياء وشكرا زملائي في الإذاعة، عن جد يعني أفرحتوني وانبسطت فيكم واستحيت. فاليوم يعني لين ما إنه استثنائي،
1: أيوة
0: وعيد ميلادي يعني، وهيك هيك كان عندي سؤال سألته الصبح. ما إنك أنت اليوم عيد ميلادك وكبرت سنة، تمام؟
1: أوكي.
0: صرت 16 يعني، بس
1: ما
0: لو معك مليون دينار شو بتعملي فيهم؟
1: شو بعمل فيهم؟ تسأليني ولا نسألهم السؤال أفكر لآخر
0: الحلقة؟ خلينا نسألهم. أوكي. لو معكم مليون دينار شو بتعملوا؟ نذكركم بأرقام البرنامج 0784631، نسمع إجاباتكم حتى لو كان خيال الموضوع، بس حابين نسمع إجاباتكم.
1: يعني عادي، حلوة أحلام اليقظة أحيانا، مش مشكلة أحلام العصر
0: بلكي تحققت.
1: شو يعني أقداركم تأخذ من أفواهكم،
0: 100%
1: احكوا بلكي زبطت.
0: يلا خلينا نسمع هيك أجوبتكم عن طريق الواتساب، عن طريق التليفون.
1: أنا وصلني أول مسج على الواتساب هلا، ما شاء الله الناس يعني بتستنى فيكي تسألي السؤال عشان تحكي. أوكي، عندنا هون أسامة كريشان بيحكي لك: أنا لو معي مليون أول إشي بعمله بشتري إذاعة جنب إذاعتكم. هذا يعني عشان تكون منافسة عشان تحبنا.
0: إيش في؟
1: عشان أعرف، أنا صار عندي أزمة هلا بطلت أفهم. أوكي، هذا بحس يا رندا السؤال بتحسي قد ما هو سؤال أحلام العصر. أوكي.
0: لا
1: يعني كم مرة سألتي هذا السؤال بحياتك؟
0: كتير، بس يعني حتى لو أنسأله أكتر من مرة لين بوقف هيك 10 دقايق أفكر فيه.
1: طب جوابك قبل الزواج زي جوابك بعد الزواج؟
0: لا طبعا
1: بيختلف. أنا بحس حسب،
0: يعني لازم أنسأل كل سنة هذا السؤال.
1: أوكي، طب معناته هذا سؤالنا لكم لليوم، وخلينا شوي نحكي عن أخبار مبارح قبل ما هم كمان يفكروا باليوم. طبعا يعني زي ما انتم شفتوا الاخبار حلوه، كان الشارع الاردني سعيد، كنا احنا مبسوطين، الجو كان مبارح جميل.
0: فعلا.
1: قولي كل الاخبار.
0: اليوم الخميس يعني،
1: واليوم كمان الخميس الونيس عقولتك، يعني اخر يوم بالاسبوع، فهيك خلي نفسيتنا هيك دائما ايجابيه ونفسيتنا حلوه، واحنا دائما بنعطيكم طاقه ايجابيه واكيد مستمرين بهذا الموضوع، لهيك ضياء رح يساعدنا اليوم كمان انه يعطيكم طاقه ايجابيه. خلينا نسمع هالاغنيه مع بعض.

0: خلينا ناخذ اتصالات. صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، عرفني باسمك.
1: معك ياسر. والله هذا السؤال لازم يكون بالليل، لانه الواحد بس يحط راسه على المخده يجي ألف مشروع
2: ببلش يحلم.
0: طيب احكي لي.
1: ما هسه مش ضابطه يعني السؤال لحاله يعجبك كثير مليون.
0: طيب خلص ما بدنا نحكي مليون، 100,000.
1: وانا حاب اعيد على رندا، ولو اجاني مليون هسه بجيب لها هديه مرتب.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
2: شو هالحكي، شو هالحكي.
0: الله يعافيك.
2: زلم عارف مصلحته.
0: سعد صباحك. سعد صباحك. حلقت عيني
2: في فيلم كرتون هاني متخيط، عرفتيها هذه اللي بتعمل والله رندا يا جماعة فجأة تجيها ردات فعل مفاجئة، يعني هلا فجأة من الفرحة علقت عينها مثلا. بتمنى ما حد يعني يبسطها أكثر من هيك، يعني عشان نكمل الهوى اليوم معنا ساعتين كاملين. صح، رجعت علقت. مهم احنا كمان لو بنحكي عن مبدأ الهدايا، بما انه حكى عن الهدايا.
0: اوكي.
2: الهدايا تختلف من البنت للرجل، بس هلا بآخر فترة رندا كثير ناس على الانستغرام عم تطلع بتحكي انه انت ما مزبوط تشتري هديه لشريك حياتك، لازم هو بس يجيب لك وهو دائما يهتم فيك، وانت ما في داعي تتصرفي زي هيك.
0: هلا يعني مش شغله هيك، هلا في مناسبات.
2: يا ساتر. اوكي، يعني خصوصا هذا الموضوع بحكوا لك، قال اذا انت بتشتري هدايا لا شريك حياتك، هاد بيرفع من الطاقه الذكوريه عندك، وانت لازم يكون عندك طاقه انثويه، فانت بمجرد ما رحتي وسيتي تجيبي هدايا معناته انت ايش امورك مش تمام، معناه والله بيستاهل ولا لا.
0: هلا حلو الصراحه، حلو الواحد هديه نجاب له هديه، زي ما بيحكوا انا غنيه وبحب الهديه.
2: صح،
0: هاي دائما بيحكوها
2: أمثلة.
0: بس تمام. يعني كيف الامثله
2: مش عادي.
0: بس شو في مناسبات بتحسي انه لازم بس لشريك يجيب، يعني مثلا عيد الزواج، انا ما بحس البنت يعني لازم تجيب، هو يعني بده يجيب عيد زواجها، مو لازم يسفرها، هو لازم يجيب لها هديه. هلا هي حلوه تجيب له هديه بس مش بكل المناسبات.
2: تسميح حكي هذا
0: يعني،
2: ولا
0: انا بحس انه تسميح حكي،
2: بتحسي انه تسميح،
0: بس بالاعياد الميلاد لازم تكون هديه يعني قويه وثقيله.
2: ولا طبعا اكيد.
0: بدنا نشكر استاذ احمد طراونه مدير الاذاعه على عن جد يعني وفيت بالحكي اللي حكيت لنا اياه، شكرا لك.
2: شو الحكي؟ يا عيني على الشاشات الحلوين. طبعا طبعا انا اليوم قد ما انا تعبانه مش حابه حتى اتفرج على الشاشه اشوف شكلي، فالموضوع عندك
0: هايلين.
2: يا ساتر يا ساتر. المهم يا جماعه لسه مكملين معكم، بما انه اليوم شو اسمه عيد ميلادك، تعالي نعمل فقره ابراج سريعه هيك ابو دقيقتين، اكثر فقره بكرهها في العالم.
0: يلا
2: يلا.
3: اوكي،
2: صباح
3: النور. كل عام بخير. ولا شفتي
0: بخير يا رب،
3: وعيد ميلاد سعيد، وعيد ميلاد اليوم حفيدتي كمان زينة، هسا كنت بالحضانة احتفلنا بعيد ميلادها، وما هي شكلت كيك كمان، اخذت من كيكتها شكلها. لو ما هي مليون بسدر ديون اللي علي اول شيء، وبشتري لي شقة بيت ارضي هيك، اني قررت اكبر وبطلت اكثر اصلا دراج، اني ساكن على الرابع، ووزع شوي على البناتي.
2: أيوة
0: السلام.
3: إن شاء الله.
0: شفتي ما
2: حبيت إنه عمل الثلاث أجزاء.
0: حبيت صراحة، وإن شاء الله كل عام وحفيدتك بألف خير يا رب، ينعاد عليها بالصحة والسلامة وراحة البال يا رب. بقول لك يعني وزع
2: يعني كمان أول شيء كل عام أنت بخير كمان مرة، وكل عام وزينة بألف خير وصحة وسلامة. الله يخلي لك ياهم ويخلي لك أحبابك بس أنا بحس والله الطابق الرابع أحلى من الطابق الأرضي. يعني هلأ هو بحكي لك أنا بالطابق الرابع، بس هلا عم بحس الناس كلها عم تتوجه انا بدها رابع، معروف بطلت الناس تحب الارضي اصلا.
0: ايه شوفي شوي هيك الواحد بس يكبر بالعمر. أيوة. يعني بحس الارض هيك يعني
2: بتطلع
0: برا. بيجي الاحفاد بيلعبوا برا في صح. مكان
2: صح.
0: هلا طول ما احنا شباب وكذا بنحب الرابع معروف، بتقول لك يعني اطلاله، بس فعليا لين الارضي هو كتير اريح للاولاد.
2: ان شاء الله يا رب احلى بيت ارضي وقدامه هيك ساحه كبيره قد العالم، وبتعزمنا وقتها بنيجي احنا بعد هاي الدعوه استاذ. اسعد صباحكم اليوم، لسه مكملين معكم بتعييدات عيد ميلاد رندا. كنت عم تحكي موضوع ولا انا كنت عم بحكي لك عن الابراج.
0: يلا
2: اوكي، حظ الابراج لليوم سريعا.
0: بلش برج بليز، لانه اليوم يعني
2: برجك الجوزاء. حرام عليك نبلش بنكد على طول،
0: مو قادره اقرا.
2: اوكي، برج الجوزاء. يلا اتفكر انه احنا ما شاء الله هاد. اوكي هلا انت بدناش نبلش بالشخصيه، خلينا نحكي لك حظك اليوم. يلا اوكي بحكوا لك من الناحيه المهنيه في عندك فرص للتواصل او اجتماعات مهمه، بس النجاح بيعتمد على قدرتك على التركيز وتجنب الوعود المتعدده او الدخول في مشاريع مشتته. ممكن تسمعي اخبار تتعلق بزميل او مشروع جديد تضايقك.
0: ضايقتني الزميل
2: لسه بدي أبلش فيها، أنا لسه ما حكيت لك. أوكي، على الصعيد العاطفي أنت أمورك تمام ومرتاحة نفسيا والله يديم المحبة بينكم.
0: آمين يا رب.
2: لأنه في فقرة 12 سطر. استني، على الصعيد الصحي حاولي تقليل التوتر الذهني لأنه عم بيأثر على طاقتك الجسدية اليوم، وتجنبي محادثة الناس بشكل كثير. يعني ما تحكيش كثير مع الناس.
0: طب
2: احنا ساعتين يا جماعة،
0: مش
2: يعني
0: مكتوب متى رح هيك يعني الواحد
2: يعني اتوقع من الساعة 7 للساعة 9.
0: خفف اكل، خفف حكي. اوكي بس خفف اكل مبين معك ولا لا؟
2: انت بتعرف انه في ناس فعليا بتصحى كل يوم مستحيل تبلش يومها، ما بعرف شو بيفكروا شو المعتقدات، كل حد في العالم له معتقداته، بس مستحيل تبلش يومها غير لما تقرا شو برجها عم بيحكي لليوم.
0: يعني أنا مش كتير صراحة بآمن بهاي الشغلات
2: طبعاً، بس يعني الفكرة أنه في ناس هيك يعني
0: تعرف أنه الواحد يعني بياخد طاقة سلبية أو إيجابية من هذا الموضوع. صح. يعني إذا كان مكتوب إشي سلبي بضلك هيك يعني
2: عم بتدوري على سلبية.
0: بالضبط، بتدوري على سلبية لحد ما تيجي فعلياً. أما إذا أخذتها بشكل إيجابي دائماً بحكي إن شاء الله تكون دائماً طاقتنا إيجابية، بأنه اليوم الخميس لازم تكون الطاقة كلها إيجابية
2: مليون بالمئة.
0: خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية
2: بيتزا القيصر.
1: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: ومكملين معكم لليوم مشوارنا اللي هو خفيف لطيف قريب على القلب. إنه أنا خلص لين يعني حفظتيني يوم الخميس دائما الطاقة بتكون حلوة.
1: صح.
0: خلينا نأخذ اتصالات.
1: يلا.
0: صباح الخير.
2: الخير.
0: يا صباح الورد.
2: رمت عيد ميلاد سعيد يا رب.
0: تسلمي حبيبتي. تسلمي. تسلمي. الله يخليك يا رب.
1: إيمان والله صوتك بقطع. أنا مش سامعة كتير مني.
2: والله
1: زين زين والله صوتك أنا مش سامعة ولا شيء.
2: صوتنا بصوت بعضه.
1: آه والله جد أهل وسهلا بأهل إربد وأنتي بألف خير وصحة وسلامة يا زلمة.
2: عليها إيمان ما بعرف إيش تعرفني.
1: بنعرفكم مع بعض.
0: لازم لازم فعليا لازم تعرفوا على بعض.
1: سعد صباح.
2: أنت تمسي قبل رد علي الشاب يقول زين مالك زعلانة. قلت له حدا بزعل من حين إن ما شاء الله عليها بتخلي من الزعلان يتصل.
1: يا حبيبي. يا حبيبة قلبي الله يسعدك يا رب.
0: تسلمي يا زينب. تسلمي يسعد صباحك.
2: بعدين أنا عيد ميلادي قرب ما ظلش يعني شهرين بيجي عيد ميلادي هالطريق.
1: أنت غششينا اليوم والحفلة علينا مش مشكلة.
2: 10/8
1: خلاص. برج الأسد. يلا
0: سلام.
1: برج الأسد عرفت. لما تطلعي معه وتفكري إنه إيش شخصيته زي هذا بعدين تنصدمي إنه برجك إيه برج الأسد. بقدرش أحكيها يعني هاي العرب من عندك.
0: من عندك يا ضياء والله.
1: يا جماعة خلينا ناخد إيمان. أنا حاس إنها إيمان صراحة لأن جوز دائما بعديها إيمان. صباح الخير. صباح الخير. هل تسمعني؟
3: صباح الخير.
1: يا أهلا سهلا كيفك شو الأخبار؟
3: تمام بخير بس أنا مو إيمان أنا أخوها لإيمان.
1: يا جد بقى جد أخو إيمان. لا لا مش نفس لو حكيت أني أخوها لإيمان كان صدقتك لأنه أهل إربد بقولوش أنا.
3: لا لا معك محمد.
1: هلا وسهلا يا محمد. محمد اليوم سؤالنا كتير سهل. اليوم عم نحكي لو معك مليون دينار شو بتعمل فيه؟
3: صراحة ممكن أبحث عن الناس المحتاجين الناس المكلومين في البلد وإني أساعدهم ما قد ما أساعد لأنه من أفضل العبادات هي جبر الخواطر. فالإنسان دائما بطبيعته بيحب إنه يجبر خواطر الناس ويساعد الناس ويوقف معهم. وبدي أعرج على موضوع بصراحة وهذا الموضوع يعني ممكن خارج نطاق البرنامج أو خارج موضوع البرنامج.
1: أكيد تفضل.
3: وهو الانتقادات اللي بتمس المنتخب الوطني.
1: نعم.
3: وخصوصا لاعب منتخب يزيد أبو ليلى. نحن ما ننسى اللي قدموا يزيد أبو ليلى. ما ننسى فضل يزيد أبو ليلى في نهائي يعني كأس آسيا ووصلنا للبطولة العربية.
1: صح.
3: لأن حجم الانتقادات اللي بتمس هذا اللاعب بتمس لاعبين المنتخب الوطني هي للأسف انتقادات سلبية وهذا الشيء بيأثر على أداء المنتخب مستقبلا. فنحن دائما ما ننسى الفضل دائما نهتم بأنه نجبر خواطر الناس ونوقف مع الناس. بالنهاية هدول الشباب هم 11 لاعب بيمثلوا 11 مليون فبالتالي كل الدعم لهم والله يوفقهم يا رب. وبتمنى من جميع المستمعين وكل حدا بيشوفونا على جميع منصات التواصل الاجتماعي أنهم يدعموا هدول اللاعبين لأنهم هدول بيمثلوا حلم الوطن. نحن كان حلمنا وكنا بنتمنى أن نوصل لكأس العالم.
1: صح.
3: بس حاليا نحن بكأس العالم فما نرفع سقف الطموح كثير ما نرفع سقف يعني التوقعات كثير لأنه نحن عم نلعب مع منتخبات متمرسة جدا.
1: صحيح.
3: منتخبات عم توصل للعالمية لاعبينها بيلعبوا بأفضل دوريات العالمية فبالتالي نحن نلعب ضمن إمكانياتنا ولكن نلعب ضمن العزيمة والانتماء والشرف اللي بيقدموه شباب المنتخب. فتحية لهم تحية لجميع النشامة وشكرا لكم لجميع
1: يعني المستمعين. يسلم إيديك وشكرا. أول إشي هو تحية لإلك أنت يا محمد الله يكثر من أمثالك لأنه أنت رجل جدا قلبك نظيف وكتير بحب الناس اللي فعليا بتدافع عن الحق. أنا شفت مبارح تخيلي حتى الناس اللي كانوا منزلين فيديوهات عن النشامة ومن زعلهم ومن قهرتهم رجعوا وحكوا بفيديو تاني أنه إحنا لما شفنا الصورة من برا اكتشفنا أنه احنا مخطئين والنشامة نص نفسية اداء اللاعب داخل المرمى هو نفسيته فاهم كيف. فبالعكس دائما راح نكون مع النشامة وجد كل حد عم بسمعنا بهذا الموضوع دائما خلي روحكم ايجابية ودائما كونوا داعمين للناس اللي حواليكم. وبتمنى انه جد اللي حكاه محمد اللي حكيته انا واللي حكاه غيري فعلا يتطبق. شكرا لك يا محمد. وحبيت موضوع انه انا لو معي يا رب أنا لو معي مليون شو ممكن أعمل حكا أنا بساعد فيها المحتاجين
0: طبعاً.
1: لأنه بعرف أنه الكرم قديش لما

0: اليمين عشان حتى الكاميرا ما تاخذني. انا شو كانت الاسئله تنسالني مثلا؟ بابا يجي يحكي لو خيروك بين ابوك ومليون شو بتختاري؟
1: بابا
0: كنت احكي له بابا شو الواحد بده يحكي يعني، وابوي بضل زي ابوي.
1: هلا كمان وصلنا مسج من
0: احنا عندنا مشكله بالاسماء، بكتب ربع الاسم. اوكي شو
1: بقول؟ لو معي مليون بشتري عماره وباجرها وبستقيل برضه.
0: فهمان. انا وصلني مسج من احمد مبيضين، اول إشي بعمله بطلق وبتزوج بعديها ثلاث مرات.
1: لا لا لا يا احمد، احمد
0: صلي على النبي.
1: كل واحد اسمه احمد يعني
0: فيش له امان فعلا.
1: لا يا احمد الله يرضى عليك، الله يهدي النفوس،
0: الله يهدي النفوس. اسمعي رندا كمان، اذا انت هلا بتفتحي انستغرام بتلاقي انه الانستغرام فيه كتير اخبار جديده.
1: مثال
0: بس انا شايفه كل اخبار انستغرام اخر فتره زواج وطلاق، ليش ما بعرف؟
1: هو فصل الصيف هيك.
0: كل
1: هو الصيف حد عايش حاله طلاق.
0: اوكي
1: الامور هيك
2: تدي الوش المخيف، لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغواسي.
0: اوكي طلع هذا إشي منزلينه واحدة في واحدة على الفيسبوك، منزلة إنه أنا حماتي كل ما تيجي عنا بتفتح التلاجة براحتها وبتأكل بحجة إنه بيت ابنها، وأنا مستاءة من هالتصرف. لقولي حل بسرعة لو سمحتوا، شو رأيكم؟ يعني هل معقول؟ يعني أنا بشوف هذا الكلام قمة في قلة الذوق صراحة. يعني أنت عم تحكي عم بتناقشي إنه ليش حماتك عم تفتح التلاجة وعم بتطول أكل ومدايق إنه بيت ابنها؟ يا جماعة أقسم بالله أنا بشوف إنه في ناس حرام تتزوج وحرام تنحط ببيوت وحرام تتعامل بأدب، خصوصا لما واحدة تتعلق بواحدة زي الحماية وزي الأم وزي الأب. في ناس عن جد بتستكتر النعمة على مثلا واحدة بمقام أمها ولا واحد بمقام أبوها. أنا بنصدم من هاي الأشياء دايما دايما. الناس بتجي بتحكي لك أنا حماتي، أنا بخاف من حماي، أنا حماتي، أنا كلام. ليش دايما اللوم بيكون على الناس الكبار؟ على فكرة الناس الكبار خصوصا بوصلوا لمرحلة عمرية معينة بتصير تصرفاتهم شوي زي أطفال
1: فعلا.
0: فأنتوا لازم تحتووهم تحاولوا هاد. بعدين تفكير الحد عمره 75 سنة غير عن بنت تفكير عمرها 25 سنة. ممكن تصرفاتك شخص الكبير ما يتقبلها، فأنا من واجبي هون احتراما للشخص الكبير أنه أنا إذا مش مقتنعة بأفكاره ما أقلل من احترام أفكاره، بس أنا عم بنصدم من العقليات والكلام اللي عم بشوفه في آخر فترة عن حكي البنات، خصوصا عن الحموات، عن الأبهات، عن الأمهات. فعشان هيك سؤالي إليك يا رندا،
1: تفضلي.
0: لو حماتك فتحت باب الثلاجة
1: تفتح باب الثلاجة يعني.
0: طبعا أكيد، بس أنت شو رأيك بأنسي؟ هذا مش سؤال أكيد
1: يعني. شوفي بدي أحكي لك شغلة، إذا الواحدة بدها تدقق على تفاصيل حياتها عمرها ما بتنجح بحياتها. بعدين أنا بدي أسألها سؤال يلي هي كاتبة هيك، لو أمك فتحت باب الثلاجة رح تحكي إشي؟ ما هي بالنهاية أصلا هو بيت ابنها، يعني مش بيتك أصلا، بيت ابنها فعليا. وغير هيك أنا بحس إنه راحت موضة الحماة والكنة والسلفات وهاي التفاصيل. هلأ صار الموضوع دين أسلس من هيك. هلأ حماتك أصلا هي ما بتضايقك، إنه هي بمخيلتها أهم إشي تشوف ابنها مرتاح، ما بدها مشاكل. هلأ هي ما بتخلى موضوع إنه في حموات شوي بدايقه، بس على الأغلب أنا بحس إنه بطل عادات الحماة والكنة والمضايقات وهاي التفاصيل، لأنه خلاص صار الحياة يعني هيك فيها هموم ومشاكل أكبر من هيك. صح
0: صح مليون بالمئة.
1: بعدين لو فتحت باب التلاجة، لو أجت عندك حماتك ونامت عندك فتحت باب التلاجة وطبخت وحطت وشارت، طب شو يعني؟ يعني بالعكس بتريحك.
0: صح يعني أنا هاي الفكرة، والحكي بالأكل عيب، الحكي خصوصا بالأكل عيب.
1: بتفتح باب التلاجة إيش يعني؟
0: ضل حد يناقش على موضوع إنه لا هي مش متضايقة فتحت باب التلاجة، متضايقة أنه كل ما تيجي بتاكل من التلاجة. يعني زياد تفتح باب التلاجة وبتاكل، فاهمة كيف؟
1: يا حبيبتي أنت بالطعم الغريب يعني. فعليا اذا الغريب دخل عندك بتترجيه انه مشان الله بالله عليك جوعان انا طابخه كذا، يعني بدك تاكل اعمل لك إشي. اما انت عم يعني لانها حماتك، يعني لانها حماتها هي، صدق انا بتوقع ان لانها هي حماتها.
0: لا وهي امك،
1: انا كثير بنرفزني صراحه موضوع دائما بس نقعد قاعده مع مثلا بنات وهيك يحكوا كيف هيك كيف، يحكوا لهم طبيعي احنا حياتنا طبيعيه، بيستغرب ما في مشاكل. طب مش ضروري الحماه تكون سيئه يا جماعه، مش ضروري الحماه تكون عدو لك، مش ضروري الحماه تكون هيك لازم وقفيت لك على الدقره. في حموات كثير مناحه، في حموات فعليا ما بهم غير راحه ابنها، وفي حموات يعني بتحسها جد بتحبك وبتحب اولادك وبتحترمك، وتروحي عندها بتحترمك وبتحترمي اولادك، وبتشوفك انك انت بتتعبي مع يعني اولاد ابنها، وبتشوفك تتعبي مع ابنها فبتحس فيك وبتقدرك. مش ضروري الحماه تكون سيئه، لا في حموات كثير مناح فعليا. دائما لين بحكي انا كانت امي تدعي لي يا رب يبعث لك حماه

0: صح
1: والله كان يا ببعث لك حمامتي عائلها كبير، ما بتدق ما ما ما بتشوف هاي التفاصيل الصغيرة. فيا بنات الله يرضى عليكم، احنا
0: طب
1: بدنا
0: ماما
1: نكفل
0: ليه بتقولي لي
1: عائلنا.
0: حماية مثلك؟ أنا بتناقش معك بس أروح.
1: في شغلة تانية دي، انا فتحنا موضوع الحموات والحموات،
0: أيوة
1: في بقول لك اي حدا بيدور على عريس لازم يحضر المونديال.
0: يعني سوري على الكلمة بس أنا امبارح حكيتها لصاحباتي نفسها.
1: فعليا أي حدا حاب يتجوز يا جماعة، حاب هيك يرتبط بحدا، لازم يحضر المونديال، لأنه هلأ بيحكوا لك المونديال شغالة خطابة. ليه؟ لأنه في فلوس اللي بروح بحضر المونديال، يعني بكون ايش يعني الحركات هاي؟
0: عم بغششك، قد ايه بدفعوا عشان يحضروا؟
1: فعليا فعليا الاهل اللي بروح يحضر المونديال وضعه كتير مرتاح يا بنات، والبنات بيروحوا ما شاء الله عندنا هيك على اخر طرز. فاحنا شفنا اخر فتره على السوشيال ميديا طلع فيديو لمشجعة برازيليه ومشجع مغربي، فهم تصوروا مع بعض، وبعد ما تصوروا مع بعض الفيديو هذا جاب كانه 40 مليون. وهي هلا نزلت الفيديو بتحكي ان انا كتير ندمانه اني ما اخذت اكاونت المشجع المغربي. فهو صار الموضوع تشتغلي يعني اللي حاب انه هيك يطور اموره العاطفية يعني يروح يحضر المباريات، لان المباريات امورها تمام واخلاقها منيحة ووضعها المادي منيح.
0: يعني حبيت الموضوع، حتى هي ما بتكون محتارة، يعني هي وين ما بتلاقي وين ما بتحط عينها بتلاقي حدا ان شاء الله اموره تمام.
1: حتى مش بالملعب لين بالكافيهات وبالمطاعم وكذا، يعني بتشوفي اشكال الوان اللي رايه، العصبي، الاسمر، الابيض، الطويل، القصير.
0: صح صح احكيك شغله، هلا انت بتروحي على كافيه، يعني اللي دافع سوري كلمه 5 دنانير 10 دنانير غير اللي دافع 5000 10000 عشان يحضر مباراه.
1: هي فرق ثقافات يعني.
0: فانا هيك بقول لك،
1: هي ديني قلبي اللي مو قادر يروح يحضر المباراه، يعني مو قادر يحضر المباراه بالملعب، هذا بيكون وضع المادي يعني
0: يعني هذا تصير من شروط العروس هلا. من جديد اذا ما بتقدر بتحضر كاس العالم انت ما بتلزمني يعني
1: 100%.
0: لا تتخوت رندا. هلا بزعلوا المستمعين.
1: لا لا بس احنا هيك يعني هلا بنحس انه يعني الامور المونديال رح ان شاء الله يكتر الاعراس بالصيف.
0: طب خلينا نسمع ارائهم لأنه هلا معك ضيف، نسمع رأيهم على الواتساب على 0784-6-31.
1: وبعد الضيف
0: شو رأيكم بهذا الكلام؟
1: بعد الضيف هيك بنقرأ كل المسجات اللي تبعتهم لنا إياهم. يلا فاصل ونكمل.

0: سامي.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
1: افتح واربح عب بجوائز. ادخل على سحب سنابس أشبس من أشبس شيبس.

0: سنابس
1: بلا أنت بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: مكملين معكم مشوارنا لليوم الخميس وهيك. اليوم معنا ضيف وهو بشرحوا لي عن فكرته، أنا قدي حبيت الفكرة. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: معنا فارس الظاهر، هو مؤسس فكرة بقعة، وأنا قدي تحمست وأنت بتحكي لي عن الفكرة، بدي كمان تحكي لهم عن الفكرة.
1: أوكي، أول شيء صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: بقعة هي عبارة عن براند، احنا نسميها everyday براند أو واعي ملبوس كل يوم. بس إيش اللي بميز بقعة؟ إنه عليها الإرث تبعنا. بقعة هي عبارة عن تي شيرت مطرز تطريز يدوي، بنشتغل فيها مع ستات في مخيمات اللجوء.
0: أدي واحدة أدي ست،
1: بنشتغل مع 70 ست في 3 مخيمات. بلشنا بقعة في 2023 في مخيم البقعة،
0: عشان هيك اسمها بقعة.
1: أيوة بالضبط، يعني كان إشي قريب، وبرضه هي مربوطة في الفيجن والرؤية تبعتنا إنه إحنا نكون في كل بقاع العالم.
0: حلو.
1: بقعة بلشت مع 14 ست في مخيم البقعة، واليوم صرنا 70 ست في 3 مخيمات، في جبل النظيف، مخيم البقعة، ومخيم الزعتري. الفكرة فيها زي ما قلت لك إنه إحنا نعكس تراثنا بس بطريقة كل يوم تقدر تلبسيه. زمان التطريز كان مربوط في السيدات وكان يلبسوه بالأثواب. هلأ مع التطور والإشي اللي وصلنا، مو دائما بنقدر يلبس الستات أثواب، وإحنا كشباب برضه ممكن نصير نلبس التطريز. فمن هون اجت لنا فكرة بقعة، انه احنا نلبس تراثنا بشيء احنا بنلبسه كل يوم.
0: حلو.
1: فبلشنا ننقل التطريز على التي شيرتس. هاي فكرة بقعة هيك بشكل خفيف.
0: هلا اللي فهمته منك انه كل تصميم بيطلع حسب المنطقة، يعني اللي انت تيشيرت اللي لابسها قلت لي من وين؟
1: اسمها نبالي.
0: أهو.
1: مربوطة في قرية اسمها نبالة في نابلس.
0: هم الستات اللي بيشتغلوا في يعني هناك هم اللي سووها.
1: هلا احنا كيف بنصمم القطعة؟ اول شيء كل قطعة بكون لها اسم، بكون لها قصة، وبتكون مربوطة بسيدة بتعملنا اياها. احنا بدنا نطلع كولكشن جديدة، بنتجمع في بيت واحدة من الستات. هلا كل ست بتشتغل في بيتها، فاحنا بنتجمع في بيت واحدة من الستات هي مسؤولة المخيم، وببلشوا يحكوا لنا قصص. مثلا واحدة من الديزاينز اللي طلعت كانت مربوطة في عرس، حكت لنا ست انها لما تزوجت كانت عاملة هذا التصميم وحاطة عليه ليرات الذهب، فصممنا تصميم اسمه زينة بناء على هاي القصة. في نقلات موجودة على ثواب موجودة دائما، فكانوا يطلعونا الثواب القديمة تبعتهم ويقعد يحكوا لنا قصة هاي الثوب، قصة التطريزة اللي عليه. فإحنا نأخذ القصص هاي ونأخذ التصميم، نرجع نعملها شوي تكون مناسبة أكتر للتي شيرت، مناسبة أكتر أنها تلبس كل يوم، وبعدين نربط التي شيرت بقصة الست المربوطة فيها. فإحنا أنت لما تلبسي تي شيرت مش عم تلبسي بس تي شيرت، تلبسي قصة، بتلبسي إشي داعم للستات الموجودة فيها، وبصير في عندك نوع من الإديوكيشن للتي شيرت اللي لبسيته.
0: ها، وشفت كمان أنتوا عم بتنزلوا على السوشيال ميديا أو على الإنستغرام البوستات كل بلوزة مع اسم الست اللي عملتها وقصتها، صح؟
1: 100%. دائما بنحب نبين مين هو خلف هاي القطعة، عشان لما تلبسي قطعة عادية أو في شيء اسمه فاست فاشن من الناس بتلبس الأواعي وخلاص بكون ما لها قصة. إحنا أنا لما عملت بقعة ما كنت حاب أعمل إشي الناس تلبسه، بس بدي تلبسه عن جد تكون فخورة في الإشي اللي عم تلبسه. فمشان هيك ربطته في قصص الستات واسم الست اللي لابسه التي شيرتس.
0: احكي لي من وين أجت فكرة بقعة؟
1: صراحة من سايق تاكسي.
0: سايق تاكسي.
1: الفكرة من 2019 في بالي. كنت أطلع مع تكاسي فدائما أسألك سؤال إنه من وين أنت؟ فكنت بدي، ودائما بالنسبة لي الفاشن أو الأواعي هي أول طريقة أنت بتقدر تعبر فيها عن حالك. فبلشت أدور على حدا بس يطرز لي على تي شيرت يعني إشي بخص بلدي. فدورت ب 2019 ما لقيت. ب 2023 تعرفت على مجموعة سيدات في مخيم البقعة، ومن وقتها بلشنا نعمل هذا الإشي، وبلشنا يعني نعمل البرودكشن ونوزعه في لندن قبل ما نبلش في الأردن، وبعدين رجعنا على الأردن، وهلأ بلشنا نوزع لأكثر من بلد في العالم.
0: يعني عم كمان البراند تبعك مش بس محلي، عالمي.
1: نعم، هلأ احنا موجودين في لندن، موجودين في إسبانيا، بإيطاليا، بقطر، بكندا، شوي منوزع بالإمارات، والويب سايت تبعنا جديد، أطلقنا الانترناشنال شيبينج، صار نقدر أي حدا بالعالم يطلب من بقعة.
0: كيف ردت فعل السيدات بس حكيت لهم انه كل تصميم رح ينزل باسمك؟
1: صراحة كمية الفخر لما الست تشوف القطعة تبعتها عم تنازلي أونلاين، وشاف عم تقرأ قصتها، بتصير تفرجيها للستات التانية إنه أشوف قصتي وأشوف هاي البضاعة تبعتي واصلة لكل العالم، والإشي اللي بيشتغل فيه بوصل لكل العالم، بتكون فخورة في حالها زيادة، بتحكي لأولادها أكتر عنهم. فيعني مبسوط صراحة إنه الستات نفسهم عم بكونوا مبسوطين بالشغل تبعهم.
0: في قصة سيدة هيك أثرت فيك؟
1: صراحة في أكتر إشي بحبه لما الست تحكي لي إنها قدرت تكمل قسط واحد من ولادها للجامعة. بحس إنه عن جد إحنا عم نعمل أثر للمخيم. لما الست تحكي لي إنه ولادها مثلا قدروا يشتروا لابتوب.
0: أو قصة نجاح هيك مرت عليك بهيك مؤثرت فيك، قصة نجاح لسيدة.
1: واحدة من الستات اللي مشتغل معها اسمها أم قصي، صارت هي هلأ مسؤولة مخيم البقعة. لما بلشت أنا وياها بلشنا بشغل كتير خفيف، اليوم هلأ هي صارت مسؤولة عن 40 ست في المخيم. حبها للشغل وقد هي مثابرة، وأنه كل يوم بتساعدنا نطلع منتجات جديدة، بتساعد صارت تدرب الستات أكتر، صارت هي مسؤولة عنهم. هي نفسها مبسوطة وفخورة في الإشي اللي عم تعمله حاليا.
0: بس قديش هذا الإشي حلو، إنه هو يعني زي ما بيحكوا أنت بتشغل 70 سيد، يعني فاتح 70 بيت
1: يعني،
0: أو بتشارك بفتح 70 بيت.
1: الحمد لله. هلأ عشان الشغل يتبارك لازم يتوزع الرزق على الكل. إحنا جديد طبعا أخذنا شهادة من مكان اسمه WFTO، إنه بتضمن إنه إحنا عم أول شيء منعامل السيدات بشكل صحيح، تاني إشي منعطي أجور وافية لحق السيدة خصوصا الهاند ميد، لأنه مؤخرا القطاع صار شوي يصير استغلالي للسيدات هدول. مثلا أنه تيشيرت أو قطعة عم تنباع بأضعاف السعر أو القيمة اللي بتنعطي للسيدة. الشهادة اللي أخذناها بتأكد أنه إحنا بنعطي للسيدة الحق الوافي مقابل بالسعر اللي عم بنباع في القطعة.
0: ده حلو. ده أنتم بتعملوا تصاميم سيدات وكمان رجال صح؟
1: نعم. هلأ انا عملت التيشيرت بالبدايه لإلي، لانه بدي البس انا اشي فيه تطريز بس بنفس الوقت يكون فيه لمسه يعني بتناسب انه شاب يلبسها. يعني اليوم اكثر من، يمكن خلال 3 سنين بعنا اكثر من 10,000 قطعه. شباب وبنات، كثير ناس بحبوا يهدوها لانها هديه لها معنى،
0: لها معنى فعليا بالزبط. لها معنى. فبعدين في شغلة حلوة إنه أنا بس أشتري التيشيرت بحس إنه، وأنت كاتب لي إنه مثلا أم قصي عمليتها، قد هيك بحب إنه أنا أشتري هذا التيشيرت. فعليا هذه الفكرة كتير حلوة.
1: بالضبط. وكل تيشيرت بيطلعوا معه كرت بحكي قصة القطعة وقصة السيدة، وآخر إشي يعني دائما الناس بيحكوا لنا آخر كلمة في الكرت إنه البسوها بفخر عشان أنا عملت لك إياها فلبسيها بفخر. فدائما بيحكوا لنا إنه إحنا عن جد عم نلبس التيشيرت بفخر، عن جد هذا التيشيرت بخلينا مميزين، احنا نفسنا نحس حالنا مميزين لانه لابسين هيك قطعه.
0: عملتوا ايش للمنتخب؟
1: عملنا اكيد.
0: كيف
1: عملنا؟ تيشيرت عليه الجوردن ماب خريطه الاردن. الحمد لله يعني كثير ناس عم بلبسوه.
0: باي من الستات اللي عملوها باي مخيم؟
1: الستات اللي عاملين هلا احنا مقسمين القطع، فمثلا التيشيرتس الكبيره بيشتغلوها البقعه، بس جديد طلعنا كابس طوائي عم بيشتغلوها مخيم جبل النظيف، طلعنا تعليقات لشناتي على شكل ثوب بيشتغلوها في الزعتري. شناتي صغيرة بيشتغلوها بالزعتري. البقعة عليه الشغل الأكثر لأنه احنا بلشنا فيه أكثر وعدد السيدات فيه أكثر، بس هلا عم نحاول نوسع الشغل. هلا في عنا مشكلة صغيرة واحنا مبسوطين فيها، انه حجم الطلب صار كتير أعلى من حجم الإنتاج، فبلشنا ندرب كمان 100 سيدة.
0: طب شو الإجراءات اللي إذا بدي أدخل معك أنا بهذا المشروع؟
1: تدخلوا معنا كإيش؟
0: لا مثلا أنا هلأ سيدة بدي أشتغل معك
1: في جبل النظيف. لازم تكون موجودة في الثلاث مخيمات اللي احنا نحكي فيهم مبدئيا، لأنه نخططنا الجاي نوصل كمان ثلاث مخيمات في إربد وفي جرش وتحت في الجنوب.
0: يعني في شروط معينة عشان السيدة تنضم لفريقك؟
1: أول إشي لازم تكون موجودة في هاي المنطقة، تاني إشي تكون هي معيلة أسرة أو بتحتاج الشغل، ويكون في عندها خلفية خفيفة عن التطريز. مو شرط أنها تكون تعرف تطرز كتير. بعدين إحنا بنعمل لهم تدريبات، نقعد ثلاث أيام نعمل ووركشوبس لهم ومفرجيهم الشغل وإيش الستاندرز إحنا مشتغل عليهم، الكواليتي اللي إحنا كتير بنحب نشتغل الكواليتي كتير عالية. وبعدين بنعملهم زي تيست صغير، إذا كانت أمورها تمام فيها هي بتقدر تباشر شغل معنا مباشرة.
0: هل تختلف تصاميم الشباب عن البنات ولا كلها نفس التصاميم؟
1: هي يونيسكس. فتيشيرتات الشباب نفس تيشيرتات البنات.
0: هلا ما معك شباب يشتغلوا بالمشروع، بس سيدات
1: بالتطريز؟ لا بس سيدات. شباب ما قلنا نروح نطرز.
0: انت لكم بالتصاميم
1: بس ممكن. بنعمل جلسات تدريب صراحه، او مثلا في كثير ناس بكون حابين يتعلموا التطريز، فبنعمل كل فتره وركشوب بنجيب ستات من المخيم وبعد يدربوا ناس عاديين. مثلا اذا انت حابه تتعلم الطرز لإلك تقدر تشاركي معنا في هاي الورشة. ولاحظتوا انه كان في شباب حابة تعلم تطريز.
0: هلا الورشة مجانية بتكون؟
1: لا بتكون مدفوعة لانه هو دعم للسيدات اللي موجودين هناك وتكلفة ادارة المكان للورشة.
0: يعني انا بس بدي ابلش معك لازم اخذ لوركشوب بعدين.
1: اذا بدك تشتغلي معنا فهي مجانية للسيدات اللي بيشتغلوا معنا في المخيمات. بس مثلا بيجونا مثلا اجانب حابين يتعلموا تطريز.
0: انت ماخذين الموضوع يعني على جهتين،
1: تريننج، نعمل تدريبات تريننج لانه تكلفه مثلا الاشي اللي انت حابه تتعلمي مو عشان تشتغلي، حابه تتعلمي عشان
0: زي مهاره يعني تاخذ مهاره.
1: فاحنا كل فتره بنعمل جلسه تعليم مدتها ساعتين بمراحل مختلفه. في ناس بتطرز على الطاره بتحب تتعلم، في ناس تحب تتعلم طرز على التيشيرت تلاقي لها، بكون سعر الدوره مثلا 25 دينار. هذا الاشي بيساعدنا انه احنا ندرب ستات تانيين وبنفس الوقت تكلفة إذا للستات دعم لهم.
0: هلا انت ما بتوزع محلات؟
1: منوزع
0: كمان
1: منوزع في محلات في الأردن، في تقريبا 4 بوينت اوف سيل. صار في عنا بإسبانيا محل يأخذ من عنا، والويب سايت والأونلاين تبعتنا.
0: طيب بدي هيك رسالة منك توجهها لأي ست هيك وضعها المادي مش كتير منيح ولسه ما بلشت تشتغل على حالها وتطلع مردود مالي.
1: اول شيء الشغل اليدوي عم بقد يعني الناس صارت تقدره اكثر، والناس صارت ترجع للمنتجات اللي لها اصل. فاي ست حابه، احنا هلا عم نوسع التيم تبعنا، فاي ست حابه انها جد تكبر او انها تعمل إشي ويصير في لها دخل، بقع موجوده عشانهم. فبس يبعثوا لنا، احنا قريبا رح نعلن عن جلسه تدريبيه جديده للستات حتى نكبر الفريق تبعنا. فهي مباشره بتقدر تبعث لنا على انستغرام، وحتى لو مو لبقعه حابه تشتغل شغلها الخاص احنا دائما بنحب ندعمهم. فدائما بنعلمهم كيف يعملوا تسويق لمنتجاتهم، كيف تصمم المنتج، كيف تعمل باكجينج. بالعكس اذا هي قادره انها تبني البراند تبعها احنا بندعمهم دائما لهذا الشيء. حتى ممكن ناخذ المنتجات تبعتها نحطها على الويب سايت تبعنا وتصير تبيع ونخبرها انه هاي منتجاتك عم تنباع، ابعثي لنا هاي القطعه حتى نوصلهم.
0: عن جد فارس يعطيك الف عافيه، وقد ايه هذا الفكره حلوه، وقد ايه انا بنبسط بس اشوف هيك شباب بيفكروا انه يدعموا 70 سيده، يدعموا 70 بيت موجود، وقد ايه هذا الشيء حسن من دخلهم.
1: الحمد لله.
0: بدي اشكرك فارس الظاهر على وجودك معنا بالاستوديو، هو مسؤول براند بقعه. صراحه يعطيك الف عافيه وشكرا على وجودك.
1: شكرا لاستضافتكم.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: 13 صباحا بتوقيت عين اف ام برعايه
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال اورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير ثامن قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ويؤكد رفض هذه الاعتداءات التي تعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان تقول إن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فوراً بعد توقيع مذكرة التفاهم. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مستشار لنتنياهو قوله إن إسرائيل أبلغت ترامب أنها لن تنسحب من جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله.

حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصوره باي وقت ومن اي مكان، متوفر على اجهزه الاندرويد والاي او اس. عين افام معك بالصوت والصوره. بصوتك مع عامر رجوب من الاحد الى الخميس من السابعه حتى العاشره صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
3: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: يا صباح الورد مرة تانية وصباح الفل وصباح الاسم. ليش يا قلبي هاي التنهيد الأهل؟ السلام على خصلتي.
1: خلينا ناخد اتصالات. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: حقك علينا يا بندر، تأخرنا عليك شوي.
2: لا يا ستي عادي، احنا معاكم على طول.
1: الله يسعدك يا بندر. بندر،
2: نعم.
1: يعني ما انه يوم الخميس واحلام العصر، قاعدين بنحكي لو معنا مليون شو بنعمل فيه. انت يا بندر لو معك مليون شو بتعمل فيه؟
2: اشتري حارس المنتخب اول شيء، والنص الثاني بدعم المنتخب، ومشان الله ضيع قميصك ولا ضيع
1: خليك. الله يسعدك. يعني هو وظف المليون كامل في المنتخب الاردني. يسعد صباحك. خلينا نسمع اغنيه.

0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
1: صباح الورد يا رندوش، كيفك؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
1: الحمد لله. صباح الروقان مع العسل اللي جنبك.
2: الله يسعدك ويسعدك، هاي الكلمات الحلوة يا إيمان الغالية.
1: بتجنن امبارح بالصورة، الله يحميك.
2: حبيبة قلبي، حبيبتي إيمان. حبيبتي يا إيمان. إيمان أنت مع مين؟ مع المنتخب الأردني ولا مع الأرجنتين؟
1: لا منتخب، لا كيف
2: بطمن بس.
1: لا مع النشامة بكل العالم أكيد.
2: حبيبتنا يا إيمان. في عندك سؤال يا
0: إيمان. كان سؤالنا لليوم، لو هيك يجيكي مليون دينار شو بتعملي فيهم؟
1: أول شيء بحقق أمنيتي، بروح عمرة. مثل ما بقول الواحد بسد اللي عليه وبحطهم بالبنك.
2: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يتحقق أمنيتك يا إيمان.
2: آمين آمين. إن شاء الله.
1: نهاية أسبوع سعيدة عليك.
0: الله يسعدك، الله يسعد صباحك.
2: يعني هيك خلينا نسمع
0: رايقة
2: عن جد. لسه بدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784631، نسمع باقي قصصكم، شو كنتم تعملوا بالمليون، كيف خميسكم. يعني اليوم الحلقة ما فيها أسئلة صعبة وأسئلة مخيفة، اليوم أسئلة إيش على الرواق. بس حبيت أغنيك اليوم، يعني هاي الأغنية مصيبة إن أنت تحط ليها وأنا أظني بهالرواق الكامل.
0: صح ولا لا
2: يا رندا؟ كمان احترم مشاعر المذيعين يا ضياء.
0: الله المايكات لأن هي تحمست.
2: خطر على بالي شغلة، شو اسمه هلا وأنا إحنا عم نحكي عن حموات وعن حجات. ليش دائما الستات الكبار بيحبوا يفتحوا باب البيت وظلهم قاعدين على الباب؟ شو الفكرة؟
0: بغيروا جو.
2: دائما لازم تلاقي بيت الأرض خصوصا الحجة فيه قاعدة، فهمتي كيف؟ أو الجدة فيه قاعدة، بحبوا هاي القاعدة بموتوا عليها.
0: بحس إنهم ما بحبوا يطلعوا من البيت كتير، وما بحبوا هيك يروحوا على بيوت تانية، فهم بالنسبة لهم قاعدة البيت على الباب هي بالنسبة لهم غيار جو.
2: أحلى إشي بفقرة الأسئلة بيني وبينك إنه إحنا بنتعامل كضيوف، يا أنت بتسأليني يا أنا بسألك، وكل مرة بنصير خبيرين شكل، فاهمة كيف؟ كل مرة قصة شكل. يا جماعة في دراسة جديدة كمان بتحكي، هاي الدراسة يعني بسنة 2026، إنه كل حدا في العالم عنده هالة معينة بلون معين. يعني مثلا بحكوا لك اذا كانت هالتك باللون الاصفر، طبعا انت اللون ما بتشوفيه اكيد، بس الفكره انه الهاله بتعطيكي طاقه معينه. في هالات بتكون انه في شخص كتير بحبك مثلا، فمعطيكي هاله انه انت مثلا لو ما كنتي موجوده في حياه هذا الشخص، هذا بيسموها المنفوسه، هاي معروفه. بتضلها امورك ايش تتعثر، لانه انت زي كانه عليك رصد، ممنوع حد يحكي معك. فعليا هاي الشغلات بتصير كتير مع ناس انا مثلا بعرفهم وسمعت قصصهم. في الهاله اللي هي الطاقه الايجابيه، بس بنفس الوقت بتعطيهم هاله انه انا البنت اللي شخصيتي كتير قويه، فالناس بتخاف اصلا تتعامل معك، بشوفوك شايفه حالك. في هالة النكد اللي هم الناس السلبيين، انت سبحان الله اول ما تقعد معهم بتحسي بهذا الجو النكد والنكد المخيف. وفي يعني هم يعني الهالات لا تنتهي، ولكن ما بعرف، بحس فعليا يا رندا انه كل انسان في العالم له طاقه معينه، وبتبين معك من القعده، بتحسي بمشاعره، بتحسي بهالته، بتحسي بجوه. صح ولا لا؟
0: حقلين النكد ببين اول قعده.
2: صح.
0: والفرفوش ببين اول قعده.
2: صح.
0: واللي عنده راحه وبهيك بتحسي انت قاعده مع دكتور نفسي ببين
2: كله كله كله
0: كله كله كله. واللي كمان اللي بتحسي شخص بتقعده معه بدون فلاتر، يعني كمان له هاله هيك حلوه، يعني بتحب تشوفيه دائما.
2: هذا الله يكثر من امثالهم بحياتنا والله.
0: والمصلحجيين لهم هاله، والمنافقين كمان لهم هاله
2: طبعا،
0: والنسناسيا
2: يا ساتر
0: لهم هاله. فيعني بتحس دائما هيك الهالات موجوده فعلا معاكي حق. والله يبعدنا عن المنافقين والكذابين ويقرب منا المريحين.
2: امين يا رب. اسمع انت اغانيك صراحه قد ما هي حلوه، اليوم مش حابه اسمع غير الاغاني استاذ ضياء صراحه.
0: هذا بيمشي معنا ضياء حسب الموضوع، يعني الحاله واللون.

0: استاذ ضياء عم تعطينا هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. بحكوا لك حتى العيون في العالم لها دلالات. اوكي بحكوا لك يتسم اصحاب العيون البنيه الاكثر شيوعا بالشخصيه القويه والجاذبيه. بالمقابل بدل اللون الازرق والاخضر على القوه الداخليه والهدوء، مع اعتبار اللون الاخضر نادر ومميز. اما علميا وطبيا فترتبط ألوان العيون بصفات وراثية، وقد تدل التغييرات المفاجئة فيها على حالات صحية مثل اليرقان والارتفاع. بدناش ندخل هلا على النكد. الفكرة يا جماعة بحكوا لك الناس لعيونها بنية هي الناس اللي كتير بتحب الحياة، الناس اللي عندها طاقة إيجابية والناس اللي بتحب المغامرة. أما الناس لعيونها أزرق وأخضر فهي بتميل شوي للهدوء وعندها ذكاء اجتماعي وعاطفي عالي.
1: مستحيل ما كان معاكي
0: زرق وسنان فرق
1: وبحسد مستحيل ما كان معاك هاي البنت الأولى على الصف عيونها خضر وشعرها أشقر قاعدة قدام. مستحيل
0: هاي البنت اللي بتكون حلوة وذكية بنفس الوقت.
1: يعني بتشوف يعني سبحان الله. الله يعني ليش هي هيك حلوة وذكية
0: بتطلع دكتورة شايل جمال الكون. بس شوفي أنا بحس الموضوع لا يرتبط بموضوع أنا قاعدة أول صف ولا آخر صف. لأن أنا طول عمري بالدرج الأخير طول عمري عشان ما حد يشوفني. حبيبة قلبي الله يسعدك. شوفي علاماتي يعني ممكن ما تخليني معك بالإذاعة أصلا.
1: قد ما هي عالية
0: عالية طبعا
1: طبعا بفتخر فيكي.
0: أنا مرة بدلت مرة بدلت شهادتي تاعت المدرسة بصاحبي لإلي. أنا اسمي لين مرقة وهي اسمها لين أيوب. قلت بابا شاف الشهادة مش حيتفرج على اسم العائلة، ممكن يركز بأول اسم. بابا شاف الشهادة ما شاء الله، هبا ما شاء الله والله علاماتك مرتفعة 15 علامة 98 بسم الله ما شاء الله. فأنا هيك أعطيته دلال فرح وخلص بدي أسحب الشهادة عشان شافها. بدي أقول له تعال أراجع معك العلامات لسه، بدي أمد إيدي زيك بهيدي استني هاي يابا مش شهادتك أنت شكلك مخربطة. بالله كيف يعني مستحيل أشوف؟ آه والله شكلي مخربطة بس أنا نفس العلامة. طبعا أبوي وقتها إيه الله لا يورجيك شو صار
1: فيك علقك.
0: رحنا على شفا بدران، انا مدرستي كانت بالتامه من التامه لشفا بدران وانا بسمع بهادل. المهم نزلت البنت نزلت الشهاده، انا بينت لها انه بالغلط فعلا. انا كنت مخططه اصلا
1: صغيره.
0: شاف شهادتي يومي
1: خمسه يعني شايفين من يومي من يوم يوم وهي بتخطط وبتعمل.
0: شاف البابا شهاده انه انا معدل 75.4. من وقتها احنا الثقه مفقوده. لهلا تخيلي ما تخطى الموقف لهلا كل شيء بقرا الاسم قبل ما يبلش. فاني بتصير يعني بتصير
1: اسمعي هلا على موضوع هدول الاشياء الزمان وكذا، واحنا بنحكي على الحموات. هذيك المره شفت فيديو هيك ما بعرف حبيته، بقول لك رزقك مربوط بشريكتك او مرتك. يعني كل ما انت اكرمت مرتك او شريكتك واعطيتها واهتميت فيها واعطيتها راحه بال، ربنا بيرزقك وبفتح لك ابواب يعني الرزق كلها
0: طبعاً.
1: كل ما حرمتها وما اهتميت فيها وما اعطيتها كمان بقل رزقك. فقد ايه هذا الكلام حلو
0: اكيد،
1: انه قد ايه الواحد هيك بتحس انه عن جد رزقه هيك مربوط بشريكته، وفعليا ربنا بيعطيه بس يعطيها اذا كانت هنيه. ماشي يا ضياء احنا متفقين اذا كانت هنيه، بس قد ايه الكلام هذا حلو انه فعليا انه رزقك مربوط ببيتك باولادك بمرتك. فدايما الكريم يكرم
0: مليون بالمية. الكريم جد يكرم، وإحنا بنحكي دائما الشخص السخي بيكون كتير قريب من الله. ليش؟ ما قالنا يعني هو بيكون من أكتر دخلنا على رضا الوالدين.
1: بنحكي إحنا رضا الوالدين إشي يعني موجود أكيد يعني، والواحد ما مش ضروري يحكي عنه لأنه إشي موجود يا ضياء، بس إنه ده حلو الموضوع إنه هو الواحد يكرم شريكته ويكرم مرته. والدته أكيد على عيننا وراسنا، بس كمان مرته واجب عليه إنه هو يكرمها ويدللها خلاص.
0: صح. وبالآخر حتى إحنا إذا حكينا من ناحية تانية الفقر له كتير أصلاً أنواع. يعني الناس حلو الواحد يكون كريم، ولكن بحس الناس فهم موضوع الفقر غلط. يعني الفقر مش بس فقر مال، أحياناً ممكن يكون مثلاً فقر عقل، فقر تعاطف، فقر أخلاق، فقر كرم زي ما حكيتي. بس بتعرفي إيش بحس أخطر نوع فيهم يا رندا؟ فقر الضمير عن جد. يعني ممكن انت تعمل شغل غلط بس ضميرك يصحيك يحكي لا حرام، لا انا لازم ما اعمل هيك، لازم اغير.
1: عندهم ضمير
0: طبعا. اما الشخص المعدوم ضمير هذا من اصعب واسوأ الشخصيات اللي ممكن تتعامل معه، لانه ما في عنده إشي يخاف منه، ما في عنده إشي يرجعه لركائزه، إشي يرجعه لاخلاقه، إشي يرجعه لمبادئه. دائما بتصرف زي ما بده، لانه الضمير بيحرك فيك الندم، بيحرك فيك شعور الزعل، بيحرك فيك شعور ان انا لازم اغير. اما اللي ما عنده ضمير الله يعين. اسمع

0: يا على طلعات
1: يعني
0: نفسي احكي لهم الجمله اللي حكيت لنا
2: لا تحكي القلب علينا الشباب مش ناقصنا
0: حساسه. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري. ملتزمون بالتفوق.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: شاشة واشترك بي إن مع سنيبس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يعني أنا ما بعرف كيف أنا وياكي رندا ممكن أن نحن نفصل بعد الفاصل بعد كل الحكي اللي حكيناه, بس أنا اللي بخاف منه يكون المايك مفتوح على الاستوديو.
1: عادي ضياء منه وفينا,
0: مشكلة في الضياء, في 12 حدا بالاستوديو.
1: لا ضياء بتعرفي هو حريص على هاي الموضوع, دايما بفصل,
0: دايما بفصل.
1: أنا بتحكوا إشي بفصل.
0: أنا من بعد ما راح من وجهي بطلت أعرف انطباعات وجهه, بضحك وإشي يعني.
1: آه والله صراحة
0: آه أكيد لسه مكملين معكم يعني. اليوم أخيرا قالها ودخلنا بالأجواء الرومانسية. هلأ ورجتنا جود بوست لوحدة بتحكي أنه بجلسة الطلاق, وحدة هي وزوجها بآخر لحظات لما طلع القرار أنه خلص انتهت علاقتهم, شو اسمه, إجت وحضنته وحكت له أعطيك ألف عافية ودير بالك على حالك. يعني أحيانا ممكن النهايات تكون مش هالقد صعبة زي ما بنتخيل. يعني مش مش واحدة بتعمل لك حفلة طلاق أو واحدة بتحكي لك وأخيرا خلصت, والناس اللي على طول هلا بزمن السوشيال ميديا بتمسك ستوري بتنزل وأخيرا بنات أنا اتطلقت كلكم باركولي, كان زلمي جدا سيء ولو سمحتوا ما أحد يجيب سيرته قدامي لا بالشر ولا بالخير. يعني باني ليش إحنا نوصل لهاي المرحلة؟ فيعني الله يجيب لكم نهايات سعيدة, نهايات أخلاق. صوتي طالع, صوتي طالع. طب أنا كنت بدي أحكي لبقلبي
1: هاي أغنية أيام الزمان كنا نسمعها.
0: أنا بستمتع بس أحط الأغاني القديمة وأشوف أبوي وأمي كيف بعضوا ينطربوا عليهم, ما كنتش أنا عارفة ولا كلمة.
1: مش طربة
0: بس هم إيش بنطربوا حتى هاي الأغاني, ما في إحساس.

0: مفيش نكد
1: خلص يا ضياء. يعني انت بحطت لنا شيرين
0: بعدين ضياء اليوم الخميس شو السبب انه احنا نضلنا نحكي جد. عن جد يعني احنا اليوم
1: غير
0: الخميس
1: هيك بنحكي بس ما تحطناش اغاني حزينه وهيك
0: يعني قبل شوي اخيرا قالها ومره غلطت مره وقلت هذا انفصام الي الساعه يخنا فيه جاي علينا لما بضحك
1: ناكلنا اصلا
0: يا بخت خليني أشوف كمان المسجات اللي وصلتنا عن على الانستغرام. أوكي وصلتني كمان أنتوا لساتكم بسيرة المليون. أوكي بحكي لو أنا معي مليون يا جماعة اكتبوا لي أسماءكم أنا بحب أعرف أصدقاء البرنامج أو تنسوش تبعتوا لي كل مسجاتكم وترنوا على 0784-6-3-1 إيش ممكن أعمل لو أنا معي مليون دينار. أوكي في واحد بحكي لي لو أنا معي مليون دينار على طول بستثمر بالعقبة وببني هناك مشروع وبشوف إيش ممكن أطلع لي أرباح. يا جماعة أنا شايفة هلا العقبة عم يعني في عندها شو بيسموها اللي هي الفورة السياحية اللي عم بتصير بشكل مخيف وعم بيصير فيها مناطق حلوة ومناطق استجمام جميلة يعني عم تتغير. بعدين حلو واحد يعمل عرسه بالعقبة والله
1: والله حلو حلو العقبة أو دتسي قولي شوي شوب بس العقبة حلو
0: ما اختلفنا 120-130 ألف بس حلو يعني مش غلط
1: مش غلط. أنا واصلني مسج من عمر بقول أنا لو أربح مليون رح أسافر أول إشي 3-4 أيام عشان أفكر شو بدي أعمل بالمليون.
0: جلسة التفكير هو راح البدري يفتح الشباك ولا ألاء بتحب خالد ويفكر لا هو بدي يقعد مكان راية يفكر. أوكي سند بحكي لك أنه أنا بالنسبة إلي لو معي مليون بعطي نصهم لزوجتي ونصهم الباقي لأولادي لأنه هم السند واللي خلوني أوصل للمليون.
1: يا اسمك اسم عم صنع يا سند
0: سند أنا متأكد أنه مرتك المسكت التليفون وبعتت هذا المسج عشان إحنا نكون مختصرين للشر من الآن صراحة. تصدق هذا الحكي شو هاي ما.
1: يعني ما هو سند خايف للأمانة
0: سند تحت التهديد. هلأ بتحس رندا أنه إحنا هلأ بزمن نقدر نعتبره زمن السطحية صراحة. قديش في ناس هلا صارت بس تنخدع بالمظاهر صارت بس انا الشكل الخارجي بالنسبه لإلي المهم بطلت الناس تتفرج على نفسيات الناس من جوا اول انطباع شو لابسه برجلك مثلا ولا شو لابسه بايديكي ولا وين عامله شعرك
1: او شو قد ايه لابسه ذهب هلا
0: قد ايه لابسه ذهب فاهمه كيف ليش انه في ناس صارت تصطنع وتشتري ذهب روسي عشان تعمل جو قدام الناس
1: تصنع الثراء
0: تصنع الثراء
1: تصنع الثراء هذا لازم له حلقه لحاله.

0: في ناس بالعالم تستحق الرد وفي ناس بالعالم إنك تطنشها وتتركها.
1: هذا أكبر رد.
0: تبرم لحالها بيكون أكبر رد لإلها. لعلمك الشخص اللي بذمك واللي بيحكي عنك كلام مسيء من وراء ظهرك أو من قدامك، أنت لو جيت راجعته هيجي يحكي لك أنا لا أنا ما عملت، مستحيل يعترف بالغلط. فهذا أحسن حل إنك تتعامل معه، إنك تعتبره شخص شفاف غير موجود ولا كأنه بحياتك. هاي أجواء أنا أعمل له بلوك وأنا أختصره وأنا أبعده، لا خليه يشوف حياتك كيف عم تمشي، سواء صديقك شريكك صاحبتك صاحبيتك شو ما كان، خليهم يشوفوا حياتك، شوفوا قد ايه انت مبسوط، شوفوا قد ايه انت مرتاح.
2: جميل.
0: لعلمكم
2: ايوه مقهورين من الملكة
0: مقهورين فعلا
1: فعليا انا معك،
0: خليهم يشوفوا
1: معك حق والله. البلوك هذا انسوه، خليهم يتفرجوا خليهم يتفرجوا فعليا. بقول لك لين اللي فاهمك سابق اللي بحبك بخطوه.
0: حلو شو هذا، احنا اليوم يعني عصر الامثال ما شاء الله انا شايفه. شو معناها هاي رندا؟ يلا هلا
1: بجنن اللي بفهمك. تمام من هلا احنا كلنا نحكي فهمنا بعض عشان نحكي
0: صح،
1: نظره العيون
0: صح.
1: انت سابقه اللي بيحبني بخطوه،
0: شفتي كيف؟ عشان تشوفي اهميه مين مرقه في حياتك استاذه. يا جماعه احيانا
3: ايوه
0: ليش شو
4: من جهرين
0: لا اليوم حبيتك
3: بيها
4: قاتلهم القهر
3: الله.

0: خلينا مجال احنا نرجع استاذ ضياء, لانه صراحه الاغاني اليوم حلوه.
1: طب ضياء, ما دام عندك كل هاي القدرات المخيفه,
0: ليه ما تطلعها كل يوم؟
1: كل يوم بدنا اياها الله يرضى عليك. انت مخبيها شكلك عشان ما تحبش توجع راسك. انا فاهمه عليك,
0: ما بعرف بتريح يا
1: ما بعرف بتريح انا هاي صح. خلص خليني ساكته. اوكي, بحكوا لك في رجل اسمه فارس الطاهر عمل براند اردني اسمه بقعة, هذا اللي انت كان ضيفك.
0: أيوة.
1: تمام, احنا ما حكينا عنه بعد المقابلة لانه بصراحة انا ما قدرتش اسمع المقابلة كاملة, ولكن انا دائما بحيي وبحكي دائما انه انا جدا فخورة باي شخص بالعالم بيقدر انه هو يستغل طموحه, يستغل قدراته بفكرة جديدة. ممكن تحكي هاي الفكرة لحدا من الناس اللي حواليك, في الاول رح يشجعوك ويحكوا لك اعمل سوي, ولكن بمجرد ما تنجح فكرتك رح تلاقي انه كل الناس اللي حواليك قلبوا عليك. ليش؟ سبحان الله, ما كانوا متوقعين هاي النجاح. فأنا جد فخورة بأي شاب أردني ما استسلم لأي وضع اقتصادي, ما استسلم لقلة وظيفة, ما استسلم لفرصة عمل مش موجودة, وفعلا قرر أنه هو يعمل إشي منه ومن حاله, وكان واثق أنه هذا الإشي ممكن يعجب الشعب الأردني. صح ولا لا؟
0: أنا فخورة فيك.
1: شكرا حبيبة والله. قلبي على الطلعة.
0: على الطلعة. طلعة على العالي على العالي على العالي. كله كله
1: كله كله.
0: ناخد اتصال.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: تدخليش انت, كيفك الين؟
1: ليه لا ما بسمح لك.
0: ليه؟
1: هذا من المحبة طبعا, اكيد من المحبة. صح ولا لا؟
2: خير وينعاد عليك بالصحة والسلامة,
0: وانت بألف خير يا رب.
1: وحب يعمل لك صدمة بعدين يعيد عليك. هيك احنا الشعب الاردني هيك.
0: ما تعلق عيني.
1: لا هيك هيك الغزل عنا. تتدخليش بس كل عام وانت بألف خير والله, دي من الصحة والعافية.
0: وانت بخير يا رب.
2: خلاص هيك خالصين.
1: نحن مش عيد ميلادي.
2: طر انا شاركت بس عشان اجاوب على اللي وهي حماتها بتفتح الثلاجة.
1: أيوة.
2: مغلول, جد جد مغلول.
1: أحكي
2: لو أما فتحت الثلاجة عادي,
1: ما أنا
2: تحكي لا بتنشر. لو أختها فتحت الثلاجة وفوق هذا, إذا أمها وأختها ما فتحوا الثلاجة اليوم بس يروح شغل جوز على الشغل, بتمسك لها هيك كم شغلة وبتروح عند أمها.
1: صح,
2: إما هذول كانوا بالثلاجة.
1: صح. ما أنا هاي الفكرة, أنه حتى الحماية قديش منيحة بتكون دائما مع الكنة, بتمسك الأولاد وبتطبخ بتعمل. ما أقول في ناس بتعلق على أكل. أنت أبو حمدان صحيح؟
2: في أنا في اسمعيني, أنا بخبرتي وهذا أنا شفته بعيني. بدي أحكي لك شغلة, هاي اللي زي هيك ما بتنقنا.
1: صح
2: والله مليون والله بالمية. العظيم ما بتتأمن على بيت ولا على أولاد ولا أي شيء في الحياة.
1: مليون بالمية والله كلام سليم.
2: بس أنا بدي أقول لك هاي بدها تكون مسيطرة.
1: مسيطرة بس على حالها. حالها ولا لا؟
2: إذا بصح لها, إذا بصح لنا ضياء يحط لنا إياها.
1: مسيطرة. سبحان الله. سهسرها لأضياء. ضياء أنت مهكر, أنت اليوم مهكر.

0: اشياء غريبة جود ضياء يعني اصوات غريبة تطلع بداني.
1: استاذ عامر موجود عندكم بالاستديو اعترفوا الان في حد سمعني؟
0: في حد بداني يعني في اشي او
1: لا بس هم دائما مبدعين
0: يعني نعترف اليوم زيادة يعني
1: اليوم زيادة بس هم دائما مبدعين يعطيهم الف عافية الشباب والله يعطيك الف عافية ضياء وجود ويزن وابراهيم وحواري كلكم يعطيكم الف عافية. اسمعي المثل الاخير من احنا بنحب الامثلة بحكولك ابنك على ما ربتي وزوجك على ما عودتي صحيح ولا لا؟
0: صحيح
1: هذا يعني
0: واثق بشدة
1: يعني هيك فخلينا اليوم احنا بما انه احنا دخلنا عم سيطرة ودخلنا بنقاش طويل وحكينا عن الزوج والطلاق والحموات بدياكم تستنون اليوم باخر تلت ساعة رح يكون معنا وفاء يوسف مرشدة علاقات لحتى نحكي اكتر عن كل هاي القصص من ناحية الزواج من ناحية العائلة من ناحية الرجل والمرأة. خليكم معنا على السمع واي حد عنده سؤال يبعث على 0784631 مسؤوليه طبعا استاذة رندا
0: ضروري
1: فاكريني بدي على طول بصفن بس تحكي لي هيك ماشي فاصل ورجعين.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سياره ديكر ولينك اند كو. خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع. ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي. نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 8080

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: سنابس.
1: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوب.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور. زي ما عودناكم دايما بثلث الساعة الأخيرة بكون عنا ضيف، ولكن اليوم عنا ضيف كتير قريب على قلبي. اليوم رح تكون معنا وفاء يوسف، مرشدة علاقات، يعني من أجمل الأشخاص بالعالم قلبا وقالبا صراحة.
1: خليك يا لين، يعني إلك غلاوة، وعقلك انفتاحيتك في الحوار، أدي عقلك متسع، هذا كتير بيساعد التوسع اللي بوجود في كل بني آدم، نسمح لنفسنا نعرف وجهة نظر الآخر.
0: شكرا لك، شكرا على الكلام الحلو. يعني احنا بالاستوديو برا الاستوديو دائما عندنا قصص ولا لا؟ طب هلا احنا يعني عم بنشوف بآخر فترة من ناحية توزيع الأدوار ما بين الرجل والمرأة، عم بلاحظ في خلل بسيط عم بيصير بآخر فترة من ناحية الطاقة الذكورية وطاقة الطاقة الأنثوية، وكل حد عنده مبرر أو تفسير معين بيعطيه على كيفه. ولكن أنا بدي أسألك اليوم، هل بتشوفي إنه بآخر الفترات صار في فعلا خلل في هذه يعني ما بين الهرمونات
1: في التركيبة؟ أوكي. هلأ احنا يعني كل جيل عم بيجي حامل ترومات اهله. اوكي. فانا النقص اللي حصل عندي انا عوضت اولادي فيه، صحيح. لكن اهملت النقص او اهملت الشيء اللي هم بدهم اياه، فحيصير عندهم نقص، فحينقلوا لاولادهم، فحيصيروا بدهم يعطوا لاولادهم. هي الحياه عباره عن حلقه كامله احنا بدنا نغطيها. وانس انا كنت حدا عندي تروما، رح يكون كل توجهي عند هذه النقطة. يعني إحنا الطبيعي الله خلقنا متوازنين في كل شيء، ظلنا ونورنا شغالين، يعني هدوئي وحركتي صوتي وهدوئي كل إشي إله النور والظل فيه. لما أنا ابني بيشوف بس جانب واحد وأنا مو قادر أستوعب، لأنه أنا هذا الجانب بيأذيني. إذا كان هادي فأنا عندي عقدة من شيء قديم،
0: صح،
1: فأنا ما حشاركك فيه،
0: صح. يعني أنت يعني هلا أنا اللي فهمته إنه أحيانا أكيد ممكن التروما، عقد الطفولة، قصص ممكن تصير معنا تضلها مأثرة علينا حتى ما نكبر، وبتأثر على أحفادنا
1: أنت حتظهر عنا أو بعد ما ناخدها من بيت أهلنا. بغض النظر، يعني حدا بيقولي لا أنا أهلي كتير منح، يا سيدي أهلك كتير طيبين، بس بالنهاية ما حفزوا الجانب الذكوري عندك تكون شجاع مقدام،
0: صح.
1: في ناس أنثوي زيادة، هو بس مخدوم.
0: طب هل هذا
1: بيطلع هذا أنثوي؟ ليه؟ لأنه مثلا والده تعب في حياته فبدي يريح أولاده
0: مثلا،
1: مش النوايا سيئة، لكن هي أحدثت خلل في التوازن الفطري الإنساني اللي موجود عنا.
0: طب برجع هذا الموضوع للحرص الزايد أحيانا من الأهل، يعني أنا بشوف كثير أهل
1: زيادة
0: مثلا
1: أو عدم رعاية مرات يعني أنا كتير كيسز عندي مثلا أنه تعرضوا إجاهم ولد مريض،
0: صح،
1: يعني حدا ولد أخذ كامل اهتمام الأهل، فبقية الأطفال صارت تشعر إنها هي ما إلها مكان.
0: يعني أستاذ وفاء، بتعرفي أنا شو بحس فعلاً؟ إنه لو الناس تقتنع بفكرة إنه المرض النفسي أو التعب النفسي هو إشي وراثي زيه زي أي مرض في العالم، ممكن تبطل تتعامل فيه بهاي الطريقة.
1: هلأ اللي أنا بحكيه مش مرض نفسي،
0: تعب نفسي،
1: هو خلل،
0: خلل نفسي،
1: أوكي. خلل موجود عنا كلياتنا. أنا اليوم ما نمت فرضاً،
0: أوكي،
1: فأنا واصلت شغلي، عندي خلل اليوم في جانب مهم عندي بده يتلبى، أنا ما لبيته. ابني ممكن يستناني أسبوع أسبوعين مثلا شهر كيس مرأت، لكن إمتى مشكلتنا؟ لما منعلق بهذا الشعور حتى بعد ما تنتهي الكيس،
0: صح.
1: فهنا نرجع للتشاركية.
0: التشاركية
1: هي الحالة اللي بتسمح للكل يرجع يدخل لوب العلاقة.
0: 100%. يعني أنت حكتي لي حكتي لي عن التشاركية، وأنا لسه في بالي سؤال إنه التشاركية ما بين الرجل والمرأة، اللي هو مثلا في البيت بيساعد بيعمل، أو هي نفس الإشي من نواحي أخرى، عم بشوف لسه ما زالت في ثقافة عيب بالنسبة لبعض الناس بمشاركة الرجل مثلا بمساعدتها المرأة، سواء بالتنظيف بالجانب النفسي أو بأي جانب تاني. ليش لسه في عنا كلام بنحك عن هذا الموضوع؟
1: أوكي. لأنه أجين أي إكستريم أنت بتاخدي هو خلل.
0: أوكي.
1: أي جانب أنت حتاخدي لدرجة أنه هذا الرجل، سوري، يعني عنا بالعادات الدين إجا وقال بدك تتبع عرف، يعني في عرف عند هدول الناس عبين ما انت تغير هاي الاعراف،
0: صحيح.
1: فأنا بالنسبة إلي لما بيجي هذا الرجل بيعمل المهام بس انتقاصا لمكانته.
0: أوكي أوكي،
1: فهمتي علي؟
0: يعني تختلف حسب هو كيف طريقة تصرفه مع الموضوع.
1: يعني أنا إحنا بالعيلة عنا بندخل إحنا السبعة مع شغلتنا الثامنة،
0: ما ندخل شاء الله.
1: بنطبخ سوا، نعمل السلطة سوا، بنجهز السفرة سوا، بنعمل كل، بنجهز لضيافة جايين ناس ضيوف عنا كلنا،
0: صح؟
1: عرفتي علي؟ هذا ما بيعيب. بس أوكي. هلأ أخلي سوري أنا أقعد أرجل ولا أنا أقعد أشرب قهوة وزوجي عم بينظف المطبخ
0: مثلا؟ مثلا أنت هيك يعني إحنا متعودين أنه الرجل دائما القائد
1: والله
0: مثلا.
1: أوكي، هي جهزت الغداء، قام هو بينه وبينها عمل كاسة شاي وجاب قالها والله كذا ماشي. بس أنا كمان بدي أقدر أنه هو عم بيشتغل برا.
0: صحيح.
1: يعني أنا يعني إذا إحنا اثنين بنشتغل، أنا مثلا أنا وزوجي بنشتغل برا وجوا، فإحنا قائمين على إدارة هذا البيت وإحنا رحيمين في بعض، بس مش هذا عليك وهذا علي.
0: صح.
1: مين فينا قادر؟
0: صح.
1: مين فينا عنده إحساس بالتاني؟ فإذا أنا أساسا بالأساس مختارة بالعلاقة بطريقة أنا عارفة شو بدي وأنا عارفة شو عم بختار وهو عارف شو بده وعارف شو عم بيختار، حنوصل لها النقطة بسهولة.
0: صحيح.
1: بس أغلب الستات لما بتاخد رجل فليكسبل بصير تقولك خليه يعمل. فهو إنه أوكي أنا رجل وبدي أحملك، بس ما يعني
0: ما تزوديها. يعني انت هلا زي ما حكيتي، انا بصراحه كثير انا بقعد مع ناس وبختلط مع ناس، عم بستغرب من فكره انه هلا البنات عم بيشجعوا بعض انه يرتبطوا برجل مش كثير فهمان او مش كثير قوي عشان هي تكون اقوى منه. وانا بشوف هذا مع
1: فعلا
0: انا كيف بدي احترمه
1: رح
0: مثلا؟
1: يطلع مليون ورح تمرضي عبكير ورح تشيخي عبكير ورح تنعلي عبكير، وبعد فتره حيبطل عاجبك.
0: صح صح، مليون بالمية.
1: ليه؟ لأنه انت خلق هو بالنسبة لك واحد من أولادك.
0: صح.
1: ونفس الشيء لما الرجل ياخد حدا مثلا بس يا أخي شارك
0: شارك. صح.
1: يعني انت بالنهاية بدك واحد يتحاورها، بدك انت اليوم قوي دايما. يعني ربنا حتى بيقول انه حتى لو انت عندك من القوة ومن المال، خلي اللي بعدك عنده قادر يقوم بنفسه.
0: صح، مليون بالمئة.
1: الرعاية الزيادة لدرجة انه هذا الطفل، يعني انا باخذ كيسز كتير لاطفال ما بيعمل ولا شيء، ما بيفهم ولا شيء
0: لانه ما في دور للاهل في الموضوع،
1: لانه ما له دور. صح. ما عليه اي خدمة يؤديها لهاي العائلة.
0: طيب كيف ممكن احنا نصلح هاي الشغلة مثلا، خصوصا اللي بتحكي لي هلا في اطفال ما لهم دور، ما عم بيعملوا شيء؟
1: مثلا بعد الصف الرابع الطفل هو اللي لازم يقوم على تدريس نفسه، الخامس بدك تكوني سحبتي ايدك، السادس هو بدرس لحاله.
0: والله على الترتيب.
1: صحيح.
0: هذا المفروض
1: الحقيقي من تلت، يعني من الصف الثالث، لا هذا خلاص.
0: صحيح.
1: هذا انت المفروض علمتي، مش حليتي الواجب عنه، مش عملتي الاسايمنت عنه.
0: هلا للجامعة بدرسوا الامهات.
1: ثانك يو.
0: للجامعة بدرسوا.
1: انا هاي الكيس حطيها على جنب. انا بس انا عندي توجيهي.
0: أوكي.
1: انه الناس بتقولك انه انت عادي بتطلعي وبتسافري وبتروح.
0: ليه ما بتدرسي هاي مثلا؟
1: لا ليه ما بتقعدي له؟
0: ليه ما بتقعدي له؟
1: ليه ما بتقعد ليه؟ اذا انا الضابط ما ربيته داخليا انه هو هذا بيعمل لمستقبله، طب انا كيف بدي هذا بكره يكون عنده ضابط في عيله في مسؤوليه؟ ما خلقت يعني انا ما عملت التحفيز للشيء الداخلي الفطري اللي الله خلقه فينا.
0: يعني انت مش مع نظام الدلع الزايد من الام لاطفالها؟
1: لا شده ولا
0: الدلع الزياده.
1: احنا قوم الوسط.
0: اوكي.
1: يعني احنا لا من روح روحيا زياده وعاطفيا وشعوريا زياده، ولا من روح منطقيا زياده. يعني في اهالي، يعني انا مثلا اغلب الحالات اللي بتجيني مثلا نقول بانيك انكزايتي اوفر ثينكينج، اطفال او مراهقين اهلهم المهم العلامه، اعمل ان شاء الله بتطلع على الحيطه، بدك تطلع. صح. بنتائج كذا كذا. فما في جانب شعوري، فالولد بقول لك انا مكين.
0: صح.
1: يعني انا مكينه موجوده بهذا البيت، انا لازم انفذ لا حبيبي ويعطيك العافيه وانا بحب وما حدا فيش خلق في هاي الشغله الا انت، ما حدا بيعملها بالطريقه الا انت، ايش مالك، ايش في كواليتي تايم عم تنحكى بهاي العيله. مش تنفيذ مهام، مش جيش.
0: هذا اللي بنحتاجه، هو الكواليتي تايم. انا يعني انا بنصدم باخر الفترات انه ما في قاعده مع الاهل على الطاوله، كل حد ماسك تليفون السوشيال ميديا.
1: انا مرات مثلا عندي الاب مسافر وبكونوا الاهل بترتب لما بيدخلوا بانهم عن جد كيف يعالجوا الخلل، بصير الاب وقت الوجبه الرئيسيه موجود على الشاشه،
0: عن جد
1: بياكل بالبلد اللي هو موجود فيها بغض النظر وين موجود، وهم عاشوا فرتهم وبيتناولوا الأحاديث كاملة.
0: ما أحلاكم والله عشان. هاي فكرة كتير حلوة جد.
1: يعني هذا من الناس اللي أنا بقول حابب إنه هو فعلا يعالج الخلل الموجود في عائلته.
0: حتى للحالة النفسية للأب كمان بتفرق أكيد إنه مثلا
1: أكيد هو مش لحاله لأنه حيضل مفكر حاله إنه هو بس ATM يعني كارت
0: مليون
1: بيزا.
0: بالمية مليون بس كارت يعني بانك. أنا صراحة اليوم بعد كل هذا الحكي أنا اكتشفت أنه الأسلوب بيفرق بكل إشي سواء في التربية سواء ما بين الحياة التشاركية. يعني أنا مش شرط أحكي له قوم إجلي ولكن ممكن أحكي له أنا كتير تعبان تقدر تساعدني مثلا اليوم
1: بالزبط.
0: مثلا
1: والله شاي اللي هم الجليات لبكرة وعن جد بكرة عندي كذا وكذا. الزلمة حابك والله بيصنع بيقطع لك بلاد
0: صح.
1: بس وهو يعني في رجال بتيجي بقولي يعني ما بتعرف تحكي وفي ستات بتيجي بتقول لك انا ما بدي هدايا بس انا بدي يحكيني يقول لي قد ايه هو انا مهمه بحياته.
0: صح
1: يا جماعه اي فكره براسنا اذا ما في تعبير صحيح معناته احنا كوبيز بس نتناقل ردود فعل منتظمه. في ناس عن جد بتعيش 20 30 و 40 سنه هم ما طوروا ولا شعور عندهم.
0: صح
1: من يوم ما عرفوا بعض ضلوا ماسكين في هاي
0: نفس القصة.
1: تعرفي كيف أول ما تعرفي واحد تتعرفي عليه أول 10 دقائق كيف بتسلكي أهلا كيفك
0: بتقضيها تسلكي طول حياتك
1: بعدين ضلك ساكت طول حياتك ولما صح. بيرجع بعيد نفس البارت
0: مع أنه ممكن في خلل صغير لو غيروه كل شيء يكون مختلف.
1: سؤال بدك تزيديه كل مرة إحنا اليوم لما هلأ تلاقينا صلنا قد ايه 6 أشهر ما شفناش بعد صحيح. وقت تمام المرة اللي قبلها لما شفنا بعض زدنا كم حوار صحيح. اللي قبلها زدنا صحيح. كم حوار لو وصلنا لمرحلة إنه إحنا زي كأننا متعشين سوا مبارح
0: مليون بالمية صحيح
1: صحيح مش هذا الشعور اللي إجاكي
0: أكيد
1: أجمل ما يكون هيك بتتطور العلاقات.
0: يعني شوفي أنا دائما بستمتع بكلامك لدرجة أنا بحب تكون مقابلة 3-4 ساعات لأنه إحنا ما بنخلص آخر مرة قعدنا 3 ساعات نحكي أنا فعلا ما حسيت فيهم وكملت المعجنات تبعوني تتذكري. شوفي ممكن إحنا للأسف لأنه إحنا يعني انتهت المقابلة بس حابة أسمع منك هيك نصيحة على السريع. أنا ما رح أحكمك بالنصيحة رح تكون نصيحة منك لجميع الناس اللي عم تسمعنا وعم بتتابعنا الآن.
1: بتمنى أنه كل واحد يكون عن جد عم بيشوف عيلته مسؤولية. الزواج الارتباط العلاقات مسؤولية ثم مسؤولية ثم مسؤولية وضوح التزام وضوح. هدول الخمسة بتكرر الثلاثة وبتاخد أول 2. أما أنت ما عندك مسؤولية وعم بتتهم بالالتزام ما حيكون في وضوح أساسا. أنت لما ما تقوم بمسؤوليتك إن كان امرأة أو رجل أنت ما حتقدر تكون لا ملتزم ولا واضح. لما نكرر مسؤولية معناته العبء على الرجل هو اللي بده يكون الأساس حجر الأساس في العلاقة.
0: صحيح يعني هاي أجمل نصيحة ممكن سمعتها من تاريخ الإذاعة لأنه وفاء اللي حكتها يا جماعة شو ما بتحكي صح. كتير انبسطت معك اليوم يسعد صباحك وبتمنى الكلام اللي احنا سمعناه اليوم ممكن ما يكون هالقد أثر بس أكيد الناس اللي عندها هاي المشاكل أو عندها هاي القصص أكيد كتير اختلف معها وأكيد كتير أثر عليها. لأنه أنا مثلا لما أسمع القصة من جهتي لو أنا ما عندي هاي القصص ممكن ما أستوعبها بهاي الطريقة ولكن كل حدا بالآخر بنطلع بنصيحة اليوم إنه الأسلوب كمان بيفرق. شو ما كان الأسلوب ممكن يغير تفكير الشخص لقبالك يغير تعامله. ويعطيك ألف عافية وشكرا على معلومات اليوم.
1: شكرا لك وسعيدة جدا إن التقيت فيكي وعم توصل هاي الكلمات لقلوب الناس. يعني أنا كل يوم توصلني عشرات أو مئات الرسائل لمشاكل حلها انك غير شعورك اتجاه الاخر. الدنيا بتسعد. انا مستحيل اكون عم بضحك بهاي الطريقه وعم بكون بهذا الفلو وانا مو حابه قعدتي معك. يا جماعه نظفوا قلوبكم عشان تنضف حياتكم.
0: هذا اللي بدي اياه. شكرا كثير لك يسعد صباحك.
1: شكرا. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير 8 قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الإصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير ثامن قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار. انخفاض على درجات الحرارة قليلاً نهار اليوم ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً نسبياً في مناطق البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

كل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بك علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم وبنناقش في قانون الأحوال الشخصية، وبنذكر نقاط اللي ذكرها هذا القانون، وبنبين أحكام الفقه وأحكام الشريعة، وكيف فسر القانون هاي الأحكام وضعها في ضمن نقاط وقواعد حتى يعني يصلح بين الأزواج. معي فضيلة مفتي غرب عمان الشيخ الدكتور تيسير أبو حيدر. حياك الله يا سيدي.
1: الله يحييكم سيدي.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك سيدي. كنا بنحكي عن الطلاق وبنناقش أحوال الطلاق، يمكن وصلنا لمسألة في الأسبوع الماضي فضيلتك تكلمت عنها، إنه المرأة إذا طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت يعني بينونة صغرى وكانت في فترة العدة، المرأة بإمكانها أن تبقى في بيت زوجها، بل ويعني يندب لها أنها تتزين إله، بحيث أنه يعني إذا كان في نزاع أو شقاق إلى آخره يعني تحاول المرأة يعني تتقرب من زوجها حتى يعني يرجعها ويرجع البيت يعني على صلح وعلى ود وفاق. هل المرأة مطلوب منها هذا يعني وجوبا ولا ندبا؟ هل المرأة بتتزين لزوجها وبتحاول تصلح معه حتى وهو مطلقها لفترة محدودة، ولا طول فترة العدة، ولا كم تبقى معه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرج عن أمة سيدنا رسول الله واكتب لها العزة والتمكين. سيدي، أولا لابد أن نفرق مسائل بالطلاق. إذا كان الطلاق قبل الدخول فهي في بيت أهلها، فما في هذا، صار انتهت الرابطة الزوجية، تقعد ببيت أهلها ولا عدة لها أصلا.
0: هذا لو بدي رجعها بدها مهر عقد جديد،
1: عقد مهر جديد. اللي نتكلم فيه يا سيدي الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى الرجعية والطلقة الثانية الرجعية، تمام، والطلاق بعد الدخول إذا كان بائنا، نفصلها تفصيل. الطلقة الأولى الرجعية الزوجية ما زالت قائمة فيها، فلا يجوز للزوج إخراج زوجته من البيت ولا هي تخرج، والله سبحانه وتعالى بيّن، وأنا يعني لا يتعارض، بالعكس هذا حفظ لكرامة المرأة، لأنه طلاق اللي قاعد يصير اليوم قاعد يأتي فجأة، بعض النساء لا أهل لها، ما حدا مستعد يستقبلها، فصار زعل بينها وبين زوجها وطلقها وحسب الطلقة مش عارفة وين تروح. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأسرة وحفظ كرامة المرأة، الرجل يدبر حاله، لو نام بالشارع ينام بالشارع مثلا يعني، لكن
0: المرأة وين تروح؟
1: المرأة وين تروح؟ ما إلها حدا يستقبلها، ما عندها مال، ما عندها بيت، ما عندها. ومن حفاظ، شوف نظرة الإسلام وحفاظه على المرأة ككل.
0: في نساء يمكن تخاف تقول لأهلها إني طلقت.
1: صحيح، حتى أنا سيدي أقول للنسوان قبل الطلاق، اللي تطلب الطلاق يعني قبل لا تطلقي، أنت درستي موضوع الطلاق تماما وشفتوا الحياة مع زوجك هذا منتهية وإنه لا تستقيم معه الحياة، جربي، أنا أقولها جربي تجربة، عيشي حياة المطلقة بدون طلاق. كيف يعني؟ مش هي مقرر الطلاق؟ أنا بقول لها مثال، اتفقي مع زوجك، قولي أنا أروح أضيف عند أهلي شهر زمن، وخذي الأولاد معك، لأنه بالعادة المرأة لما تتطلق تأخذ الأولاد معها، والقانون أعطى الحضانة إلها. جربي شوفي قديش تحملوه أهلك، يتحملوه شهر، يتحملوه أسبوع، ما يتحملوه، بعد شهر يصيروا يتململوا، تصيري أنت تستثقلي، يستثقلوا من الأولاد، أنت يتحملوه بس أولاده، يصيروا يقولوا أولاده مش أولادك. فهاي مشكلة. فإذا لقيتي بعد شهر لا والله نار ولا جنة هلي، لا ارجع عنده، خلي حبيتك جنة مش نار. إذا قعدت عند أهلك وشفتيها صارت جحيم وتقولي والله أنت توازني الأمور أنو أحرى. وكثير يا سيدي من المسائل اللي طلبني الطلاق تقول مشان الله أرجع له والله يروح يتجوز يروح يسوي بس بدي أرجع لبيتي ولزوجي نرجع لبيتي لأنه أنا لم أشعر بعظم بيت الزوجية إلا لما تركته. فالله سبحانه وتعالى طلب منها ابتداء. شوف الخطاب سورة الطلاق بأول سورة الطلاق الله لما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة بيّن أحكام الطلاق. والخطاب لمين جاء؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه المخاطب فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب لكل أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. قال واتقوا الله ربكم. تقوى الله بتكون صاحبة للطلاق. يعني نرجع لمسألة أن الطلاق يقوم على تقوى الله عز وجل بكل الأحوال. المسلم يتق الله في كل أحواله. شوف المسألة قال ولا لا تخرجوهن من بيوتهن. ما بطلع لك تخرجها مش من بيتك ما نسب البيت إليك. صحيح القشان باسمك والأرض إليك والعمارة إليك لكن الله هنا هذا تشريع رباني قال لا تخرجوهن من بيوتهن. ما لك تطلعها أنت من هالبيت هذا هسه. هذا البيت إلها وقت العدة. ولا يخرجن مش كل ما صارت زعلة طلقها وانها مروحة. في نساء يا سيدي شغلتها تحرد شغلتها بدون طلاق تحرد. هذه كثرة تحرود ما هي زينة والله. لا تسر رجل ولا تسر أهل ولا تسر بالمرأة. إذا قال كلمة ورفع صوته أنت ما احترمتني قدام الناس وظام مع عيالها ورايحة وين عدار أهلها قال نقص من كرامتي. إذا ناقشها بمسألة تتحرود ارحم الرجل خليه يتنفس يعني خليه يعبر عن مشاعره شوية يعني بدون إساءة بدون إهانة. لكن
0: سيدي في رجال كمان كثير
1: لسه هاي مصيبة أعظم. كل كلمتين وانه حردان يغيب شهر وما يبين لا يسأل بعيال ودهم أكل ودهم شرب عليهم إيجار دار مدارس ما يسألوا. يروح عند أهله لا يكلمها بالأيام لا يكلمها بالأسابيع. هذا هاي ليست عشرة بالمعروف. الهجر اللي ربنا شرعه إلو أحكام وحكينا فيها. أما تترك الدار وكل يوم إنك حردان وكل يوم إنك زعلان وكل يوم إنك صاد على جنب منها هذه مي حياة زوجية. فالله سبحانه وتعالى نسب البيت إلها بالعدة بعد الطلاق حفظا لكرامتها. بدون طلاق لوش حردانة لوش كل يوم زعلانة كل يوم عند أهلك أهلك يزهقوا ما تخلي مجال للي يصلحوا.
0: سيدي في بعض الحالات الأخ بيظل وراء أخته بيقولها لا اتطلقي وما بدك إياه ومش عارف إيش وعندي ومش عندي وبفرد مراجل. إذا صار إشي مع أخته يمكن يتحملها يوم يومين بعدين بصير تململ لأنه عنده كمان مرة وولاد ببطل يطيق وجودها عنده في البيت.
1: والله يا سيدي المرأة العاقلة لا تملك نفسها لأحد يتحكم بحياتها. هي أمرها عند زوجها الله جعل أمرها بإيد زوجها. أخوك قال لك أهلا وسهلا ازعلي ليش ازعلي طيب. العاقل يسمع الكلام ويفهمه ويتلقاه بصح. ما في حدا يعني إذا زوجك كويس ومحترم وابن عالم وناس وكل واحد ترى ما هو معصوم صدر منه أخطاء يتجاوز عن هاي الأخطاء تتصلح بينك تجاوزي. لا تكبروا الصغير. والله يا رجل في نسوان يا دكتور يزعل على أشياء تافهة وتروح الزعلة مش أسبوع تحرض لها عند أهلها أسبوع شهر شهرين. وتعرف ليش ربنا قال لا تخرجوهن ولا يخرجن؟ لأنه طول ما هي بالدار طول ما هي بالدار
0: في أمل لل...
1: أولا لما قلنا تتزين يا سيدي لما قلنا تزين هذا بطلاق رجعي البائن ما في زينة هو يطلع من الدار يترك لها الدار. لكن لما تقعد بالدار أول يوم زعلانين مولع نار الدنيا. ثاني يوم زعلانين بس مش زي أول يوم. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم بعد أسبوع بعد شهر تلاقي النفوس طابت
0: هو تلاقيه روح حالك وهي متزينة. أيوه. بيصير صلح يعني
1: بتتزبط الأمور بينهم. لأنه الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. شو الفاحشة المبينة؟ مش الزينة طبعا الزينة هذا له حد. الفاحشة المبينة تصير جاكرو ما يحب فلانة تيجي عندهم من جاراتهم. مش قال ولا يطئنا فرشكم أحد وتكرهونه. فلانة لا تفوت علينا وأنه فلانة فايتة علينا ما هو طلقني أفوت الودية بيتي. الله قال صحيح بيوتك بس مش تفوتي اللي بدك اياه من اللي هو منعك بيتك للمسكن.
0: يعني الشغله مش مجاكره.
1: أيوة ما تصير
0: شغله رحمه. وزي ما وصف ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن وميثاق غليظ. الواحد بده يراعي يعني هاي المشاعر وأفضل ما يتعامل الإنسان به مع زوجته أنه يحط الله بين عيونه.
1: هيو يا سيدي الآية واضحة، شوف شو قالك، قال وتلك حدود الله، الله يقول عن كل اللي قبلها إذا طلقتم النساء فطلقوهن إيش لعدتهن، الطلاق ما يكون بدعي يكون طلاق شرعي، وأحصوا العدة تمام، واتقوا الله هيها مخافة الله بين عيونك، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن هاي حد، ولا يخرجنا تمام إلا أن يأتينا بفاحش مبينة وتلك حدود الله. شو قل وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. شو قال بعدين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. شو الأمر اللي يحدثه؟ قال الصلح، تهدئة النفوس. إذا أنت قمت بهذا الأمر الإلهي الله سبحانه وتعالى قد يجعل لكما مخرجا وفرجا قريبا وتصطلح الأمور. هو لما تقول له تزين تفكر أنه قالها أنت طالق، راح تدغري على الصالون ولبست له وزينت له، لا أصبري يعني شوية، إحنا عارفين أنك زعلانة لكن لا تطلعي لا تروحي، لأنه والله في نساء يا سيدي تطلع لحالها وميت زلمة ما يرجعوها بسبب أهلها، إذا طلعت يزهق هو دجاهات وما يردوا ويردها الجاهات والرجال.
0: في للأسف سيدي بعض الـ الـ الـ الآباء مثلا بتكون زوجته أو بنته عفوا زعلت وإجت عنده وزوجها حاب يرجعها، لكن بتلاقي الأب متعنت إلا بده جاهها يا طولها ويا كبرها ويا عرضها، عشان يعني في بعض المرات إنه يحرج الزوج ويضطر إنه يتأسف أو إلى آخره عشان يرجعها. هذا شو حكمه هذا
1: سيدي؟ في أحوال هذا الناس أحكي لك من الأحوال اللي تصير. بعض الإخوان ما بديش أقول الأباء، الأباء تصور آخر يعني ممكن عندي من اللي صار. إذا بنته توظفت، بعض الآباء إذا بنته توظفت وزعلت ما بديش يرجعها عشان يأخذ راتبها، ظل عنده تدفع راتبها إله وهي راغبة ترجع، وهو يصعب موضوع رجعتها عشان يأخذ راتبها.
0: الله أكبر.
1: والله هذا من اللي مر علي وشفته يعني وسمعته، عشان راتبها بدك زوجك يا بنتي؟ آه بدي زوجي. هو بده إياك آه. ليش طيب؟ قال والله أبوي مش راضي. لما ليش يعني؟ توظفت وصار راتبها كويس وأبوها يقولها تصرفي معنا وتحطي معنا بالدار، يكون الأب والأم هذا رأيهم، فطلقي وحن أنت الله صار خلاص وضعك مستغني عنه ومعك مصاري وما ودك إياه. إيش اللي معي مصاري وما ودي؟ المرة ما تستغني عن زوجها ولا زوجها يستغني عنها تمام. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه نهى عن أنه يمنعهن، قال فلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ما في طهارة إلا بهذا الأمر. بدك تأخذ مصاريها يا زلمة عشان ما ترجعها لزوجها، فيصير يبتزها، يا تعطينا الراتب يا تشتري لي عليه سيارة يا وتأخذ قرض ورجعك لزوجك أمن أنه خلص راتب وكله صار لها، يا ما في. وهذا حرام، وهذا أكل مال الناس بالباطل، وهذا إفساد أسرة حرام. ونوع ثاني يا سيدي من الإخوان يمنعها تروح لزوجها إذا زعلت عنده عشان الميراث، تكون ورثت من لها ورث من والدهم ميراث وهي لها ميراث، فيستخسروا بالزوج فيصيروا يحرضوها على زوجها، وإذا زعلت عندهم بس يطيب خاطرها ولا ترجع له، لا ما ترجعي له، كيف تعطيه مصاريك؟ كيف تعطيه الشقة؟ كيف تعطيه الأرض؟ كيف تعطيه الذهب؟ كيف كيف كيف تمام؟ حتى تصير تقول يعني تختار يا زوجي وأولادي يا إيش ميراثي من والدي، فتدخل بخيارات صعبة يضطروها، وهذا حرام. هذا نوع ثاني من أكل الميراث. يعني أبوها ورثها مات الله يرحمه ما ظلمها ما ظلمها، فشو يصير يسوي بعض الناس؟
0: مساومة.
1: أيوة يساوموها على وهذا حرام، هذا حرام. فيا أخي خليها، ربنا يقول لك فلا تعضلوهن لا تمنعها، لا تكون سبب فساد البيت، ولا يبارك لك بكل ما ودك تأخذه. الله يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا بتخبي شيء الله يعلمه، فلا تيجي تقول والله إحنا مش مرتاحين له يا والله يا دكتور. لما يجي يخطب العريس وبفترة الخطبة هم راضين عليه ودافع المهر وما شاء الله عليه، أنت زيبنا ومحلاك وما شاء الله عليك وأبدا أنت ابننا اللي ما خلفناه، وعند الخلاف وعند هاي الأمور يتبروا منه ويتبروا من أولاد بنتهم، خذ أولادك يا عمي حل أنت أولادك، طيب وين كنت زي منك وحماتي مدللة عندي وأنا مدلل عندها وعمي داير باله علي، ولما صار خلاف بيني وبين مرتي وزعلت عندك ما شفتك تتعاملوا معي بالإنصاف اللي تتعاملوا مع ابنك، بطلت زي منك بالمعاملة هون. ونفس الشيء بعض النساء تصير لما يجي يخطبوا أهل زوجها يقولها أنت زي بنتنا وما شاء الله عليك ونحبش زي بناتنا، وعند أول خلاف ما يتدخلوا إلا بخراب البيت. وين طيب بنتك؟ حد يحب خراب بيت بنته؟ فكونوا قد الكلام اللي تحكوه، يعني أنت تقول هاي زي بنتي وهذا زي ابني، تعامل معاه بالإنصاف، اللي ترضى لابنك ارضى له إياه، واللي ترضى لبنتك ارضى لها إياه، هذا من الإنصاف. فهذا اللي نهى عنه ربنا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعتدوا على مالها، يعتدوا على راتبها، يعتدوا عليها حتى يضايقوها، حتى تأخذ لهم قرض، حتى هذا كله حرام. فهي وسائل ابتزاز يا سيدي.
0: طيب سيدي، نعم. أنا بدي أسأل في بالقانون بالمادة 89،
1: نعم،
0: قاعد بيحكي الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة،
1: نعم،
0: وسواء كان الطلاق طلقة واحدة أو مقترن بعدد، يعني قالها أنت طالق بالثلاث، شو حدود الجلسة وكيف ترتيب هذا الحكم؟
1: سيدي، الطلاق المقترن بالعدد يعني قالها أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالمليون، أنت طالق بالسبعين، هذه كلها تعتبر
0: مقترنة بعدد، مقترنة طلقة بعدد. مقترنة، نعم، بعدد
1: أو
0: إذا كرر أنت، نعم، طالق طالق، أيوة، طالق طالق، آه،
1: أو طالق طالق طالق في بعض الناس، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا كله إيه؟ كله لا يقع إلا طلقة واحدة
0: إذا كان في مجلس واحد.
1: حتى لو تفرقت المجالس، يعني شو بيصير بعدها؟ هي معتدة في مادة ثانية تضبط المسألة، يعني هو طلقها الآن بعد ساعتين رجع وطلقها. طبعا احنا نقول هذا كله اللي يصير كله غلط، كله عليه إثم شرعي، تمام، اللي يصير
0: احنا افتراضيا يعني،
1: لكن اللي بيصير انا اقول لك بالبيوت قاعد يصير، يطلقها الآن بعد شوية يرجعوا يهدوا شوي، يرجع يفتح ينفع الخلاف من جديد، بلاش يا سيدي، يحكي معها على التليفون يطلقها، بس يروع على الدار يطلقها. افترق المجلس يمكن ساعتين ثلاث، لكن في عدة بالنص، هل صار رجعة بين الطلقة والطلقة ولا ما صار رجعة؟
0: يعني لازم نقولها أرجعتك إلى، أيوة، عصمتي،
1: أو فعلا رجعة قولية أو ضمنية، الفعلية بالقول أرجعتك أو رددتك إلى عصمتي أو رددتك زوجة لي، أو كل ما يدل
0: ضمنية في المعاشرة الزوجية
1: أو مقدمات المعاشرة الزوجية، ما يدل على أنه يرغب بها كزوجة. فهاي إذا صار بين الطلقتين رجعة، هاي طلقة وهاي طلقة تصير، إذا كان بأهليته طبعا. ونأكد إحنا فتاوى الطلاق لابد من مراجعة دائرة الإفتاء العام فيها، سواء صريح أو كناية، هذه ألفاظ الطلاق لابد من مراجعة دائرة الإفتاء العام. فإذا قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قانون الأحوال الشخصية الأردني أخذ أنها الفتوى أنها تقع طلقة واحدة في مجلس واحد، طبعا هذا ما نفتيه حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني. لكن سيدي أنا بدي أنبه مسألة مهمة جدا، أن الفقهاء في مذاهبهم والمعتمد من المذاهب أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا والطلاق المكرر يقع. لا أقول لذلك لنخالف فتوى
0: دائرة الإفتاء أو القاضي القضاء،
1: أؤكد عليها وقلناها بالحلقة الماضية، نؤكد عليها مرة ثانية، أن الإنسان بالأصل أن يبني حياته الزوجية على الورع وعلى الاحتياط، لا يجعلها عرضة للطلاق. أنا عندي مسألة مختلفة بها بين الفقهاء، بين الفقهاء
0: قد يكون الصحيح،
1: أيوة، فأنا أجي أقول إيش الأحوط؟
0: الأحوط إني أبتعد عن هذا كله،
1: أبتعد عن الطلاق. إن طلق يطلق واحدة، لا يطلق ثلاثا ولا يكرر الطلاق،
0: لأنه عند بعض الفقهاء هذا ثلاث،
1: وهذا سيدنا عمر أجرى عليهم كان يقع ثلاث. لكن اليوم الفتوى والمحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء الأردنية ودور الإفتاء غالبا في العالم الإسلامي تأخذ بهذا القول، أن طلاق الثلاث واحدة وطلاق المكرر في مجلس واحد
0: يقع ثلاث،
1: يقع المكرر يقع اليوم يقع واحدة،
0: لا احنا بنحكي على قول العلماء،
1: قول الفقهاء، نعم، الفقهاء، قول الفقهاء أنه ثلاث، ومن الفقهاء اللي أخذوا قول قانون الأحوال الشخصية أنه يقع واحد من الفقهاء. فإحنا صحيح إن كنا نفتي بهذا، لكن ما
0: لكن الأصل إنه الإنسان يأخذ بالأحوط،
1: أيوة، ما بيجعل حياته طلاق عنده سهل. وإحنا قلنا يا سيدي اللي يطلق أول مرة يهون عليه الطلاق الثاني ويهون عليه الطلاق الثالث، يعني
0: خلص بيصير كسر الحاجز،
1: أيوة، ما في شيء يردعه، ولا يقولك جربت وطلقت وكذا. وللأسف أنا بشوف بعض فتاوى الناس من جرأتهم صار عنده 15-20 حالة طلاق مفتى بها غير واقع. ليه؟ طيب هذا استخف، شو يسوي هيك يعني؟ احنا معاه
0: يعني
1: هذا يصير شغله بالمحاكم الشرعيه، دعوه اثبات طلاق، لانه صار عنده يجيك عنده 13 طلقة شو تسوي معها؟
0: يعني هذا سيدي بيطلق واحتمال كبير يكون انه بيكذب على المفتي او القاضي.
1: لا هو لا يكذب، ما بقول لك هو لا يكذب، هو مطلق، هو جاي مطلق، بس شو صار معه؟ شو صار يصير قاعد يصير؟ وهذا ننبه عليه سيدي، انه والله كنت قاعد مع شباب اصحابي ماني رحت عند شيخ وما حسب لي اياها، فانت حالتك زي حالتي، فلا ما يقع. فهاي فتاوى المجالس اللي ملهاش دخل. حكى مع واحد والله يعرفه، قال لي مش واقع الطلقة، مش واقع الطلقة.
0: يعني هاي دعوة الآن. أيوة. أي شخص يسأل في فتاوى الطلاق لا شيخ المسجد له علاقة.
1: نعم.
0: ولا دكتور الجامعة له علاقة، ولا وزير الأوقاف له علاقة، العلاقة مع المفتي مباشرة ودائرة الإفتاء أو القاضي الشرعي.
1: نعم، هذه اختصاص دائرة الإفتاء والقضاء الشرعي. وزارة الأوقاف الله يجزيهم خير، حتى مع وزير الأوقاف في عندهم إنه هاي القضايا لا يفتى بها من تفتى من اختصاص دائرة الإفتاء العام. فالأمور واضحة يعني، حتى شفت أنا في ناس
0: عشان الإنسان يعيش في دائرة الحلال.
1: نعم. أقول لك ليش، أقول لك ليش، لو إجى علي أنا مستفتي وأنا مذهبي شافعي مستمسك بهذا المذهب،
0: بيصير مرته طالق ثلاث،
1: وإجى قال لي زوجتك طالق بالثلاث،
0: بدي أقول له مرتك طالق، لا تحل لك،
1: دين لله رب العالمين، أتعبد لله بهذا المذهب، فأنا بدي أقول له مرتك طالق بالثلاث. راح عند شيخ ثاني قالوا لا أراها طلقة واحدة، راح عند شيخ ثالث قالوا أراها ليست طلاق، أنت مدهوش. فلا تنضبط المسألة بالأسرة،
0: بصير الواحد هيك يدور على الإشي اللي بده إياه. أيوة. وقد يعيش بالحرام.
1: ومرات يا سيدي أنا يمكن ذكرت لك قصة إنه واحد استفتى واحد قبل الدخول، زوجته قبل الدخول، هذه قالها، إجانا بعدين وزوجته حامل وكل شيء، مطلقها طلقة ثانية، فيقول سألنا احنا مسألوا عندك طلاق سابق؟ يقول طب وين افتيت فيه؟ قال لا والله احنا يعني كنا خاطبين كاتبين كتاب وسألنا شيخ عنا، قلت له شيخ جامع؟ قال لا والله هو شيخ يعني يشتغل شغلة بمصلحة يعني. تمام. فصاحبنا رنينا عليه قال اجي ودا اجيكوا عند دار ابو البنت ان شاء الله ونحكي. فلما اجى قال انت ودك البنت يا ولد؟ قال انت يا بنت ودك اياه؟ قال قال نصحنا نصيحة لوجه الله لا تعيدوها وخلص وكملوا مع بعض. قلت له هذا لا يجوز،
0: هذا بده مهر عقد جديد،
1: عقد جديد ومهر جديد وتنحسب عليك وطلقة القديمة يا أخي. فصار القصة أنه الطلاق ما هو مجال الفتوى في مجالسنا وقعداتنا وتعاليمنا،
0: مش سهل يعني،
1: ولا يقاس عليها يا سيدي.
0: يعني سيدي حتى لو الواحد عالم بالمسألة المفروض يوجه لدارة الإفتاء.
1: والله يا سيدي نعم،
0: لأنهم يضبطوا الموضوع ضبط. طيب سيدي بدنا،
1: والله سيدي يعني بدك تطلع فاصل،
0: نطلع فاصل. نعم. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: آه.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: جابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. كنا نتكلم سيدي عن مسألة في الطلاق,
3: أن الطلاق لا يقاس عليه.
2: أيوة, أن الطلاق ما لا يقاس عليه.
3: يعني هاي سيدي اللي بلشنا فيها, أنه بعض الناس يأخذ فتاوى الطلاق اللي عنده يجيك طلاقات كثير, يكون ماخذها من مجالس من ناس, يقول لك أنا رحت عند المفتي وقال لي يا زلمة الطلاق مش واقع, أنا سألت شيخ والطلاق مش واقع, وتصبح هذه المجالس أو هي سألت جارتها وخلاص, أو سألت لا يكفي هذا. سيدي كل حالة بفتاوى الطلاق تقدر بحالتها. يفوت فلان قايل لزوجته أنت طالق, وفلان قايل لزوجته أنت طالق, هذا تحسب عليه وهذا لا تحسب عليه. يفوت نفس الشخص عنده 3 طلقات, واحدة تحسب وثنتين لا يحسبين, نفس الشخص نفس الألفاظ, لكن اختلفت الأحوال واختلفت تقدير المفتي لحاله.
2: هذا يحكم فيه المفتي.
3: فما ينفع يجي يقول كثير من, أقول لك شغلة, في ناس كانوا برا سائلين قال لهم هذا طلاق ثالث ولا تحلون لبعضكم وحتى تنكح زوجا غيرك وكذا, تمام. فلما يجي عندنا على الإفتاء يلاقي أنه كائن مضيع حياته, وهي زعلانة عند أهلها ظنا من هذاك الوقت أنه مش ثبت الطلاق, أنه هي خالصة الأمور ومن رحمة ربنا أنها مش متزوجة, تمام. فيجي يقول معقول لساتها زوج, معقول لساتها زوجتك, لأنه الحالة اللي كنت فيها لا يقع فيها طلاق أصلا. إحنا ما بنقدر, ليش القانون موجود سيدي؟ لضبط كل هذه الأصوات التي يفتي كل على مذهبه.
2: يا سيدي أنا بدي أحكي لك حادثة أنا يعني شهدتها. واحد متصل على شيخ بأمريكي,
3: نعم,
2: شوف كيف هو هون, شو قايل له؟ قايل له زوجتي أنا طلقتها بالثلاث, شو الحكم هسا؟ قايل له خلص لا تحل لك أبدا. لما هو بحبها وبده إياها, يعني لما سأل شيخ هون, سأل دكتور جامعة, بسأله ولا أنه هو بس كاتب كتابه مش داخل فيها,
3: نعم.
2: يعني

0: هسه بالله واحد تعبان بيروح عند ميكانيكي، بيروح عند الطبيب.
1: نعم.
0: وهيك ودين الله احوط لنا يعني نروح للمختص ولصاحب الشأن المباشر.
1: صحيح.
0: هذا اللي يفتي في الطلاق في البلد هو المفتي بس.
1: سيدي، وفتوى الطلاق بفضل الله عز وجل مجانية، يعني عشان ما يجي حدا. سيدنا الشيخ نوح القضاء الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه،
1: لما جاء يعني لما نظم الإفتاء تركها مجانية، وتركها قريبة من مواصلات الناس، حتى يقول ما يكون لحدا حجة عند الله ما يسأل عن الطلاق وعلاقته بزوجته. ربع دينار الباص ولا نص دينار ينزلك على باب أقرب مكتب إفتاء إذا ما معك، يعني نص دينار ما بيعجزين البني آدم.
0: والآن الحمد لله مكاتب الإفتاء منتشرة
1: ومجانية، تفوت تأخذ الفتوى مجانا. يعني يجي يقول لك روح ادفع للمفتي 10 ليرات ولا يا سيدي، احنا معنا ان الفتوى مجانية، هذه تكون الفتوى طلعت لك كفارة يمين، نقول لك كفارة، هاي الكفارة تخرجها للمساكين، تخرجها للفقراء، طعميها العشر مساكين.
0: انت بروح حتى المفتي ما بخذهاش.
1: نعم. لكن في عنا يعني هيك الفكرة، هم هسه روح ادفع 10 ليرات وقطع فتوى، ما هي هيك، لا لا. فالمسألة مهمة، انه الطلاق لا يقاس عليه، الطلاق اختصاص الإفتاء مجاله يختلف من شخص لشخص، ونفس الشخص من حالة إلى حالة، ويختلف أحكامه قبل الدخول وبعد الدخول. لما سألت ابتداء عن إقامة الزوجة في البيت بعد العدة، قبل الدخول قلنا ما إلها بيت،
0: صحيح،
1: بعد الدخول إذا كان الطلاق رجع تقعد، وحتى إذا كان الطلاق بائن تم بالمحكمة نتيجة الشقاق والنزاع ولم ينص على ترك السكنة، فالسكنة إلها حقها، تحتاج في بيتها ويخرج هو الزوج. وبعدين يا سيدي إذا تأملنا، الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة، وقالوا لما عبد الله بن عمر طلقها بأحصل عدة، هاي طلقوهن لعدتهن، لما طلق زوجته طلقها في حيض، فالأولى يا أيها النبي قال لما طلق حفصة أنه لا طلعت لبيت أهلها، الله أمر يرجعها، وقال هي زوجتك راجعها فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الدنيا والآخرة، حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله ما ماني شايف أنا اليوم بأمتنا كلها امرأة أكرم من حفصة اليوم في زماننا.
0: صحيح.
1: اللي يقول لك كرامتي وأنا ظلي بعد ما طلقني، لا، لست أكرم من حفصة عند الله، والله أمر سيدنا النبي راجعها عليه الصلاة والسلام، وهي امتثلت لأمر الله ورجعت، وسيدنا النبي راجعها وردها زوجة له، وكانت زوجته في الدنيا والآخرة. لا، احنا ودنا شرع لهوى، دين لهوى. فكان الخطاب لسيدنا النبي ابتداء صلى الله عليه واله وسلم،
0: صلى الله عليه،
1: ومن بعده لامته. انت مش نبي حتى انت، اذا الله قال للنبي لا تخرجوهن من بيوتهن، وانت ليش تخرجها؟ بعض الناس يا سيدي يطرها، والله في ناس يطلعها بغطى الصلاه، في ناس يقولها روح عند اهلك يومين غير جو، ويغير الباب الدار وكل شيء وطرها، هذا كله لا يجوز. بالليل يطلعها على درج الدار كأنه هو لم تكن زوجة له أبدا،
0: كأنها عدو يعني.
1: أيوة. فهذا كله لا يجوز، حرام، وليس من المروءة الرجال أصلا أن يخرج الرجل امرأته من بيته،
0: حتى لو ما بدك إياها.
1: ما بدك إياها اطلع أنت يا أخي، تخلص طلقها بالعقل بالمنطق، شايفة لا تستقيم معها حياة، روح طلقها
0: أو تسريحا بإحسان،
1: تسريحها بإحسان، وبعدين رتب أمور، خليها بالبيت العدة ونفقة العدة، وكون كريم النفس، سخي، امتثل لأمر الله عز وجل، وكون رجل صاحب مروءة. والمرأة تلزم بيتها، تلزم بالعدة البيت الزوجية، ما تدخل عليه ما حدا عشان تضايق الزوج، وتقضيها عاملة لحفل الطلاق، وأنه هاي فلانة فايتة وصاحباتي فايتات اللي كان مانعن، هذا كله ليس من الدين في شيء. فنوازن الأمور، فيسأل إنهن يقول لك طلعني طرني شو أعمل، لا لا، البيت إلك، أنت قعدي بالدار. إذا كنت لا تأمني بعد ذلك على نفسك وعلى مالك، روحي عند أهلك، هون تروحي. لكن الأصل أنه يأمنها، الأصل أنه يكون رجل صاحب دين. عشان هيك نقولهم نرجع على الخطة الأولى، زوجها لصاحب الدين الله يرضى عليك، ولا تأخذ إلى صاحب الدين الله يرضى عليك، عند المشاكل تعرف تفاهم ما تظلمها.
0: صحيح.
1: فكلنا ندور بحول المسألة هاي، وصية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فاحنا قاعدين ندور بالقانون هذا يا سيدي، كله نرجع الناس للدين، يعني كل مادة من هون يقول لك ارجع للدين. فهاي المسألة المهمة، اللي كمان خروجها من الطلاق البائن بينونة كبرى، لو طلقها ثلاثا كمان يظل لبيت الزوجية وهو يطلع من الدار، ما ظل معها تحت، هي وياه تحت سقف واحد. فهاي مهمة يعني.
0: طيب،

0: تدي في موضوع مهم اللي هو في اليوم ناس كثير علي الطلاق لا أسوي كذا علي الطلاق غير تقعد علي الطلاق غير تقوم علي الحرام مثلا واحد بيقول له واحد علي الطلاق غير تغدى عندي وما تغدى عنده بهذا اللفظ يقع طلاق
1: شوف نص المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية يقول اليمين بلفظ علي الطلاق وعلي حرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة يعني ما يقولها علي الطلاق إليك لزوجته ما يطول عليها يقول علي الطلاق علي الحرام
0: هكذا. يعني إذا كان بيحكي مع صاحبه
1: أيوة
0: لا يقع الطلاق أيوة
1: شوف لسه أو إضافته إليها
0: يعني علي الطلاق من مرتي
1: يعني يقول علي الطلاق من زوجتي علي الطلاق من أم عيالي علي الطلاق ويخاطب صاحبه تمام ولا بد أن تكون معها نيته إيقاع الطلاق
0: يعني في ثلاث شروط
1: أيوة
0: النية نية إيقاع الطلاق يكون متوجه لمرته
1: مخاطبها
0: بالكلام
1: مباشرة
0: أو مضيف. إضافة إذا ما كانت شمرته بده يكون أضاف الكلام إلى زوجتي أو إلى
1: زوجته عليه الطلاق يقول هو عليه الطلاق من زوجته
0: يعني يقول له عليه الطلاق من مرتي غير تتغدى
1: أيوه.
0: هذا إذا ما تغدى عنده وكان ناوي الطلاق يقع الطلاق
1: يقع الطلاق عشان هيك هاي خطيرة الألفاظ هاي خطرها من ناحيتين إنه هي هالمسكينة قاعدة بالدار ما لهاش دخل يتغدى ولا عمره لا تغدى يا سلام
0: ليش تحط مرتك بالنص
1: ما لهاش دخل
0: تخرب
1: يعني.
0: العقد
1: ما لهاش دخل يعني
0: فعلا يعني
1: هي مسكينه كمان بدها تطبخ له غدا يعني انت كمان قاعد
0: تجهد بلاها اذا ما طبخت له اتطلقت له
1: اتطلق فما لهاش علاقه يا عمي على الدكانه تحلف على الطلعه تحلف على الفوته تحلف هذا كله
0: بالطلاق وبالحرام
1: بالطلاق وبالحرام هذا لا يجوز هذا لا يجوز الا اذا نوى فيه طلاق نيجي نقول له والله هذا الطلاق يقع تمام يقع به الطلاق بعدين قال مادة 91 سيدي كل الطلاق يقع رجعيا كل الطلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث المكمل للثلاث يكون بائن
0: نعم
1: بينونة كبرى والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة كل طلاق قبل الدخول حتى لو بعد الخلوة يكون إيش طلاق
0: يكون بائن
1: بس متى يكون طلاق قبل الدخول ويكون بائن بينونة كبرى إذا كان ثلاثة
0: إذا كان ثلاث
1: ثلاثة يعني واحد طلقها قبل الدخول يعني كتب كتابه وطلق قبل الدخول أولى
0: رد كتب كتابه وطلق
1: كتب كتابه وطلق قبل الدخول
0: ثانية رد كتب كتابه وطلق
1: قبل الدخول ثالثة هاي بائنة بينونة كبرى تصير
0: هاي لا تحل له
1: لا تحل حتى تنكح زوجا نعم. غيره
0: طيب
1: والطلاق على مال هاي بينهم والطلاق الذي نص على أنه بائن نجيه إن شاء الله شو طلاق البائن في هذا القانون تمام
0: طيب
1: فهاي مسائل مهمة يا سيدي و يعني الناس تفكر الطلاق الطلاق الدغري كله رجعي انه اي خلاص يطلقها 100 مره ويرجعها لا هي كله الطلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث يعني لا يملك نرجع للماده الاولى طلقتين متفرقتين
0: طيب سيدي قبل ما ننهي انا بدي هيك نصيحه مع حكم يعني نوجه نصيحه للاخ اللي يصر على اخته انها تتطلق وبعد ما تتطلق هو بده يبطل يتعرف عليها إما لأنه راح يستثقل وجودها إما لأنه مش راح يقدر ينفق عليها وبالتالي المرأة يعني خسرت زوجها وخسرت حياتها بسبب تعنت أخوها واحدة من أهلها
1: سيدي نحن علينا أن نمتثل قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فهذا أمر إلهي ورد عن سيدنا معقل بن يسار أنها سبب نزول الآية أن أخته طلقت من زوجها فأثناء الطلاق الرجعي تركها معتدة حتى بانت انتهت العدة دون أن يراجعها فحلف سيدنا معقل بن يسار أنه ما يرجعها أخذته كل واحد يحب أخته ويخاف عليها ما حلف عشان ود قروشها ولا راتبها ولا ميراثها بس شاف الرجل ما قدرها قال لو كان يحبها ويرغب بها لرجعها أثناء العدة لكن لما بانت منه أنا ما بدي أرجع له إياها وما راح ترجع له نزلت هاي الآيات نادى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: فقرأ عليه الآيات فسلم لأمر الله وخرج من الحمية خرج من الحمية وقال ترجع له إحنا بعد أمر ربنا فيه أمر
0: ما فيش
1: فيش بعد أوامر الله عز وجل لا تقول لي أحب أختي فأنا أحب لأختي ما يحبه الله لها وما ارتضاه الله لها بنسألها يا أختي أنت عندك رغبة ترجعي والله ما بنضايقك ولا بشيء ولا نقيد حريتك بشيء الأمر إليك وأختنا وتعزي علينا واختيارك وإحنا ننصحك الخيار هذا صح ولا غلط ونقول لك غلط ليش ونقول لك صح لإيش، ولك من الكرامة والاحترام، ولا وبعدين ما في شو اسمه، هي هم أولادك وأولاده، مش تصير هي تقول أولادك وهو يقولها أولادك، كل واحد يرميهم عند بعض، لا هم أولادك يقولها هذول أولادك وأولاده، مش محل نزاع. الله يرضى عليك، شوفي اللي ريحك وإحنا معك بيه، نصيحتنا إليك واحد اثنين ثلاث بما يرضي الله عز وجل،
0: وانت قرري.
1: أيوة
0: في بعض الآباء برضاش بنته تيجي زعلانة، بقولها بتزعلي في بيت زوجك، بتيجي عندي إذا كنت خلص ناوي تطلقي، حتى ما تيجي عنده ظلها زعلانة رايحة جاية.
1: ما هو قلنا يا سيدي كثرة تحرود هاي تزهق الأهل، إذا الأب فتح مجال لبنته كل يوم والثاني زعلانة ما تقعد
0: بستقبلها. في ناس بستقبل
1: يا سيدي ما بتقعد بدار زوج. أقول لك يا سيدي في نساء تزعل، تعرف لويش تزعل؟ لويش؟ عشان يظل يطالع مع الأهل مشاوير روحات جايات زيارات. والله العظيم ليش زعلتي؟ تخترع مشكلة مع الزوج، مشكلة من لا شيء، تحرضي لها شهر بهالعطلة الصيفية تقضيها شمامة هوا وأهلها يعندوا عليها، وبنتي معي طالعة معي فايتة معي. يا رجل أي دين قال لك هذا؟ طيب اصلحها على زوجها، زوجها شو غلط؟ احتكم لشرع الله عز وجل. فتلاقيه هي أخذتها عشان تطفش من الزوج والأولاد، تركت الأولاد وعقولتها أولاده بطل أولادها،
0: هي تأخذ راحتها
1: وهي ودها إيش تغير جو راحة. هذا كله لا يجوز، هذا حرام.
0: أو العكس، يودي أو مرته العكس عند أهله عشان هو يأخذ
1: عشان راحت. يأخذ راحته يصير يعمل هسه يا سيدي على الإنترنت يعملوا إنه إذا راحت عند الأهل يعمل حفلة الزوج مكيف إنه طلعت عند أهلها، قال دروح أسبوع عند أهلي يعمل مين قال لك يا أخي إنه تسمح لها تترك بيتها؟ يعني خليها إذا أنت شايف إنه والله في تنفيس إلها وتخفيف من الضغط عنها كويس، لكن ما يكون هذا انه والله احنا وظيفتنا نرتاح مع بعض. يا رجل قال ربنا لتسكنوا اليها مش لتسكنوا معها، تسكن نفسك اليها.
0: بارك الله فيك يا سيدي، الله يجزاكم خير وبارك فيك. على امل لقاء بكم ان شاء الله في موعد اخر، الى ذلك اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: لكل فكره صوت، خطوه، اثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: اسمع. الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير ثامن قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار. انخفاض على درجات الحرارة قليلاً نهار اليوم ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً نسبياً في مناطق البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيت.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير 8 قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. الأردن يرسل قافلة تزويد طبية إلى مستشفيين ميدانيين في غزة مكونة من 10 شاحنات محملة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1,600,000,000 دولار. انخفاض على درجات الحرارة قليلاً نهار اليوم ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً نسبياً في مناطق البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
8: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس.
7: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
8: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: واشترك بي إن مع سنابس.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
2: هي يا أردني،
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: الرابعة عشرة بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير 8 قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قواته في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في مفاوضاتها المقبلة مع واشنطن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار. انخفاض على درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ليصبح الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع
3: عين المونديال
1: برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أهلا وسهلا ومرحبا ويا هلا بكل حبايبنا مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام. تحياتنا لكل اللي مروحين، لكل اللي بسمعونا بسياراتهم على ترددنا 93.3، كنت أحكي تردد إذاعة القرآن الكريم 98.3. أكيد هذا التردد اللي بتسمعونا عليه، وبتقدروا أيضا تتابعونا من كل أنحاء العالم على الموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعتنا اللي هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن. أيضا لكل الناس اللي مش مروحين ومش بسياراتهم، بنوجه لهم تحية، اللي بتابعونا ببيوتهم بسمعونا أو بشوفونا على شاشاتهم بسياراتهم وين ما كنتم موجودين، تحية كثير كبيرة لكم، والله يسعد هالمثل بجنن وهالمثل فخم ومثل الناس الفخمين والرائعين، وأسعد الله مساء الأردن الجميل. يا هلا ويا مرحبا.

وحبايبنا طبعا ما بدنا ننسى نحكي لكم انه تستقبلوا او نستقبل كل رسائلكم اللطيفة والفخمة على رقم الواتساب تبعنا 0784631. هذا هو الرقم تبعنا اللي بتقدروا انكم يعني تبعثوا لنا فيه كل رسائلكم اللطيفة والفخمة. الله يسعد هالمسل بجنن.

0: الآن مستمعينا الأعزاء هيك نبلش معاكم برسائلكم الفخم اللي بلشتوا تبعثونا إياها على الواتساب، وما زلنا عم نعيش أجواء يعني كأس العالم وأجواء مشاركة منتخبنا بيعني كأس العالم، وعلى الرغم من الخسارة لكن في أشياء كثير إيجابية ولطيفة عم بتصير على السوشيال ميديا برضو كمان بحق الأردن. يعني اليوم الصحافة العالمية أغلبها يا جماعة قاعدة عم تحكي حرفيا عن التجمع اللي صار بالمدرج الروماني اللي تقريبا كان فيه أكثر من 8000 شخص داخل المدرج وتقريبا أكثر من 4000 شخص خارج المدرج بالشاشة الخارجية بالساحة الهاشمية. يعني مكان وإرث أردني ومكان سياحي وجزء من الحضارات المهمة اللي مرت على هاي البلد وعلى هاي الأرض اللي هي يعني الحضارة الرومانية والمدرج الروماني اللي معروف يعني بوسط البلد، وكيف تم استغلاله فكرة جدا رائعة يعني كانت من المنظمين لهذا الحفل الله يعطيهم العافية جميعا، سواء وزارة الشباب، هيئة تنشيط السياحة، أمانة عمان الكبرى، رئاسة الوزراء، يعني كان في العديد من الناس اللي ساهموا بإنجاح هذا الحدث بأقل من 24 ساعة. يعني أنا والله ما كنت بعرف، أنا عرفت قبل أني أنا بدي أقدم، يعني حكوا معي أقدم قبل يمكن ب15-16 ساعة، لكن الحمد لله كتنظيم وكيعني مظهر طلعت فيه الأردن إعلاميا أمام العالم وأمام الصحافة العالمية ما يعني ما تتوقعوا قد ايه في سياح اجانب فيديوهاتهم ومشاهير جدا كانوا اصلا موجودين بالاردن. ايضا هيئه تنشيط السياحه استضافت العديد من اليوتيوبرز او يوتيوبر عربي معروف، والله نسيت شو اسمه لكن هو معروف جدا سواء على اليوتيوب او على انستغرام، وخلته يصور الحدث. يعني كان حدث متكامل جدا من حيث التغطيه الاعلاميه ومن حيث يعني تواجد الناس والجمهور والحماس اللي كان موجود، وأتمنى أني أنا شخصيا يعني عملت إشي كويس وكنت يعني جزء من أني أنا أحمس الناس وأشارك الناس حماسهم بالمدرج الروماني، ولأول مرة بتاريخ الأردن يعني الحدث الرسمي اللي بالمملكة الأردنية الهاشمية، هذا إشي يعني أنا ممكن أحطه الحمد لله جدا مبسوط أحطه بتاريخي وأحكي لا يعني بنتي بس تكبر أنه إحنا أول مرة بحياتنا، إن شاء الله مكون طالعين كثير على كأس العالم، بس أنه أول مرة بحياتنا الفرحة كانت غير معات وصحيات، صح انه خسرنا بس والله يعني عم نعيش حالة حلوة وعشنا حالة حلوة جد بتحكيها لأولادك لما يكبروا. وأنا بالنسبة لي واني انا قدمت هاي الاحتفالية وتم اختياري لأقدم هاي الاحتفالية، فالحمد لله رب العالمين. بتشوفوا كلكم الريلات الحلوة اللي قاعدة عم تنزل وشغل البرودكشن الخرافي، لانه كان في برضو كمان يعني تصوير من كل الامام من كل الصحافة شركات خاصة، كان في اكثر من درون، كان في اكثر من ناس مختصين بالتصوير. فيا جماعة انتم ما بتعرفوش قديش عن جد هذا الموضوع سياحيا خصوصا للمدرج الروماني بوسط البلد اللي صار قديه روج للأردن، وقديه جد لما انعملت هاي الفكرة وأنا طلعت حكيت أنه رح يكون في زحف جماهيري للناس كنا متوقعين هذا الإشي، واحد طلع إيش يا إعلامي كلمة زحف مش كثيرة كلمة زحف، واللي صار شفتوا انتم يعني اللي برا كانوا أكثر من اللي جوا، ما في مجال ابدا، الناس يعني فوق بعض. انا مقدم الحفل كان في مكان اقعد لما بلش الشوط الاول ما لقيته، قعدت على الارض وحضرت، وحرفيا حكيت امبارح كان وراي عامل وطن وجنبي ناس ورانا بخطين ثلاثه كان يعني اكبر شخصيه على المستوى الحكومي اللي هي رئيس الوزراء يعني، فكان حدث عن جد رائع وكان فيه هيك مشاعر جدا رائعة، وكل اللي حضروا معانا وكانوا معانا بالمدرج الروماني انبسطوا وعاشوا هاي الأجواء. أنا بعرف وشفت الناس كلها كانت طالعة زعلانة، بس يعني أشهد بالله أنه عشنا قبل المباراة وخلال كمان المباراة لما أحرزنا الهدف وخلال يعني التعادل مشاعر وأجواء يعني لن تنسى، وإن شاء الله منتخبنا لقدام ببدع، إن شاء الله مهمتنا أمام الجزائر تكون يعني ماشية والاستعداد أمام الجزائر يكون صح ونقدر إنه نغلبهم، لأنه اليوم الفرصة الوحيدة أمامنا واللي لازم تكون ونحطها قدام عيوننا زي ما هي الفرصة الوحيدة أمام المنتخب الجزائري بإنه نتغلب على الجزائر. مباراة يعني إن شاء الله أنها تكون على مستوى عالي لمنتخبنا ونتعلم من أخطائنا ونقدر أنه عن جد نفوز على الجزائر ويكون في لنا حظ بنهاية المجموعة ونتأهل على الدور اللي بعده ونمشي مشوار. يعني مش طالبين يكون مشوار لكأس العالم للآخر, لكن نمشي مشوار ونعيش هاي الأجواء أكثر ونستمتع أكثر بهاي البطولة مع منتخبنا ومع الانتصارات اللي إن شاء الله على أمل أنه يحققها. هذا اللي بنتمناه يا رب, الله يجيب اللي فيه الخير.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: جوي كولا مع العزوة مع الجماهير
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب عن جديد، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. وهون في مسج انا انتبهت عليها هسه واصله، بس المفروض لا يعني ابو محمد الاستاذ عامر، بس انا بجاوب عليها. اذا الشخص اللي بعث لنا اياها اخونا احمد هيلات، لا ادر بالك، هلا بيقول بدنا نصيحه في إشي على صفحه على الفيسبوك او جروب على الفيسبوك اسمه صندوق الملك عبد الله الثاني للمساعدات. فيش إشي اسمه صندوق الملك عبد الله الثاني للمساعدات، يعني المساعدات الملكيه وخلينا نحكي المشاريع وهاي الاشياء لها جهات مش هيك اسمها ابدا يعني، ولا تمت فيش إشي اسمه للمساعدات. فهاي اكيد نصبه، لانه هل هذا حقيقي على الفيسبوك؟ تم التواصل معهم، بعطوا مساعدات وطلبوا صورة هوية شخصية ورقم محفظة أورنج. يعطيك العافية باشا، انت ضرب لك على المحفظة اللي عندك وان شاء الله ما تكون عطيتهم ايش. لا هاي كلها صفحات نصب اكيد يعني صديقي، المفروض خلاص الناس صارت تحذر على هاي القصص كثير يعني. تحياتنا لك.

يعني يا جماعة صراحة دائما بنحكي للناس وخلال خلينا نحكي الاحتفالات اللي بتكون زي هيك تقريبا خلينا نحكي احتفالات شبه رسمية بأنه ديروا بالكم عن النظافة وديروا بالكم على هالأشياء. للأسف يعني شايف صورة أمامي للأوساخ اللي بالمدرج الروماني واللي بزعلك أكثر الأعلام. يعني علم الأردن أنت لما تكون معصب ومروح ماشي خسرنا وكذا, بس هذا علم بلدك مفروض إذا أخذته تروحه معك على الدار تخليه بالدار, ما بدك تحطه مكان تضبه وتعامل العلم باحترام. يعني هذا هو اللي بدنا إياه. إحنا منحكيش تقديس وصلاة وكذا ولا, لكن معاملة علم وطنك باحترام, وجزء من احترام علمك علم وطنك انه ما يكون موجود على الـ على الـ على الارض. يعني قبل فتره بواحده من الدول الاوروبيه كانوا حاطين اعلام الدول على الارض, ومنهم الدول العربيه وكان منهم المملكه العربيه السعوديه ومنهم الاردن. وزاره الخارجيه احتجت على هذا الموضوع وتجاوبت, هاي يعني السلطات بهاي الدوله تجاوبت وشالت الاعلام يعني اللي عليها لا اله الا الله محمد رسول الله زي على اعلام السعوديه. والاردن كمان استنكرت هذا الموضوع, تم إزالة علم الأردن. الدول اللي ما استنكرت هذا الموضوع ظلت أعلامها موجودة يعني, لكن في دول استجابوا لها أنه علمي أنا ما بزبطش يكون على الأرض والناس تدعس عليه لعدة أسباب. لأنه أول شيء هذا العلم

شيء يعني محترم. فأنا أشوف قدامي اليوم صورة لأعلامنا، يعني أنا مش فاهم صراحة التناقض عند بعض الأشخاص. اليوم أنت بتحمل شماغك، بتحمل علمك، وكل الأشياء أمورك تكون 100%، بتدخل بتشجع، بتنبسط بالأجواء، بتخسر، بتروح، بتزت كل اللي معك على الأرض وحتى العلم اللي معك. هذا اللي أنا يعني زعلني بالصورة اللي هي للعديد من الأوساخ على الأرض، ومن بينهم علم الأردن. علم الوطن يجب أن يحترم. لما بتاخده بتروحه معك على الدار، ما بتزته على الأرض. هذا مش شيء يعني أبدا ينم عن وطنية أو حب للوطن أو حب للمنتخب أو حب عن يعني لأي شيء. اليوم إحنا خسرنا على عيني وراسي، لكن فكرة أنه أنا أزدت الأوساخ مرفوضة جدا جدا زي ما إحنا شايفين بالصورة، وفكرة أنه يكون العلم على الأرض، علم الأردن، هاي برضو كمان فكرة يعني صعب أي حدا يقدر يتقبلها أو أو أو يعملها. ليه بتزت العلم على الأرض؟ ليه بتزت الإعلام على الأرض؟ ليه بتزت الإعلام على الأرض يا أخوان؟ أنت حضرت المباراة واستمتعت فيها وانبسطت وروحت زعلان على عيني وراسي. يعني أنا بقدر زعل الجماهير وبقدر قديد الواحد ينشق بالنص، بس مش لمرحلة أزت علم الأردن على الأرض زي ما بزت الوسخ. يعني منظر الوسخ مرفوض ومنظر العلم على الأرض مرفوض تماما. علم وطنك وعلم بلدك اللي لازم تحترمه وتعامله بطريقة كويسة. ما بصير يا أخوان، الوطنية مش بس أني أنا أحمل العلم وقت الاحتفال وبس أروح أزته على الأرض لأني معصب وزعلان لأنه المنتخب خسر. اليوم زي ما بدنا نتقبل أنه إحنا عم نطلع للعالمية وعم نوصل للمنتخب وإلى آخره، برضو كمان بدنا نكون متقبلين بأنه إحنا لازم يكون في عنا شيء حقيقي جواتنا اتجاه البلد. على الأقل العلم اللي أنا ماسكه حتى لو خسران وزعلان من المنتخب ما بزته على الأرض، ولا برضو بزت الوسخ على الأرض، لأنه هذا مكان أثري. غيرك من الأجانب يعني عملوا فيديوهات ومقالات ومئات الفيديوهات حكت عن تجمع الأردنيين بمكان عمره أكثر من 1900 سنة. يعني حركة المدرج الروماني كانت حركة ذكية جدا، روجت لعمان وللمدرج الروماني عالميا بطريقة ما بتتخيلوها. كمية الإمباكت وكمية الحكي على هذا الموضوع والمشاهد ومشاهد الدرونز اللي موجودة بالمدرج الروماني، كل العالم عم بيحكي عنها. الإعلام العربي، الإعلام العالمي، البلوجرز، الأجانب المهتمين بكرة القدم. اليوم قدرنا أنه بهذا الاحتفال اللي سويناه بالمدرج الروماني نخلي كل العالم يحكي عنه. بس خلينا نكملها أخير يا أخوان، يعني بس نروح نأخذ وسخنا معنا نحمله يا سيدي خليه مكانه. بس برضو كمان علمك، يعني شو الفكرة منك تزت العلم على الأرض وانت زعلان ومعصب؟ ما مهما كان يا إخوان، برضو كمان لازم يكون في عنا شوي جانب في اسمه جانب تقبل الخسارة. يعني اليوم نتقبل إحنا الخسارة، بنزعل عليها لكن نتقبل الخسارة، مش يعني أنا يعني أوسخ الدنيا وأهين العلم وأزدته على الأرض وأبطل أحب الأردن وأبطل أحب المنتخب. لا، هي حب الوطن مش مرهون بمباراة كرة قدم، ولا عمره راح يكون مرهون بمباراة كرة قدم ولا بمباريات. حب الوطن فيه له كثير شغلات بتخلينا أنه إحنا نحبه من جوا ونعمل شغلات تكون حقيقية تثبت أنه إحنا بنحب هذا البلد. أقلها ما أزدت علم بلدي على الأرض. بس خلينا مع بعض نطلع على فاصل ضياء، ولا كيف الترتيبات؟ خلينا نكمل حاضرين، حنكمل سيدي ومكملين معاكم، وخلينا يعني هيك نسمع آراءكم ورسائلكم اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 07846 31.

مارينا تحياتنا لك، أو ماريانا يعطيك العافية، بتقولي كل فخر بمنتخبنا وباللي حققه. أنا عندي ملاحظة صغيرة، إنه الجالية الأردنية نظفت الملعب بعد المباراة وكان مشرف جدا، بس اللي صار في المدرج الروماني كان غير مشرف أبدا وعيب. ليه من ننظف برا بلدنا بس جوا يعني جوا بلدنا لا؟ لعدة أسباب. اليوم هلا الفيديو اللي طلعوا فيه أردنيين عم بنطفوا الملعب، هو فيديو لشباب يعني ما شاء الله عليهم، عندهم هم اسم تجاري وعم يشتغلوا فيه، واسم تجاري أردني بمثل الهوية الأردنية، فطلعوا بيعملوا مبادرات وبتعملوا بيعملوا أشياء، جزء منه شيء حلو اجتماعيا وجزء منه ترويج لعلامتهم التجارية حقهم، عم بيروجوا بالمحتوى الحلو بالمحتوى المحترم اللي ما بيأذي حدا. فهي ما كانت إنه مثلا خلينا نحكي إنه الجالية الأردنية عملت هذا الإشي، هو لأ، هو مبادرة كانت وتنزلت على السوشيال ميديا، والشباب ما قصروا بمساعدة يعني العديد من الشباب من الجالية الأردنية، لكن كان التنظيم أتوقع أو الفكرة من نفس الشباب. فكرة ليش اليوم إحنا بنوسخ الأماكن العامة؟ هلا أنت شفتي الفيديو اللي الشباب الأردنيين نظفوا فيه الملعب، يعني حتى النمساوي الأوروبي اللي كان يحضر، أو خلينا نحكي الأردني أو شو ما كانت جنسيته، إلا ما يحط قزازته وكذا، مش كل الناس بتشيل وسخها وبتحطه معاها، فهي يعني الأشياء كثير ناس بيعانوا منها، مش بس إحنا. لكن الفكرة اليوم برضو كمان ما فيش تفعيل غرامات زي العالم والناس على موضوع إلقاء النفايات. لو اليوم في بين الناس شرطة مثلا بيئية، يكون في إلها مثلا وجود بين الناس كذا على اللي برمي الوسخ على الكذا، يكون في مخالفة معينة، ويكون مثلا في جد شرطة بيئية موجودة وتتبع الناس هم بيطلعوا اللي بزتوا وكذا، ممكن تقدر تضبط المشهد بطريقة أفضل. لكن اليوم عندك غرامات كرقابة على إلقاء النفايات، مش الإشي اللي يعني ممكن يخلي الشخص يردعه إنه ما يكب النفايات. لأن اليوم إذا تربيته ما ردعته الناس بتقول لك، اليوم بردعه الغرام المالية والمخالفة، هيك في ناس فكرتها. هلا إذا برفعوا هاي المخالفات الناس راح تعترض وراح تصير تقول لك جباية، يعني بدناش ندخل بهاي الدوامة، لكن معاك حق. اليوم لازم كمان كنا نعكس صورة برضو رائعة عنا، زي ما عكسناها قدام العالم بالكاميرات بالمدرج الروماني، بس نكملها عخير، بس يعني مش عارف، في أشياء بتكملش عخير.

0: والفل والياسمين ابو الجثاوي الحبيب. هلا دكتور انس عبادي، الله يسعد لي مساك، ومن وجه تحيه لخلدون حداد، رودينا جوليانا حداد، يعطيكم العافيه جميعا، اهلا وسهلا. هنا يزن نسمع شوية
1: ابو الجثاوي، الله يعطيك العافيه اخوي. الموضوع ما له دخل بالفوز والخساره اخوي، الاعلام توزعت ببلاش، فاحنا شعب بحب نرمي اي شيء ببلاش، لو تعطيه مرسيدس ببلاش راح يرميها، بس لو دفعته مصاري، لو بريزه دفع حق اي شيء خلاص بعز عليه ببطل يرمي.
0: صح،
1: الموضوع ما له دخل بفوز وخساره، هاي ثقافه شعب، دفع ثقافة مصاري بحافظ، اما احكي له اي شيء ببلاش برمي لو انه مرسيدس.
0: انا انا انا اشوف انا مع هاي الفكره نوعا ما، يعني انه اليوم الناس الاشياء مش تعبانه فيها. نسمع سامر شو بعث لنا.
2: الله يسعد لي مساك ابو الجتاوي، بحب اتشكرك كثير انك زلمه الك بوصله محدده هي الوطن
0: حبيبي،
2: والحمد لله انه احنا منتابع شخصيه زيك، عارف انه ما بيستنى لا حمد ولا شكورا من حدا.
0: تسلم، بالعكس انت واجبنا
2: سيدي، واكثر من مؤثر.
0: تسلم، تسلم.
2: جماعه حبيبي محترمين، كنتوا من بدايه الامر مع المنتخب من اولها، وعارفين وبتحكوا للناس انه احنا يا اخوان رايحين نستمتع مش رايحين كاس. صحيح. كنا بنتمنى من لعبهم اللي شفناه انه يجيبوا نتيجه
0: طبعا،
2: بس لما انا القى بعد المباراه صارت المنتخب الاردني ترند، وصار الشاطر من اللي بيسموا حالهم مؤثرين بده يطلع يحكي عن حارس المرمى او عن فلان وفلان وفلان، ليش ما شفناك قبل المباراه؟ يخلف عليك، يخلف على الكوري، يخلف على بلال رقاد، يخلف على اكثر من واحد غير الشركات اللي هدفها ربحي، طلعت سوت اعلانات. انا ما شفت حدا، انا زلم مدمن سوشيال ميديا، ما شفت حدا قبل المنتخب قبل ما يبلش مباراته، بعد المباراة حدث ولا حرج، الشاطر اللي بده يركب الترند، الشاطر اللي بده يركب الموجة
0: طبعا.
2: يا رجل احنا بننتقص من حالنا، ال- ال- ال- ال- اليوم على برنامج ابو محمد،
0: نعم،
2: المجلات الألمانية الرياضية بتحكي عنا، الإسبانية بتحكي عنا، المذيعين في دول الخليج والعالم العربي بيحكوا عنا وعن شجاعة منتخبنا.
0: صحيح.
2: الا احنا سبحان الله بننتقص من حالنا.
0: صحيح.
2: أمانة الله ما تزعل مني، ما حد يزعل مني على كلامي، بس إحنا حالياً،
0: لا لا معك حق،
2: أقسم بالله المرض النفسي اللي على السوشيال ميديا رهيب
0: طبعاً. لا لا فيها يعني على السوشيال ميديا في أشياء يعني للأسف، بحارس منتخبنا يزيد أبو ليلى، كمية الهجوم اللي صارت عليه والتنمر والشتائم والميمز، يا أخوان بوصلوا يا أخوان، مشان الله اللي بيعمل إشي يحط حاله محله دقيقة يا زلمة، حتى لو هو غلطان أقول لك بدي أفترض معك للآخر، أقول لك هو بيعرفش يلعب ومش حريص وبينه وبين الحراسة كثير بلاد، حط هذا كله على جنب يا زلمة، أنت بترضى تكون جزء من إساءة لشخص؟ ليش؟ يعني نسيتوا يا زلمة شو عمل بآسيا؟ يا أخوان إحنا ليه ذاكرتنا ذاكرت سمكة؟ نسيتوا يزيد أبو ليلى شو عمل بآسيا؟ نسيتوا الصدات تبعته، تألقاته بالانفراديات، قدم للمنتخب، إحنا ما بنحكيش عن شخص ما قدم للمنتخب إشي، تمام عليه ملاحظات على أدائه على كذا، حق الجمهور زي ما حكينا ينتقد ومليون مرة حكيناها، بس يا أخوي اللي بدك تعمل أي إشي أو أو أو يعني تعمل شغلة أنت أعرف إنه في 70% 60% راح توصل لهذا الشخص، راح توصل لهذا الشخص شخصيا، ولا حدا بيحبه ولا حدا قريب منه ولا عائلته، ما بزبط هسا مش وضعنا هيك يا زلمة. بتعرف شو اللي بيقهرك؟ إنه إحنا نازلين تنمر وشتائم وذم، ويعني فيديوهات كوميدية على لاعبنا ولاعب منتخبنا وابن بلدنا وابن وطننا وابن المنتخب واللي ساهم من الناس انهم يطلعوا نطلع كأس العالم قاعدين نتنمر عليه، والمجلات الألمانية والفرنسية والأوروبية والأمريكية والفيفا وكل الإعلام العربي والمذيعين وكذا قاعدين بيحكوا بس عن تألق المنتخب الوطني وعن الاحتفال اللي صار بالمدرج الروماني، قديه اشي عظيم وقديه الشعب الأردني بيحب منتخبه وبيحب وطنه، الناس برا قاعدين بمدحوا فيك وبتغنوا فيك، وانت جوا قاعد بتذنب حالك وقاعد بتنقص من حالك قدام الناس لانك عم تتنمر على ابن بلدك وعلى منتخبك، ما بزبط يا اخوان ما بزبط. اليوم احنا خلينا محافظين على الحالة الحلوة اللي عاملينها وخلقناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نفقد هاي الحالة الحلوة عشان خسارة مباراة ويخسروا اللي بعديها واللي بعديها وشو ما يصير. على عيني وراسي بعرف انه في ناس اخذت اجازات وعطلت حالها وسوت وعملت ويعني مليون قصة، لكن بالنهاية مباراة كرة قدم، وبالنهاية احنا اليوم بنحكي عن مشروع اسمه مشروع المنتخب الوطني، بده سنين تراكمية وخبرات تراكمية عشان نقدر ان شاء الله ننافس على كأس العالم، لكن هذا الحكي بده سنين طويلة. طلع على مشروع المنتخب المغربي كيف وصل للبيك تبعه حاليا، صار من المرشحين انه ياخذ كاس العالم، فهذا اللي بنحكي فيه. عم بتحاسبه بفريق كامل ولا بشخص أول تجربة بخوضها بحياته بكأس العالم؟ يا زلمة أنت الواحد بيكون يعني مقطع الدنيا كلها، إذا بيشوف قدامه 1000 واحد وهو بشغله مش متعود عليهم برتبك برتبك برتبك. أنا لحد الآن صرت مقدم 1,000,000 قصة. المدرج الروماني أخرتها قسما بالله كمية التوتر والارتباك اللي قبل ما أدخل على المسرح أحكي الكلمة الأولى وأحكي الجملة الأولى إنها بتكون بتكون ركبك شوي دهم يخبطوا ببعض، وهم كل اللي قدامك يا أخوان 7,000-8,000 واحد، كيف اللي قاعد بيحضروا ملايين الناس وأصلا الجمهور قاعد بتنمر عليه من قبل. يزيد أبو ليلى بالتحديد عليه حملة تنمر من قبل وحملة شتائم من قبل. طب ما هي بتوصله، يعني إيش بيكون نفسيته بس يدخل؟ شو بدي يفكر؟ راح يظل يفكر الناس راح يقولوا عني، فلازم أعمل كويس، فبنعجق بتوتر ببطل يعرف إشي، بيخسر الجمهور وبيخسر المباراة. لا لا لا، بدنا الروق يعني، بدنا الروق مشان الله، كلنا بدنا الروق يعني. طلعوا يا زلمه طلعوا، لما اليوم ترى موضوع انه الصحف الاجنبيه والامريكيه والعالميه والفيفا وكله يكتب عن المنتخب وعن ادائه وعن اللي صار بالمدرج الروماني، هذا لحاله ترويج سياحي للبلد، بنستفيد منه يعني، نستفيد منه كلياتنا. اليوم انت ما بشوفك كمية ألف، انت بشوفك يعني مئات الملايين حول العالم، ومئات الملايين حول العالم ما كانوا بحياتهم ممكن بيعرفوا انه في بنص عمان مدرج روماني بهذا المشهد. الاجانب مصدومين انه اليوم كيف هاي الفكره طلعت معاكم، جمعتوا الناس بمكان عمره 1900 سنه. كثير طالع حلو الاشي يعني، هناك هم بيقدروا الموضوع انه المدرج الروماني بالنص وحواليها عمان وجبال عمان والعمارات والتطور وكذا، لكن انت بنص مكان عمره 1900 سنه جمعت فيه اكثر من 14,000-15,000 بني ادم، يعني برا وجوا انا بحكي، قد اللي بوسعوا عندك باستاد عمان. احنا اللي كان معنا كان جمهور الكره الاردنيه اللي بملي الملاعب، هو كله قطعا هو اللي كان موجود يعني. طب شو بدنا احسن من هيك؟ اليوم في اشياء عم نستفيد منها على الصعيد الرياضي، بدنا نحقق فوز ولازم نفوز على الجزائر، ويا سيدي فزنا على الجزائر ومشاركتنا انتهت هيك، افشل اوقف مشروع المنتخب الوطني، اقلب منهم محتوى على السوشيال ميديا. يا زلمه حتى لو رجعوا بدهم يرجعوا لازم يكون في استقبال محترم، الناس تعرف قد ايه بتحبهم وقد ايه احنا بنعمل شو ما كانوا، نصحى من الصبح عشانهم عشان نساندهم ونوقف معاهم. بنطلب منهم يكونوا قد المسؤوليه اكثر، نطلب منهم تركيز اكثر، عدم توتر اكثر، اكيد على عيني وراسي. بس والله اللي صار امبارح بالتحديد في جانب كثير ايجابي.

0: نسمع هاي الرسالة يا اخوان.
1: والله يسعد مساك حبيبي. معلش طمني شوي لانه امبارح كنا شفنا الكوميديا وخفة الدم اللي صارت على السوشيال ميديا وطلعوا لنا احفاد عادل امام، يعني هذول موتونا من الضحك وهم ينتقدوا يزيد ويتمسخروا على يزيد. يا اخي يزيد بشر بالاخر، كان مرتبك كان مرتبك تمام،
0: شو نسوي يا زلمه؟
1: لو انا مكانه يمكن سبت المباراه وقعدت على جنب
0: يا زلمه بتهرب. والله العظيم
1: انا شايف انه هذا الجيل والله ما بيطلع لنا ننتقده لانه عمل اللي ما عملناه ب 100 سنه. احنا إنا 100 سنه بنحاول ما عملنا ولا وصلنا لهذا الجيل اللي في 3 سنين عمل كل شيء وفرح الشعب.
0: صحيح.
1: فما بطلع عنا ننتقده، وأي واحد بطلع من المؤثرين بده يحكي عن المنتخب وعن الفطبول، إذا أنت ما عندك علم في كرة القدم يا أخي ما تطلع تحكي، والله بتبين أهبل.
0: شكرا صديقي، شكرا، الله يسعد قلبك. والله أنا معك بالحكي اللي أنت بتحكيه، لسه اليوم كمان أكيد أبو محمد كان لسه كمان بيحكي بهذا الموضوع وبشكل موسع أكبر، لكن اللي بصير يا أخوان أنه بدنا نروق، يعني ايش ضل المدعي العام يطلع منع النشر باسم يزيد ابو ليلى؟ والله العظيم يعني قد ما الموضوع صار مسخره زياده عن اللزوم. شو مالكو ايش يا برازيليه؟ يعني احنا فاكرين احنا البرازيل بدنا نخسر كاس العالم، البرازيل نفسها روحت من الدور الاول. يعني كمان في حدود، في ليميتس معينه بدك انت توقف عندها تقول لا، يعني احنا بنزعل وبنتضايق من الخساره وبدنا كمان نتائج كويسه وهيك وانفلقنا واحنا قاعدين نحضر. بس خلص يلا نطلع لفاصل عشان ضياء ما يطلعش يعني يأخذني من الاستوديو. خليكم معنا يلا.
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ويكتورك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير 8 قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قواته في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في مفاوضاتها المقبلة مع واشنطن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. 3 شهداء وعدد من الإصابات بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط مدينة غزة. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار. انخفاض على درجات الحرارة قليلا نهار اليوم ليصبح الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
7: ملأان بلا العصر لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: من شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

ازرق يا عرق اللي مش مش ولا كيف يا ضياء. يا هلا ويا مرحبا عن جديد مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره وعم ناخذ ردود الافعال وعم نحكي ومندردش يعني مع بعض. ساعتنا الاولى كنا نحكي فيها مع بعض وما زلنا يعني قاعدين بنحكي بالتحديد عن اللي صار امبارح بمباراه منتخبنا واللي عم بصير اليوم للاسف على السوشيال ميديا بطريقه مزعجه صارت زياده عن اللزوم.

0: والله والله انك صادق. الله يسعد مساك ابو الجتاوي. زمان كنا يعني اذا كانت الشغله صعبه او مستحيله نقول عنها ان شاء الله راح تصير اذا الاردن بوصل كاس العالم، قد ما كان الاشي يعني مستحيل. واليوم وصلنا كاس عالم ولعبنا مباراه كان فيها اخطاء لكن ادينا فيها اداء لطيف جدا. اللي صار بالعاصمه الاردنيه يعني اشي فخم جدا من حضور جماهيري ووطني بالمدرج الروماني. لكن شو اللي صاير حاليا؟ احنا على السوشيال ميديا ملتهين بيزيد ابو ليلى وشتائم وتنمر وفيديوهات وصناعه محتوى كوميدي يعني وقصص الها اول ما الها اخر، والصحافة العالمية عم تكتب عنا وعن أدائنا إنه إحنا كثير منجنن وعم تدعمنا. يا زلمة إحنا نفسنا ولاد البلد والناس اللي بالأردن على السوشيال ميديا مش عم بدعموا منتخب بلدهم قد ما الصحافة العربية والمذيعين العرب والعالميين وصناع المحتوى العرب وصناع المحتوى الرياضي اللي بيحكوا عن اللي صار بالمباراة وعن أداء المنتخب، وبيحكوا قديش إشي جميل بأنك جمعت الجماهير الأردنية داخل مكان عمره أكثر من 1900 سنة وخليتهم يحضروا المباراة بكأس العالم 2026. الفيفا حكت عن هذا الإشي، ما في يعني صحيفة عالمية رياضية أو أي يعني نوع من أنواع المنصات المهتمة بالرياضة إلا حكت عن يعني تجمع الناس بالمدرج الروماني. أنت بتعرف هذا لحاله منظر، شو الدرون وفي تقريبا برا وجوا أكثر من 12-13 ألف شخص بدهم يحضروا مباراة، والدرون بالنص المدرج الروماني اللي بيحكي عن حضارة مرت على الأردن يعني مهمة جدا، بالنص مكان عمره 1900 سنة وعمان القديمة حوالينها ويعني ومباني وسيارات وكذا. فالمشهد بالنسبة للناس الأجانب كثير مشهد خرافي، إنه أنا شو هالمدرج القديم اللي جمعوا فيه الناس اللي بنص المدينة تبعتهم وإجوا كل هالناس عليه، بدي أجي أزوره هذا المكان. أنتم ما بتعرفوا كم الحركة اللي صارت على الرغم من الخسارة قدي روجت للأردن وقدي راح تحرك السياحة وقدي اسم الأردن يعني يتم تداوله من قبل مئات ملايين الناس اليوم بكأس العالم على الأداء أولا اللي قدموه وأيضا على اللي صار في المدرج الروماني. اليوم أنا ما يعني أضحك على حالي أقول في الشخطاء مش زعلان، بدي أنفلق من النص، لا زعلان لا زعلان، بس مش وقته أطلع أعمل محتوى على ظهر يعني يزيد أبو ليلى ومحتوى كوميدي وضحك الناس على ظهر ابن بلدي ومنتخبي. الآن بأمس الحاجة لدعمي ولبوست يكون إيجابي ولإشي يكون إيجابي. ترى بوصل إن شاء الله بتابعك 201 لما بتعمل إشي وبضرب هذا الإشي، ترى بوصل للشخص نفسه، بوصل يا صديقي. إحنا مهمتنا ندعمهم، لأنه ما أتوقع أن يعني إذا الناس عن جد نسيت شو قدملنا بالتحديد يزيد أبو ليلى وشو كان فيه له تصديات رائعة وهو جزء من منتخبنا وجزء من هالشباب اللي بنحترمهم. يعني أنا اللي ما بيحترم المنتخب الوطني وبهين أي فرد منه سواء يزيد أو غيره فهو كأنه بهيني شخصيا يا جماعة، وإحنا أولاد البلد كمان منهين بعض، ما بصير هذا الحكي.
1: أردنية فوق المعنوية.

0: النشامه
1: لعيون منتخب النشامه. ابو الحواري بعد اذنك يعني هذا البارت نقصه ونحطه على النتورك حبيب القلب مخرجنا الفخم يعني ابو الحواري لازم القدرات الاخراجيه عنده يعني. وين نودي يا ضياء نشحنه وين وين نودي ابو الصين؟ لا يا زلم الصين يا زلم احنا بدنا لا يا زلم احنا بدنا قدراته يا ابو الحواري. يا ابو الحواري يا زلم منه فينا. الله يسعد لي قلبك يا حواري.

0: نسمع هاي الرسالة. وينها وينها هاي يلا وينها
1: أبو الجتاوة الحبيب.
0: هلا أبو حميطات والله زمان عنك يا باشا.
1: منور مبارك كنت في المدرج.
0: الله يسعدك
1: يا أخوي. أنا بالنسبة لي رأيي أنا كمحمد حميطات يعني أدعي بني آدم بغلط، ليش حاطين كل اللوم على يزيد أبو ليلة؟ ترى هذا بني آدم
0: مش فاهم يا أخوي
1: وله أهل وأدي أنا الغلط مردود. يعني ليش بني آدم لما يكون كويس نرفعه للسماء؟
0: أول
1: غلطة
0: غريبين
1: نخزقه.
0: والله العظيم غريبين يا
1: بدها صبر. وبتوقع أنا هذا إنجاز وصلنا كأس العالم في تاريخ الأردن كلها حبيب أبو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك حبيبنا أبو حبيطات. يا أهلا ويا مرحبا يا باشا. أهلا أهلا.

أول جتاوي الفخم لازم نذكر شغلة مهمة. الحلم حققناه وله الحمد وشاركنا بكأس العالم, بس بزبطش أخلي حلمي محجم. يعني ناخد مثال المغرب. المغرب كبر حلمه, صار بحلم الكأس والتتويج. لازم الحلم يكبر. خلصنا من قصص المشاركة؟ لا, ما خلصنا من قصص المشاركة. سمح لي أختلف معك أبو الحمص شوي. بعرف أنه أنت جدا مهتم بالرياضة, لكن اليوم النتاج اليوم اللي وصلوا له المنتخب المغربي, وأنت أكيد أجدر مني أنك مطلع على الرياضة أكثر, هو بمشروع صلوا بنشغل عليه أكثر من 10 سنين. يعني أجيال مرت على المنتخب المغربي وخبرات تراكمية في التدريب. لو وصلنا اليوم لقدرنا نطلع منتخب الشباب ونفوزه بكأس العالم. جبنا المدرب اللي طلع منتخب الشباب وخلاه يفوز بكأس العالم, حطه يدرب المنتخب الأساسي وزاد من خبرة الشباب. فالموضوع موضوع خبرة تراكمية. اليوم إحنا مختلفين عن المغرب. اليوم لساتنا بأول تجربة, لساتنا مبتدئين بهذا الموضوع. فإحنا ما منحجم الحلم, لكن إحنا منخلي الأمور واقعية نوعا ما. يعني اليوم فرصتك أمام الجزائر أنك تتغلب عليهم أكيد أقل من فرصتك اللي كانت يعني أنك تتغلب على النمسا. والأرجنتين بدناش نحكي بالكرة, فيش إشي مستحيل, إن شاء الله نغلب الأرجنتين. لكن النسب والدراسات والواقع والرياضة والمحللين والأرقام والذكاء الاصطناعي والكذا كله بيقول إنه إحنا راح نخسر قدام الأرجنتين. عاد هسه إحنا نكسر القاعدة ونتفوق عليهم ونغلبهم يا رب, ونشوف الوحوش عم ترجع والأسود عم ترجع على الميدان, يعني ويأكلوا الأخضر واليابس. يا رب. تتخيل السيناريو هذا, نفوز على الجزائر وبعدين نفوز على الأرجنتين. يا حبيبي نتأهل أول مجموعة. هيك على الأغلب راح يصير. فترى ما تستبعد, السيناريوهات كلها متاحة بكرة القدم, كلها متاحة. لكن اليوم بدنا نحكم العقل والمنطق. هلا إنه عادي نخسر أبو الحمص, لا يعني مش قصة عادي نخسر, بس مش إذا خسرنا يعني مصيبة. مش إذا خسرنا نسب على أمه وعلى أخته ونهينه لحارس المرمى. مش إذا خسرنا نجلدهم كلهم ونقول أنتوا ما بتستاهلوش الطلعة وأنتوا صحتونا الفاضي على الصبح. إيش يعني على أساس أنه الصحي عندك على الصبح مهم كثير؟ يعني ترى عشان تعرف قديه الصحي عند الأردني الصبح مهمة. الناس ثلاثة أرباع زعلها أنه خليتونا الصبح نصحى. ماشي يا بيل جيتس وإيلون ماسك وستيف جوبز وما يعني ماشي يا رجال الأعمال, يعني صحي لك وحكوا علينا, بس المنتخب عاد مش بكيفك. شو بدك تسوي؟ بدك تقوم لو بدك تحضر, وحتى لو خسر بس ما تكون قاسي عليه لهالدرجة, لأنه لساته بأول مشاركاته بكأس العالم. الإشي اللي بنعمل على السوشيال ميديا اللاعب شايفينه وأهل اللاعب شايفينه واللاعب نفسه شايفه وكل إشي عم بصير قاعد بنشاف. فهاي الأجواء السلبية جدا والزعل والتنمر والشتائم هاي بتخلق عند اللعيبة كسرة خاطر ويأس. يعني كمان كله بوصل يا أخوان. اللاعب اللي بنزل على الملعب بيكون قبل 5-6 ساعات قاعد على السوشيال ميديا. أقسم بالله العظيم أنا مش عشان إشي, يعني أنا كنت بحكي مع حدا من اللعيبة يعني على الواتساب قبل تقريبا 7-8 ساعات من المباراة, وبشوفوا وقاعدين وفاتحين. هلا في ناس تقول لك يسحبوا منهم التليفونات, لازم يسحبوا منهم التليفونات. ما بعرف هذا إيش بيرجع للجهاز الفني وللمدرب وللاتحاد, انه يعني at some point لازم ما يكون, او في لحظات معينه بتوصل ممكن التليفونات خلص يعني تنسحب من اللعيبه. وكثير في افريقيا وانديه بسووها, يبعدوا اللعيبه عن السوشيال ميديا عشان نفسيا ما يتاثروا. وانا من الناس اللي مع هاي الفكره, ترى انه هسه خلينا نبعت اللعيبه بس بوصلهم, مش بيحكوا مع اهليهم, مش بيحكوا مع أصحابهم, مش بيحكوا تليفونات معاهم. لو تسحب أنت تليفوناتهم معاهم, يعني أنت كمان برضو مش بده يحكوا مع أهلهم, بده يطمنوا عليهم. حتى لو أقول لك لو سحبت التليفونات منهم وكانت الأمور منظمة, يعني أنه والله بيحكوا مع أهليهم وأصحابهم, مش بيحكوا لهم اللي بصير, أنه الناس زعلانة والناس على السوشيال ميديا مش مخلية. أنت تسمع كلمة الناس على السوشيال ميديا, أقول لك حتى لو يزيد أبو ليلى أنا متأكد أنه شاف اللي بصير قاعد وشايف اللي بصير وفاتح سوشيال ميديا. هلا خطأ أنه هو غير صورة البروفايل بيكتشر تبعته, ما بعرف يعني شو قصده, ورد رجعها طبيعية. انه لا يعني يزيد انت معصب وزعلان من الناس, بس برضو كمان لا كابتن, بدنا نكون شوي اروق من هيك. احنا طالعين على كأس عالم ارجوك, مش مهمتك انت للدافع عن حالك قد ما مهمتنا احنا لندافع عنك, واحنا اللي نحكي اللي انت بدك تحكيه. هيك الحياة بتمشي, سواء اعلام سواء صناع محتوى رياضي سواء كذا, لانه لا يصح الا الصحيح. مش عشان انه انت اليوم مثلا انا والله صحبي انا وياه ولا كذا, لا, لانه بالنهاية لا يصح الا الصحيح. وما في حدا, اتركني أنا أدافع عنك كابتن, بس ما تستفز الناس. ابعدوا الشباب عن السوشيال ميديا. وجود الشباب على السوشيال ميديا يعني أنا بحسه مقلق بالنسبة لهم, هم نفسهم بقلقهم, هم
ويزيد أبو ليلى شخصيا نازل على الملعب وشايف وعارف بأنه قبل بأسبوع من المباراة وبعض الجماهير الأردنية عم تشتمه وعم تتنمر عليه. خلينا نكون كمان واقعيين وواضحين مع بعض. فهو داخل على الملعب وأنا مبارح حكيتها باله بالسوشال ميديا والناس وكيف الناس حاطة عينها عليه، فللأسف من التوتر ضيع حاله، واللي كان هو خايف منه للأسف صار هو نفسه اللي كان موتره وخايف منه بأنه الناس تهجم عليه إذا أخطأ، صارت أخطاءه للأسف هو يركز فيها أكثر من اللازم، فيعك ما يعرفش صد أشياء سهلة، المدافع بيرجع له بتطلع ركنية. فيعني خلينا ما بعرف يعني هاي رسالة مش عارف كيف ممكن توصل، إنه يا أخوان يعني يمكن أحد يزعل مني من اللعيبة بس ما بعرف في حل إنه يكون لعيبتنا بعاد عن السوشيال ميديا في الأردن، لأنه مش ضابطة والله مش ضابطة. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: هي هي هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة بآخر نص ساعة من برنامجنا، ويعني عم نحكي أكثر من شغل، عم نحكي عن الكثير من الأخبار اللي يعني عم توصلنا وعم نسمعها، ومن ردود الأفعال أكثر اللي عم توصلنا على الهواء مباشرة.

طبعا حبايبنا اكيد يعني خلينا هيك نشوف مع بعض ملخص شوي للمقالات اللي انكتبت على المنتخب اليوم. انا بحاول اني اكون ايجابي، بحاول انه الخساره مش اجمل، يعني مش اجمل الواقع، لكن اليوم بحاول انه نتخطى مع بعض عشان كلنا لازم نتخطى اليوم. اذا ما تخطيناش وقعنا واستسلمنا فيعني هذا الاشي كله انعكس على منتخبنا وانعكس على نفس النشامه، وان شاء الله ما يكون انعكس، يعني ان شاء الله قاعدين انه نحس بس ها شوي رجعت قادرة إنها تحضر. وبدي أحكي شغلة مهمة برضو كمان، إنه بكل مباريات المنتخب حأكون أنا موجود وحتكون الجماهير موجودة لتشجيع المنتخب بالمدرج الروماني.

يعني صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت عن مشاركة منتخب النشامة بالندية والشجاعة والهدف التاريخي لعلي علوان. ومش بس صحيفة الجارديان، اتفقت معظم الصحف والشبكات الرياضية على أنه المنتخب

لندن أول هدف بتاريخه بكأس العالم. يا جماعة هون يعني شبكة الخبراء اللي تابع الخبراء الرياضيين تابع على صحيفة The Guardian أشاروا إلى أنه يعني الأسلوب الأردني اللي متمثل بثلاثة أربعة ثلاثة اعتمد بشكل فعال على التحولات الهجومية السريعة ومحاولة استغلال سرعة ومهارة النجم موسى التعمري، وهذا اللي شكل خطورة حقيقية على دفاعات النمسا بأغلب فترات اللقاء. الصحافة الأوروبية يا جماعة صدقا ركزت على أنه هاي النتيجة ما عكست بدقة مجريات المباراة كاملة، حيث حسمت النمسا اللقاء بتفاصيل صغيرة وعامل الخبرة اللي بفرق عن المنتخب الأردني. أيضا صدمة النيران الصديقة، تحدثت الصحف بأنه نقطة التحول القاسية كانت في الدقيقة 78 صحيح لما سجل الهدف الثاني للنمسا بالخطأ عبر رأس المدافع يزن العرب إثر ركلة ركنية، وهذا هو الهدف اللي أحبط العودة الأردنية القوية بعد التعادل. طبعا المقالات أشادت أيضا بجودة لعب منتخب النمسا يعني وخبرة الأوروبية وقدرته على استغلال الكرات الثابتة والضغط المتأخر، وهذا اللي أسفر عن ركلة الجزاء في الأنفاس الأخيرة اللي هي طبعا دقيقة 100 كانت ركلة الجزاء سجل منها يعني المنتخب النمساوي الهدف الثالث. طبعا بحسب أيضا الصحف قالت بأنه هناك حسابات معقدة في المجموعة العاشرة يعني العالمية للمنتخب الأردني، قالت بأنه هناك يعني ترقب للمباريات القادمة، معتبرة أنه الأمل لسه ما انتهى بالنسبة للمنتخب الأردني. المواجهة القادمة ضد الجزائر راح تكون ب 23/6، تم وصفها بالتقارير العربية والعالمية بأنها قمة عربية مونديالية حاسمة لتعويض النقاط، خصوصا وأنه المجموعة بتضم أيضا منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم. فيعني يا رب، هاي هيك لف سريعة على الصحف وملخص. طلبنا طبعا تعرفوا انتوا جوجل جيميناي بالتحديد تعاون مع الفيفا وبالتحديد ايضا مع الاتحاد الاردني والعديد من الاتحاد العربية او الاتحادات العربية، فاليوم هاي الملخصات كلها لخص لنا اياها جوجل جيميناي، ولسه فيه كمان تفاصيل تكتيكية بس انا فشكت عنها، لكن برضو يعني كل هذا اللي قرأته وطلع لنا اياه الذكاء الاصطناعي او جيميناي على اساس يعني معلومات ورد بصحيفة الجارديان، ورد ايضا بشبكة الجزيرة الاخبارية، ايضا شبكة بين سبورتس طبعا هم الناقل الرسمي واللي ركزوا على تصريحات المدرب جمال السلامي واختيار علي علوان كأفضل لاعب في المباراة والحسابات القادمة للمجموعة بمقالاتهم. يعني The Times of India كتبوا عنا برضو كمان تقرير موسع سلط الضوء على دخول الأردن التاريخ بمشاركته المونديالية الأولى وهدف علي عنوان. CNN Arabia وكالة وشبكة CNN برصدها الافتتاحية لمنتخب النشامة وافتتاحية لمشواره، وأيضا موقع كورة الرياضي في هناك تحليل أداء للاعبين العرب برضو كمان يعني دخل الأردن بهذا التصنيف بعد مباراته حسب ما ببلغنا في الذكاء الاصطناعي. أيضا مقالات كبيرة جدا كتبت عن تاريخ المدرج الروماني ورمزية المدرج الروماني، هذا إشي جدا رائع، وقديه فكرة جميلة بأنه الحكومة الأردنية أعلنت عن احتفال رسمي للجماهير الأردنية والتجمع بشاشة بأكبر شاشة عرض لحضور مباريات المنتخب. مباراتنا مع النمسا حتكون حاضرة، مع الجزائر حتكون حاضرين معاكم، أتمنى الكل يجي ويآزر ويشجع، ما تخلوا هاي الخسارة تخفف، خلينا نحكي الحضور الجماهيري إن شاء الله يكون زي ما اجوا بمباراة النمسا. الناس راح تكون على 6 الصبح المباراة برضو فجرا، ومباراتنا مع الأرجنتين أيضا حتكون معروضة على هاي الشاشة. الله يجيب الفيل خير وتكون أمور المنتخب كلياتها كويسة وتمام يا رب. نطلع على فاصل حبايب القلب ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.

شوف اليوم خلينا نحكي بالسيناريوهات الموجودة أمام منتخبنا عشان يتأهل على الدور اللي بعده، تمام؟ إذا يعني النشامة تمكنوا من أنهم ينتزعوا المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بعد الأرجنتين أو النمسا مثلا، فإنه يعني طريق القرعة محدد مسبقا بناء على جدول الفيفا الرسمي لدور 32. المواجهة المتوقعة أو المتوقعة راح تكون إذا طلعنا ثاني مجموعة مش أول مجموعة، ويعني راح تكون خلينا نحكي مع فريق بوحدة من هذول المجموعات، يا إسبانيا يا السعودية يا الأوروغواي أو جزر الرأس الأخضر. أكيد جزر الرأس الأخضر حيطلعوا، ويعني أنت خلينا بدناش نحكي السعودية تطلع، نتمنى لهم التوفيق، ماذا نفترض أنه السعودية لأنه أضعفهم تطلع، بس خلينا نحكي أنت يعني ممكن تلعب يا مع إسبانيا يا مع السعودية مع الأوروغواي إذا بتطلع ثاني مجموعة، تمام؟ تخيل يعني أنت بتخلص من النمسا والأرجنتين والجزائر بيجيك إسبانيا والأوروغواي. الله الله الله. هسا السيناريو الثاني، التأهل كأفضل ثالث، نظام البطولة بنص على تأهل أفضل 8 منتخبات حققت المركز الثالث من بين المجموعات الـ 12. إذا الأردن تأهل كأحد هدول المنتخبات فإنه الحسابات هون بتصير مفتوحة على عدة احتمالات، بيعتمد يعني أو بتعتمد على التركيب الرقمية للمجموعات المتأهلة. المسارات المحصولة يعني المواجهة المتوقعة، ممكن بطل المجموعة العاشرة اللي راح يكون غالبا الأرجنتين راح يلعب ضد وصيف المجموعة الثامنة. هلا أفضل ثالث من مجموعة الأرجنتين اللي هو إحنا، إذا طلعنا أفضل ثالث وفقا لجدول الارتباطات، المتأهل كأفضل ثالث من المجموعة العاشرة يعني ممكن يلعب معك، وممكن بطل المجموعة الرابعة، وممكن بطل المجموعة السابعة، ممكن بطل المجموعة الثانية. يا حبيبي شو الحسبة هاي المعقدة؟ خلاص المهم يا إخوان إحنا من الآخر، إذا تأهلنا على الدور الثاني مهمتنا ما راح تكون سهلة. يعني عادي نوقع مع إنجلترا وألمانيا وكذا ونصيرنا ونوقع مع الأوروغواي، يعني بتبطل الأمور سهلة. بس إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إن شاء الله نقدم أداء أمام الجزائر إنه نفوز، بس نحس هيك إنه يا الله والله لعبنا مع الجزائر، فزنا بكأس العالم، فزنا بكأس العالم، طلعنا مثلا ثاني مجموعة، ممتاز يعني، إشي بيكون خرافي. يا ريت يا ريت يتحقق هذا السيناريو، يا ريت.

ما زلنا مستمرين معاكم لكن إلى النهاية مستمعينا الأعزاء حبايب قلبنا. ولساتنا مستمرين مع استمرار مشوار منتخبنا بكأس العالم، مستمرين معاكم ومستمرين بالدعم والمؤازرة. ارفعوا معنويتكم، خلي المعنوية دائما عالية. مجرد وصولنا لكأس العالم هذا إنجاز، وما حدا يقعد يتخوت على هاي الكلمة، هذا إنجاز. احنا مش دورين كأس العالم ولا دورين نطلع من الدور الأول، لكن احنا مع منتخبنا رغم كل اللي بمر فيه. وارحموا يزيد أبو ليلى وارحموا المنتخب، ارحموا يزيد أبو ليلى رجاء، يعني خلص بكفي بكفي. هاي جيم وغلط، ما فيش بني آدم فينا معصوم عن الخطأ، قسم برب بالكعبة لو الله شال عني نعمة الستر اللي يعني مان علي فيها لأكون من أكثر الناس المفضوحين في العالم. يعني ما فيش إنسان فينا معصوم عن الخطأ، ولا بطلع بدعي مثليات. الحمد لله رب العالمين، ماي أنا شخصيتي بطلع فيها زي ما أنا قبل، اللي بده يقبل يقبل وما بده يقبل هذا زوجه ما قبل، لكن أنا وكلياتنا بنغلط يا أخوان، وكلياتنا بنوقع بالغلط، وكلياتنا بشر، إحنا يعني بشر. يعني أطلع لك أخطاء بوفون القاتلة مثلا، يعني وين أروح لك على حراس مرمى عالم كبار؟ يعني أرحمونا كمان يا أخوان، خلينا إحنا نحلم ونحلم إنه بدنا نوصل، ونحلم ونحلم ونحلم، لكن خلينا برضو كمان لما بدنا نزعل ونعتب نكون شوي منطقيين أكثر من هيك. شكرا لوجودكم معنا حبايب القلب. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، أبدعت معنا مخرج برنامجنا، ومن الإخراج التلفزيوني أحمد حواري الله يعطيك العافية. تحياتنا لكم مستمعينا جميعا، الله يسعد مساكم، الله معاكم، إن شاء الله منشوفكم يوم الأحد بحلقة جديدة وفخمة. اليوم كانت حلقة خميسية لطيفة، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. Have a nice weekend. سلام.

0: شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير 8 قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. شهيد وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قواته في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في مفاوضاتها المقبلة مع واشنطن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. 3 شهداء وعدد من الإصابات بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة وسط مدينة غزة. الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية لبدء تنفيذ منحة النقل الوطني وتعزيز الأمن المائي. البنك المركزي يعلن ارتفاع حوالات المغتربين بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: Thank you.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عين المونديال، معي أنا أخوكم عثمان الحسنات. طبعا إحنا عبر إذاعة عين على تردد 98.3 من الساعة 9 لغاية الساعة 10 مساء كل يوم إن شاء الله في كأس العالم بإذن رب العالمين. أنا بعتقد أنه ارتحنا شوي، يعني ناش نحكي نسينا، بس يعني ارتحنا شوي، راح الغضب شوي، يعني اهدينا، فكرنا أكثر، رقنا شوي، بدنا نحاول نطوي صفحة المباراة السابقة مع المنتخب النمساوي بخيرها بشرها. لا بخيرها، لا بخيرها بدنا إياها، بدنا إياها بس بشرها، على أساس نصحح الأخطاء والمشاكل اللي صارت معنا في المباراة السابقة، لأنه إذا بدنا نمشي بشكل مناسب لازم نصحح الأخطاء، هو الأهم، لأنه عندنا مباراة مش يعني مفصلية، ما هي مفصلية عشان نكون واضحين، مفصلية، المباراة صعبة جدا مع إخواننا الجزائريين. هسا كيف بدنا نحضر، كيف بدنا نفكر، كيف بدنا نصحح، كيف بدنا نشتغل، هذا الحكي أكيد عمل الطاقم الفني والطاقم الإداري والطواقم الاتحاد الأردني، أنه في هاي الأحداث وفي هاي الأوقات أنت بحاجة لتحفيز عالي المستوى، بعدين ببلش الشغل الفني. الشغل الفني على ما أظن ببلش بعد المباراة مباشرة، منبلش في موضوع الاستشفاء وإعادة اللاعبين للوضع الطبيعي عشان يقدروا يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة القادمة. أكيد في محاضرات، أكيد في تحليل أداء، أكيد الأخطاء راح يحضروها جوا الملعب وبرا الملعب، والأخطاء كيف تتصلح في المباراة القادمة. هو مش بس الأخطاء، هسا الإشي الأهم، إحنا رايحين على مباراة مختلفة، رايحين على مباراة تكتيكيا اختلاف 180 درجة، نوعية الفريق المنافس مختلفة 180 درجة، نوعية الضغط اللي راح يستقبل 180 درجة مختلف، نوعية الانضباط التكتيكي في المنتخب الجزائري مختلف، نوعية المشاكل اللي صارت مع المنتخب الجزائري ممكن ما تتكرر معك، فبدك تروح على الأشياء اللي عندهم نقاط ضعف فيها من المباريات الودية، بدك تكون متابعها بشكل كويس، لأنه مباراة الأرجنتين إحنا ما راح نقيس حالنا في الأرجنتين، فعشان هيك لازم نكون إحنا دارسين كل الأمور بكل استراتيجيات المباراة من بداية المباراة لنهاية المباراة. موضوع حمى البداية ورهبة كأس العالم هذا المفروض خلصنا منه، المفروض نروح بالمباراة الجاي بشكل أريح. بالشكل العام بالمجمل فريقنا كان جيد بالمجمل، لكن إحنا بتعرفوا طموحنا كبر، طمعنا زاد، لأنه اللاعبين وصلونا لهاي المرحلة، المرحلة اللي عملوا فيها تقريبا كل الإنجازات، والإنجازات كلها اللي أنجزت ما سبقهم حدا فيها، فبالتالي طمعونا فيهم اللاعبين وخلونا دائما نتطلع على إشي بصراحة يعني عالي شوي. في كثير مباريات، كثير فرق ما قدمت زي منتخبنا وما تم انتقادهم، لكن إحنا اللاعبين وصلونا لمرحلة إنه نصير بدنا الفوز وفي كأس العالم، وشفنا الفريق الفلاني إحنا أحسن منه والفريق الفلاني أحسن منه، فبالتالي حقنا يعني كجماهير أردنية. المنتخبات المشاركة في كأس العالم ممكن قاعد بتطلع، وبلشنا اليوم الدور الثاني، وممكن تشوفها مروحة ومخلصة دورها وما عندهم هاي الكمية الانتقاد. ليش؟ لأنه يعني هاي الفرق ممكن يعني طموحهم أقل وشعبهم أهدى شوي، إحنا لا، شوي طايرين، شوي طموحنا عالي. برجع وبحكي اللاعبين اللي وصلونا لهاي المرحلة، اللاعبين سواء المتواجدين أو البدلاء بصراحة يعني عليهم عبء كثير كبير في المباراة الجاية. مباراة أقل ما فيها هي مباراة عربية، يعني فالمباريات العربية فيها كلام، شو ما يكون المنافس في النهاية عرب ضد عرب، ففي موضوع مختلف، في كلام في روح وفي رجولة أكثر، دمنا شوي حامي على بعض. ممكن التحفيز يكون أعلى للاعبين، ممكن المباراة إنها مع الجزائر وبما إنهم عرب بتضل المباراة أسهل على اللاعبين، بس بدنا نكون عارفين إنه الجزائر منتخب عالي جدا جدا جدا، وعندهم لاعبين في كل أوروبا، وعندهم لاعبين متمرسين، وعندهم لاعبين لعبوا كأس عالم. فبالتالي لازم نكون حذرين جدا ومحترمين المنافسة بطريقة مختلفة بكل النواحي، سواء فنيا نفسيا بدنيا، لازم نكون جاهزين. موضوع الجمهور أعتقد ما راح نقدر نحكي فيه كثير، لأنه الجالية الأردنية في أمريكا مش مقصرة، وأمورنا ممتازة في موضوع الجمهور وموضوع التحفيز وموضوع العمل مع اللاعبين والجهاز الفني بشكل جيد. فأنا بعتقد يمكن نوع جديد على اللاعبين من التشجيع، إنه التشجيع اللي فيه صخب وفيه تحفيز كبير مش موجود. موجود هيك جمهور أنعم شوي من المتعودين عليه، جمهور محب، جمهور بده يتعاطف مع اللاعبين، بده يشوف لعيبته، بده يشوف بلده، بده يشوف علم بلده، بده يشوف السلام الملكي. فهذا الجمهور يحترم جدا. أكيد اللاعبين راح يتعاطفوا مع نوعية الجمهور المتواجدة، وراح يتعاطوا معه بشكل جيد جدا. إحنا اليوم راح نحكي في مواضيع يمكن مختلفة شوي للمستمع والمشاهد، فيها إشي نفسي بشكل أكبر، وكيفية التعامل بالمواضيع النفسية، وكيفية التعامل مع اللاعبين في الأوقات الكويسة والأوقات المش كويسة. هذا موضوع طبعا واسع وموضوع كبير، وموضوع يؤخذ فردي ويؤخذ خطوط ويؤخذ جماعي للمدير الفني، لكن هذا الموضوع في الخارج أوسع من اللي عندنا عشان نكون عارفين. يعني موضوع بتاخذ بعدة اتجاهات، وأكيد راح يكون معنا ضيوف مختصين في هذا الموضوع. إذا بدنا نحكي عن التشكيل اللي لعبنا فيها المباراة الماضية، وإذا بدنا نحكي عن طريقة اللعب اللي لعبنا فيها في المباراة الماضية، يمكن حكينا كثير في أسماء يعني صار عليها لغط، في عليها مشاكل. هاي الأسماء كلها بدنا نتركها على جنب للمدير الفني. المدير الفني بعتقد تعاطى مع اللاعبين، وتعاطى مع المشاكل اللي صارت، وتعاطى مع الأشياء الإيجابية اللي صارت. نحكي في الموضوع النفسي. أنا طبعا في البداية معنا شخص عزيز على قلبي ودكتور رائع جدا، ومن الناس المختصين في كرة القدم والمختصين بحراسة المرمى تحديدا. يعني دكتور من أفهم الشخصيات اللي أنا تعاملت معها بكرة القدم بالأردن. دكتورنا وأخونا الدكتور مراد النوايس، يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك كابتن، الله يسعد مسا كل المستمعين، وشكرا على هذا التقديم الرائع.
0: دكتور مراد،
1: كما تفضل يا سيدي. ألو
0: دكتور مراد، يمكن مش موجود. سعد مساك
1: موجود.
0: دكتور.
1: ألو،
0: دكتورنا.
1: مساء الخير كابتن عثمان.
0: الله يسعد مساك يا دكتور، ويعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعطيك الصحة، وأقول لك يعني أشكرك على هذه المقدمة الجميلة، ولك بالمثل وزيادة.
0: لا يا دكتور، هذا واجبنا، وأنت تستحق دكتورنا.
1: الله يسعدك كابتن عثمان، يعني هاي شهادة بعتز فيها. يسعد مساء كل المستمعين، وشكرا على هذا البرنامج وعلى هذا الطرح وعلى هذا التقديم وعلى هذا التقديم اللي ما قبل الموضوع.
0: الله يبارك فيك دكتورنا. نخش احنا هيك في الموضوع سريعا، لانه شوي الموضوع مختلف ولازم الناس تعرف، والفنيين لازم يحكوا في هذا الموضوع. يعني كيف يتم التحضير لحراس المرمى تحديدا نفسيا في البطولات الكبرى؟
1: صحيح يا سيدي، هاي البطولات اللي للأمانة على مستوى عالي، والمنافسات اللي فيها درجة الإعداد الذهني بتلعب دور كبير في في في مستوى الحضور الفني اللي بينعكس داخل الملعب. هاي لا. المنافسات القوية بدها يعني إعداد خاص ذهني ونفسي، لا. حتى بدني، يعني مرافق لما هو بدني. اليوم احنا في الأردن يعني بنشهد موجة للأمانة مش منظمة ومش منطقية وغير منصفة لما كان ولما قدمه الكابتن يزيد أبو ليلى، وكأن الكابتن يزيد أبو ليلى لم يشارك في مباريات قبل هذا اللقاء قط، ولم يكن له دور إيجابي في مسيرة منتخبنا بدءا من تصفيات كأس العالم بمراحله الابتدائية وصولا إلى الأدوار الإحصائية والمرحلة الثانية والثالثة والتصفية النهائية وحتى في التأهل المباشر. فللأمانة الكابتن يزيد هذا الضغط، إحنا كمقدمي للعامل النفسي والذهنية وكيف يتم الإعداد، تعرض خلال الثلاث أشهر الماضية بحملة انتقاد واسعة، حملة انتقاد أثرت كثير على على على المعنوية وعلى الحالة الذهنية للكابتن يزيد، حاول إنه يخرج منها بأكثر من طريقة، حاول إنه يفرغ من التزامه بأكثر من طريقة. للأمانة لم يستطع الكابتن، وهذا واضح من الأداء اللي قدمه في اللقاء الأول أمام المنتخب النمساوي. يعني كان الكابتن يزيد للأمانة، يعني خلينا نقول الأمور نصابها، لم يكن الكابتن بالمستوى الذهني المناسب لخوض لقاء بحجم لقاء افتتاحي بكأس العالم.
0: هسه الموضوع الذهني دكتور موضوع مهم جدا.
1: صحيح
0: الموضوع الذهني هسه هو مسؤولية مدرب الحراس، المدير الفني، دكتور نفسي مختص.
1: صحيح كل ما ذكرت كابتن عثمان في تداخل ما بين عمل كل من ذكرتهم لإيصال الحارس المعني أو الحراس المعنيين أو المتوقع إشراكهم في منافسة بحجم منافسة كأس العالم، يجب أن يحظى باهتمام وبتنسيق وبترتيب من الأطراف اللي ذكرتهم جميعا لإيصال الحارس اللي سيشارك أو بديله إلى مستوى تركيز عالي وحضور ذهني وتصفية الذهن يعني إيصال حجم المسؤولية وإعطاء المباراة حقها في الإعداد الذهني. على كل مباراة كابتن إلها إعداد ذهني خاص، وأنت بتعرف وأنت متمرس وأنت طبعا من اللاعبين اللي خضت منافسات أيضا حساسة وعلى مستوى عالي. هاي المنافسات كل ما زادت حدتها وكل ما كانت يعني حرجي وعلى مستوى عالي تحتاج إلى أعداد أعلى وإلى تحضير أكثر. الظاهر كابتن انه في خلل واضح، وهي نقطه مهمه جدا انت بتحكي عنها، كان في خلل واضح بالاعداد الذهني لحارس منتخبنا الوطني الاول، واللي الكل بيجمع انه في الفتره الاخيره هو كان يعني من افضل الحراس، لا بل افضلهم يعني بوجهه نظر واحد تقريبا مختص في فكره حراسه المرمى. الان اي خلل في الاعداد لهذا الحارس سينعكس سلبا مباشرة على الأداء الفني داخل الملعب. هلا هاي مسؤولية يجب إنه توضع في الحسبان، ويجب أن يحاسب كل من كان مسؤول عن عدم إيصال الكابتن يزيد أبو ليلى إلى الحالة الذهنية المناسبة والملائمة لحجم كأس العالم وحدث بحجم كأس العالم. هذه نقطة مهمة جدا، وفيما لو كانت هاي الملحوظة واصلة للكابتن مدرب الحراس انه الكابتن يزيد ابو ليلى غير واصل للذهنية الكافية، اعتقد كان من الاولى انه يكون في تحضير لمن هو غير يزيد ابو ليلى، الكابتن البديل الاخر اللي كان متوقع. هيك علم كرة القدم بيحكي، لكن انه انا ارضخ لفكرة انه انا يجب أن أرضى بذهنية هذا الحارس كيفما كان، فهذا خطأ كبير وهذا ما كان وإن شاء الله ما يكون مستقبلا.
0: يعني شوف دكتور أنا معك في كل اللي بتحكيه، يزيد تعرض لحملة كبيرة في آخر فترة، ويزيد استطاع أنه يعود بشكل جيد مع نادي الحسين في آخر فترات، فالمفروض أنه العامل النفسي رجع والعامل الذهني رجع عنده بشكل أحسن من السابق. إذا بدنا نحكي عن المنتخب الوطني ومين كان يمثل المنتخب في الفترات السابقة، أكيد يزيد، فهو الوحيد اللي عنده الخبرة أنه يكون واقف على الجول في مباراة في افتتاح كأس العالم. لكن التحضير الذهني أنا بعتقد هو أولا هو لازم يكون جاهز 200% ويكون مجهز حاله كشخص. المدرب الحراس لازم يكون كمان عامل عمل كثير كبير قبل ما يوصل للمدير الفني، لأنه هو الأساس وهو اللي بتعامل معاه بشكل مستمر، زائد إذا في دكتور ومعد نفسي. فأنا بعتقد المسؤولية على الجميع، المسؤولية مش على شخص واحد، المجموع المسؤولية على الجميع. بس أنا بدي تشرح لي للناس قديش العامل الذهني بيأخذ من العامل البدني للاعب للحارس تحديدا.
1: كثير كثير كابتن، وهي نقطة مهمة جدا وأشكرك. يعني أنا في لقاءات سابقة، وأعتقد أنه أنت أيضا حضرت لك أكثر من لقاء، كنا مصرين على نفس الفكرة.
0: نعم.
1: أنه يجب تحضير الحارس البديل بنفس الإعداد اللي بيحظى فيه الحارس الأول، صحيح
0: طبعا
1: ولا لا؟ وتكلمنا
0: طبعا.
1: أنه إحنا كان يجب إعطاء الحراس البدلاء، سواء كان الكابتن نور أو الكابتن فاخوري أو الكابتن شلبي حينما كان متواجد مع التشكيل، أنهم يحظوا بساعات أو بدقائق لعب كافية لتجنبا لأي ظرف. يعني امبارح
0: حذرنا منه كثير هذا الحكي،
1: بالضبط حذرنا كثير، وما كان وما حدث وما خشينا، يعني أصبح واقع وتعاملنا معه وشفنا نتائجه السلبية.
0: نعم.
1: الآن العامل الذهني أهميته في المباراة جدا كبيرة. يعني احنا امبارح يعني إذا بتشوف الكرة اللي تم إلغاء فيها الهدف من ارتقاء خاطئ للكابتن يزيد أبو ليلى، هذا الارتقاء كابتن ليس ارتقاء الكابتن يزيد أبو ليلى الحاضر ذهنيا والمعد نفسيا لمباراة. الارتقاء حتى على مستوى التكنيك تبع الارتقاء اللي خرج فيه الكابتن يزيد كان خاطئ 100%، لا يوحي لك بأن هذا حارس منتخب وطني بيرتقي هيك على كرة عرضية. حتى تكنيك الصعود، قدم الحماية، قدم الارتكاز، اليد متسعة لأعلى
0: حتى
1: نقطة،
0: الإيد، حتى الإيد والبوكس وقوة البوكس
1: بالضبط.
0: والقرار كله مع بعض بصراحة.
1: تخيل كابتن عثمان، هذا الشيء كله جاي من عدم حضور ذهني.
0: أنا معك،
1: هذا
0: أنا معك 100%،
1: كله متأثر
0: بس
1: من عدم
0: أنا
1: حضور
0: بدي
1: ذهني.
0: سؤال، سؤال مهم جدا. يعني في هاي اللحظات اللي فيها مشكلة عند حارس المرمى،
1: تمام،
0: من الأولى التدخل من المدير الفني كتبديل أو إجراء،
1: دون أدنى
0: أو
1: شك
0: تدخل
1: بدون
0: من
1: أدنى
0: مدرب
1: شك.
0: الحراس إنه يوصل المعلومة، إنه يهدي يزيد، إنه يرفع من معنوية يزيد. يعني شو الحلول الأمثل كانت في اللحظة
1: يعني
0: هاي؟
1: هلا حارس المرمى مثله مثل غيره، يجب أن يكون في إعداد ما قبل المباراة، وإيصال
0: نعم.
1: تقرير عن الحارس قبل بداية المباراة.
0: نعم.
1: وأثناء المباراة يجب أن يتكلم وأن يتناقش مدرب الحراس مع المدرب الأول أو المدير الفني عن حالة الحارس الحالية، ووضع التصورات فيما لو استمر، ووضع التصورات فيما لو تم استبداله. هذا الشيء
0: نعم.
1: يجب أن يكون متفق عليه ما بين مدرب الحراس وبين المدير الفني، وهون في مسؤولية
0: 100%.
1: أيضا. يعني يجب على الحارس أنه قبل بدء اللقاء إذا شاف أنه في خلل، في ارتباك، في عدم حضور ذهني، أنه يوصل للمدير الفني أنه اليوم الكابتن يزيد مش حاضر، يعني لسه ما وصلت وحاسس انه في لخبطه، فممكن يكون في بديل. انا بحب احطك بالصوره، وشو قرارك انت بالاخر، انت مدير فني. هذا الشيء لم يحدث.
0: وتعرف دكتور مراد، هو في الوضع الطبيعي لما اللاعبين، طبعا الحراس بينزلوا دائما يحموا، يعملوا عمليه الاحماء قبل اللاعبين
1: صحيح
0: تقريبا بربع ساعه،
1: بالضبط.
0: ولما يدخل على غرفة الغيار برضه بيدخل قبل اللاعبين بعشر دقائق تقريبا،
1: 100%،
0: لأنه دائما وقتهم أطول، وبتعرف وقت غيارهم أطول كمان شوي.
1: صحيح.
0: فبالتالي
1: صحيح.
0: أول سؤال المدير الفني بيسأله مش للحارس، بيسأل مدرب الحراس كيف كان إحماء يزيد
1: مباشرة عن عدد
0: بالضبط.
1: الجاهزية، وهل شو رأيك بيزيد اليوم، كيف إعداده، كيف حضوره الذهني، كيف شايف أنت، طمني مثلا. يعني هذا الكلمات اللي بتكون قبل ما يبلش الكابتن بالتحضير للقاء او خوض المنافسه الحقيقيه. هذا الشيء لم يكن متاتي ابدا ابدا.
0: انا بدي
1: أبداً.
0: اسالك سؤال صعب شوي، مش عليك طبعا،
1: ان شاء الله مو صعب.
0: لا عليك مش صعب، لا عليك مش صعب، انا متاكد، بس
1: عثمان.
0: بس بدي الناس تعرف لما تنتقد فنيا ليش بننتقد،
1: تمام،
0: عشان الإصلاح في المباريات القادمة، تحديدا
1: طبعاً.
0: مباراة الجزائر
1: طبعا
0: لما اختار جمال السلامي انه نبني لعب يزيد، يزن العرب بده يلعب ليزيد، يزيد
1: تمام.
0: مطلوب منه طلب في اجره
1: بالضبط،
0: ويزيد اما بده يلعبها على الخط او بده يلعبها للمهاجم حسب الحالة المطلوبة منه من جمال السلامي طبعا، اكيد
1: تمام.
0: لانه هاي مش على كيفه
1: احنا
0: ليزيد.
1: شفنا حالة واحدة للأمانة،
0: فانت لما تشوف حالة يزيد في هاي الحالة، انت كمدير فني مش المفروض تروح على حاله فنيه ثانيه عشان ما تحط يزيد تحت الضغط
1: يعني
0: وتطلعه من الحاله
1: بالضبط.
0: الذهنيه والنفسيه السيئه
1: بالضبط. هذا ما احنا شفنا حاله واحده فقط ولم يتم اصلاحها للامانه. يزيد في لقاء الأمس يعني كان واضح الارتباك، كان واضح السلوك الخطأ المتكرر. حتى موضوع البناء احنا ما شفنا بناء، معلش، كان في ركلة البداية كان معروف الكابتن يزيد يحرك الكرة الكابتن يزن العربي يحرك الكرة ليزيد، ويزيد من خيار واحد فقط
0: طويل.
1: نلعب الكرة الطويلة، ولم تكن دقيقة. يعني أعتقد أنه لعب هاي الكرة ما بين 5 إلى 7 مرات، أعتقد أنه لم تصل للاعبينا إلا بجوز مرة واحدة أو مرتين، يعني مشان أكون أكثر دقة، وأنا كنت مركز على هاي الحالة تحديدا كابتن. يعني
0: هسه
1: البناء
0: هاي الحالة، اللي انت
1: كثير.
0: بتحكي فيها 5 7 مرات،
1: صحيح
0: هسه هاي الحالة يزيد احنا بنعرف انه مش مقنع في هاي الحالة، وهو في
1: صحيح
0: رجله بده وقت عشان يتحسن في هاي الحالة.
1: 100%.
0: المدير الفني في طلبه في قراره والإصرار على هاي الحالة ممكن أثر على يزيد نفسيا، انه يزيد مش قادر على هاي الحالة فبالتالي نفسيا نزل.
1: من الممكن، لكن يجب على المدير الفني أن يختار الحارس الملائم للحالة الفنية اللي بده يلعبها أثناء المباراة حتى وإن كان غير
0: يعني بالعربي الفصيح إذا أنت بدك تلعب في رجل يزيد على الأغلب يكون حارس ثاني، إذا مصر على
1: شكرا
0: القدم.
1: جزيلا. باختصار كابتن، باختصار إحنا بنشوف الحارس
0: يعني
1: الأفضل في البناء وبنختاره، إذا أنت فكرتك الفنية وطريقتك اللي راح تلعب فيها بيخدمها هذا البدء بالهجم، هذه الطريقة اللي نبلش فيها هجمتنا.
0: أنا بعتقد أنت اللي بتحكيه 1000000% صحيح، بس أنا شفت إنه جزء كبير من إنه يزيد متحمل المسؤولية في إشي هو مش متعود عليه،
1: تمام.
0: فهاي الحالة يمكن ضغطت يزيد نفسيا وطلعته ذهنيا من المباراة. والمشاكل اللي صارت مع يزيد كل ما كان يخطأ في موضوع القدم صار يتأثر نفسيا في الإيد، وإحنا بدنا
1: أكثر
0: يصد
1: وأكثر، يا
0: في
1: عيني عليك.
0: المقام الأول. يعني
1: طبعا
0: هسه بدنا نروح
1: طبعا
0: على مباراة الجزائر، انت لو مش مدير فني، انت مدرب
1: أه.
0: حراس، شو بتقترح على المدير الفني يعمل بكل الحالات؟
1: للأمانة
0: ترى
1: أنا شخصيا لو كنت صاحب قرار في لقاء الجزائر، وهو قرار صعب جدا جدا وحساس، أنا من
0: نعم
1: وجهة نظري متواضعة، يجب أن يكون في حديث ويجب في يعني كلام صريح. انا مجبر على يزيد ابو ليلى، معلش، ما مجبر على الكابتن يزيد ابو ليلى في ظل اعداد غير كافي للبدلاء كابتن، وهذا اللي تحدثنا فيه في البدايه. احنا
0: نعم
1: الحارس البديل كابتن لسه ما اخذ على على على جو المنافسات العاليه، حتى التحضير لهم لم يلعبوا دقائق كثيره، لم يكون في جو المباريات
0: يعني
1: الرسميه
0: مغامرة
1: كثيره،
0: تبديل.
1: كانت مغامره كبيره بالضبط، وهذا الشيء اللي خلى الكابتن يزيد موجود لاخر المباراه كابتن.
0: يعني أنت بنظرك في الوضع الطبيعي لازم يتم التبديل،
1: يجب
0: لكن
1: أن يكون
0: عدم
1: تبديل في
0: جاهزية
1: حال
0: البدلاء
1: وجود بديل
0: خلتنا
1: جاهز.
0: نكمل في يزيد.
1: بالضبط، لكن للأسف لا يوجد بديل جاهز يخوض مباراة افتتاح في كأس العالم من حراسنا الاثنين الموجودين، ولم بسبب أنه الاثنين لم يتم إعدادهم مسبقا ولا إشراكهم ولا
0: والعدم إشراكهم
1: تحضيرهم
0: في المباريات في أصلا
1: لحدث
0: ودية
1: بحجم
0: مش
1: كأس العالم.
0: ودية، عدم إشراكهم أصلا.
1: صحيح، بالضبط، هذا المختصر المفيد. لذلك كنا مصرين على الكابتن يزيد ابو ليلى، وتكررت اخطاء يزيد ابو ليلى ونحن نشاهدها بام عنا، ولم نستطيع التصرف لانه الخيار الاخر اللي هو خيار الحارس البديل معدوم اصلا.
0: يا سيدي هو شوف نفس الحالة اتكررت مع يزن انعماد، يعني احنا
1: صحيح
0: لازم اتعلمنا من درس يزن انعماد،
1: صحيح،
0: الله يرجعه سالم غانم
1: امين يا رب.
0: ويرجع لنا احسن من اول، لانه طلبنا انه يكون بديل ليزن، يكون بديل لموسى، يكون بديل لعلي. في النهاية
1: 100%.
0: اللاعبين المؤثرين صحيح جهودهم مشكورة، لكن لازم يكون له بديل على اساس احنا نقدر
1: صحيح.
0: نتصرف كمنتخب، وهذا صار مع يزيد. والله يا كابتن مشكور جدا على كل الإضافات، يعني أنا بحب
1: أنا سعيد
0: الموضوع
1: جدا
0: اللي فيه
1: بتواجدي معك،
0: علم
1: وأنا
0: واللي فيه
1: أشكرك على
0: خبرة
1: هاي
0: واللي
1: النقاط
0: فيه
1: الحساسة اللي
0: تخصص بشكل
1: تتناولها.
0: أكبر، فأنا شاكر جدا جدا لك دكتورنا.
1: بالعكس، أنا كمان باسمي وباسم المستمعين بنشكرك على طرح هاي المواضيع
0: الله
1: الدقيقة اللي
0: يخليك.
1: يجب أن يكون على علم بها الجمهور والمشاهد.
0: الله يحفظك يا دكتورنا،
1: الله
0: وإن
1: يسعدك
0: شاء
1: كابتن.
0: الله في إلنا أكيد لقاءات أخرى ونسمع
1: بتشرف،
0: أفكارك وآرائك الجميلة. شكرا دكتور
1: سعيد
0: مراد.
1: جدا بتواجدي معك كابتن، وموفق إن شاء الله، ما شاء الله عليك دائما بتضيف الوجه خير.
0: الله يحفظك. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور. طبعا سعيدين إنه كان معنا الدكتور مراد النوايس، أحد المختصين في الرياضة في تدريب الحراس في أمور كثير ما شاء الله عنه. فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: طبعا رجعنا لكم من جديد. المحاور اللي قاعدين نحكي فيها محاور مهمة جدا جدا جدا، ومحاور يمكن الناس مش ضروري كلها تعرفها، لكن المختصين بعلم كرة القدم وبعلم الرياضة لازم يكونوا يعرفوا في هاي التفاصيل اللي بعيدة عن المشاهد وبعيدة عن العين، والناس ما بتعرف تفاصيلها. هاي المعلومات مهمة جدا، وهاي من الأساس العمل في كرة القدم. بطل في كرة القدم حدا يشتغل بس فني بس بدني، لا، في أمور ثانية مهمة ومهمة جدا. طبعا ما راح يكون حدا يقدر يحكي في هاي المواضيع زي لاعب ومدرب وعميد كلية رياضة ودكتور علم نفس، ويعني كل شيء ما شاء الله. الدكتور زين الدين العابدين طبعا بني هاني، عيلة كلها ما شاء الله يد ورياضة وكل شيء، فبنتشرف في الدكتور زين الدين عابدين. والله يسعد مساك دكتور.
1: اهلا اهلا كابتن، اهلا اهلا،
0: طمنا عنك دكتور، ان شاء الله تمام.
1: والله نحمد الله عز وجل، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
0: دكتورنا بدنا نبلش في الموضوع النفسي، لانه هاي شغلتك وهذا ملعبك. احنا في المنتخب ما عندنا دكتور نفسي. هل تعتقد انه المدير الفني كافي انه يوصل العامل النفسي لاعلى درجاته في كأس العالم لوحده؟
1: طبعا بدايه اول شيء بحب اشكرك دائما، لانه مواضيعك انت دائما حيويه،
0: الله يحفظك،
1: وبصراحه فيها نوع من الاثاره الايجابيه. خلينا نحكي
0: شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا.
1: انا اللي معجب بطريقه تفكيرك وطريقه تحليلك للامور.
0: الله يحفظك، هاي شهاده بعتز وبفتخر فيها والله دكتور، من شخص عملاق بصراحه والله.
1: لا الله يحفظك ويبارك فيك حبيبي. بدايه المدرب له دور بكل تاكيد، المدير طبعاً. الفني او المدرب له دور كبير، لانه هو ملتصق باللاعبين، قريب من اللاعبين، لكن المدرب وحده لا يكفي في ظل منظومه كبيره، وصول لكاس عالم، مفهوم احتراف، نوعيه لاعبين، مستويات اداء عالي، مستويات مستوى الضغوط المرتفع الكبير. احنا مش دوري محلي ولا بطولات محليه ولا بطوله عرب حتى، احنا كاس عالم، فبالتالي مستوى التفكير، مستوى التهيئه والتجهيز للاعبين لقبل المباراه، الجانب البدني، التكتيك، الفني، هذا اوكي، هذا شغلكم كمدربين. لكن الجانب الفني النفسي هذا عنصر اساسي. الفرق اللي قاعده بتنجح لما نيجي نقارن مستويات عاليه، برشلونه، ريال مدريد، بلاش فرنسا، الارجنتين حاليا، المانيا، الجانب النفسي هو الفاصل في المباريات بينهم، وليس الجانب.
0: مليون في المية.
1: انه يقول لي والله المانيا بتعد افضل من الارجنتين او الارجنتين افضل من ايطاليا وهكذا، لا لا لا لا، والجانب النفسي، قدرتك انت كاخصائي نفسي، احنا بنسميه المدرب العقلي، بنسميه المدرب العقلي، كيف تجهز اللاعبين انه يخوضوا بمباراه بكاس عالم لاول مره مع فريق تصنيفه 23، فريق في عنده مستوى عالي من الانضباط، نوعيه عقليه اللاعبين مختلفه، كيف احنا لاعبنا اللي يقدر يقارع هذول اللاعبين؟ هذا جانب مهم
0: حتى المدربين
1: جدا.
0: يعني انا مع احترامي برضو دكتور، المدربين اول مره في كاس العالم، يعني العامل النفسي والذهني لازم يكون للجميع.
1: 100% الخبره مهمه جدا. انا كمدرب بالعكس، يعني انا بحكي من الاردن، خلصت كاس عالم، بس الاردن وصلت سلامي لكاس العالم تمام، فهذا المفروض يكون مستوى التفكير، مستوى التهيئه للمباراه، حتى للمدرب والكادر الاداري والفني المحيط في اللاعبين اهم، لأنه هم اللي بيأثر على اللاعبين. يعني أنا مش منطق أنه أنا في بطولة كأس عالم وأترك اللاعبين يتابعوا السوشيال ميديا على سبيل المثال.
0: مليون في المية.
1: يعني قديش الضغوط، هو ناقصه ضغوط غير المباريات والملعب، يجي ضغوط الجمهور ويتابع شو بيحكي زين العابدين وشو بيحكي الكابتن زين.
0: 100% دكتور، 100%
1: أكيد بكل تأكيد. مهم جدا أنه إحنا كمان عندنا مشكلة دائما باللاعب العربي، خليني أحكي كيف أنه يخرج من الهزيمة، يعني كيف السقطة اللي بتصير.
0: أنا السؤال اللي بعده شوي، أنت سبقتني شوي.
1: نعم.
0: اللي هو العامل النفسي، سواء كنت فايز أو مغلوب، ترى كل واحدة إلها شق مختلف في العامل النفسي. إحنا مغلوبين حاليا، فالتعامل كيف بده يكون؟
1: شوف، هلأ في مهم نقطة، في جانبين حكيتها أنت كثير، جانب إيجابي، جانب الفوز وجانب الهزيمة. شوف دائما احنا الثبات على الانجاز اصعب من الخروج من الهزيمة.
0: طبعا
1: هذه نقطه مهمه جدا لازم نعرفها. الجانب النفسي للاعبين لما انا اوصل لمستوى عالي كيف احافظ عليه، هذه مش سهله. احنا عندنا واحده من المشاكل في دافعيه الانجاز، القدره على الثبات. فكيف أنا أقدر أوصل لمستوى موسى التعمري بنطلع عليه بالدوري الفرنسي لاعب مميز جدا ما حدا بيقدر ينكر. ليش مع المنتخب موسى التعمري مش زي نادرين الفرنسي على سبيل المثال؟ لأنه نوعية الإدارة إدارة الضغوط المحيطة فيه أضعف بكثير. موسى في المنتخب بده هو ينقل خبرته للاعبين، ترى هذا مش دوره، هو دوره قائد في الملعب، دوره قائد في الملعب، لكن في دور الكادر التدريبي والإداري اللي موجود إنه يوصل اللاعبين لقيمة موسى التعمري، لقيمة علي علوان، لقيمة هاي النجوم بصراحة. فبالتالي
0: هو كابتن دكتورنا، إذا إحنا بدنا نركن على اللاعبين في هذا الموضوع، ترى هو عليه حمل كبير أصلاً، يعني يا دوب يشيل حاله
1: 100%. يعني أنت طالب من واجبات في الملعب، الناس بتلومه بقول لك ليش ما بسجلش أهداف بكذا مباراة؟ يا حبيبي أنت شوف شو قاعد هو بيشتغل، هو قاعد المدرب في الملعب بيكون، وهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة، لأنه نوعية اللاعبين قديش مستوى الخبرات التراكمية للضغوط في المباريات العالية للاعبينا.
0: 100%. طب دكتورنا، الضغط والانتقادات انت حكيت عن موضوع السوشيال ميديا، قديش مؤثر على اللاعب الأردني تحديدا؟
1: بشكل كبير. احنا شوف، اللاعب العربي واللاعب الأردني لاعب عربي، فبالتالي بتأثر بأي كلمة ببساطة. هو ما وصل لمستوى انه انا انتهت هذه المباراة بفرحها بفوزها بخسارتها طويت الصفحة بدي انتقل للمباراة الثانية. احنا لسه ما وصلنا لهاي العقلية، عقلية انه انا صير عندي تارجت هدف متى بيبدأ، فالتركيز ينتقل من ثاني يوم بعد نهاية المباراة بحتفل

0: ضغوط سلبية، إن أنا أوصل لمرحلة تنافس أنا صرت بطل ولسه ضايل لي مرحلة ثالثة ممكن أخسر فيها. شوف الرمسة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة
1: كان متصدر
0: متصدر، والفرق كلها نادي الحسين فاز بالدوري لأن الحسين عنده فريقين، فجاهزيته نعم. أعلى من الأندية الثانية، مش لأنه في جوانب نفسية أو غيرها وغيرها، العقلية اختلفت شوي بنادي الحسين، لكن لما نيجي لمنتخب وطني لا لا لا مختلف اختلاف كلي. مهم جدا اللاعب يمتلك القدرة على أنه يفصل النتيجة عن الأداء، يعني هذا مهم طبعا. أنا بأدي وبعدين النتيجة بتتحصل، مش أنا يكون عندي التارجت لازم اليوم أسجل هدف أو أفوز، فبالتالي إذا أنا فكرت بالفوز بدون أداء أكيد المحصلة فشل أكيد.
1: طب دكتور احنا شفنا منتخبنا يعني كأداء بالمجمل، الناس اللي ما بيعرفوا اللاعبين وما بيعرفوا طبيعة لاعبتنا وما بيعرفوا منتخبنا بالمجمل شكلنا منيح يعني مش سيء
0: مظبوط،
1: لكن احنا خسرنا في لحظات. هاي الموضوع الذهني كيف نقدر نوصل اللاعب انه يحافظ على الموضوع الذهني 90 دقيقة؟
0: هلا شوف، هلا لازم المدرب الذكي والمدرب النفسي يقسم المباراة لأجزاء
1: استراتيجيات،
0: يعني شوط أول شوط ثاني. اللعب بالشوط الأول في بداية أول 15-20 دقيقة لازم يكون مختلف في أهداف، ما يجي فينا هدف
1: نعم.
0: ما يكون في عندنا تراكمات للأخطاء، نفقد الكرة كثير ما نقدر نوصل الكرة، وانتو أدرى أهل اللعب في هذا الموضوع
1: نعم.
0: لكن هذا بنعكس في التدريب، يعني أنا كيف أدخل الحالة النفسية، كيف أعيد بناء الثقة بالنفس للاعب، كيف أوجه
1: هاي طيب. دكتور بس عشان الناس بس تفهم اللي هي حمى البداية ورهبة بالضبط. البداية كيف بالضبط. نشيلها فنيا من اللاعبين بموضوع نفسيا من اللاعبين بموضوع فني.
0: هلا شوف، هلا في لاعبين مستوى العالي بعد صافرة الحكم مباشرة أول ما يلعب الرمية البداية ركلة البداية كل شيء بزود،
1: أنت
0: هاي الحمى بتروح تختفي. في لاعبين بتضلها ماشي معهم، في لاعبين بتضلها ماشي 10 و15 و20. طب أنا كمدرب عيني ما بتشاهد إنه اللاعب سين قاعد بفقد التركيز، تمريراته خاطئة، ما بوصل قوة الكرة لما وصلها لزميله أعلى من المعدل المفروض. أنا كحارس مرمى أول مرة بخطئ، ثاني مرة بخطئ، ثالث مرة بخطئ، وأنا شايف أن الحارس عنده خلل بالجاهزية النفسية. خلينا نفكي أنا ما بدي أحكي على الأداء الفني لأنه مش شغلتي، بالجاهزية النفسية. طب هذا الجاهزية النفسية لحارس المرمى، دائما حارس المرمى بيعطي الثقة للفريق. الفرق اللي طبعا. فازت عندها حراس مرمى مميزين، عندها حارس مرمى بيعطي الثقة لخط الدفاع. طب ليش خط الدفاع؟ شوف أنا كنت هلأ بقى، أنا اليوم جيت من الكويت، كنت في بطولة آسيوية للأندية،
1: أعلى بطولة سلام عليك دكتور،
0: أعلى بطولة في آسيا. فعندي كان واحد من زملائي كوري فبحكي لي على يزن، بيقول لي يزن العرب أفضل لاعب مدافع في الدوري الكوري.
1: يعني نعم.
0: فاجأت
1: هو بفريق الدوري
0: أداؤه في الفريق نازل،
1: فريق الدوري هو فريق الدوري لاعب مميز جدا
0: نعم. لأنه الأدوات اللي موجودة محيطة فيه أثرت على اللاعب، فبالتالي رح أكيد اللاعب يحبتك وخطأ لأنه بصير تفكيره مشتت بين الأدوار اللي بيقوم فيها وبين أدوار زميله اللي ممكن يخطأ. طب أنت
1: الأدوار الإضافية أصلاً الموكل عليه هو في كوريا بس بيلعب كرة قدم، هناك
0: شكراً.
1: عندنا في المنتخب أدواره زيادة، يعني أدواره قيادية، أدواره تحفيزية، المشاكل اللي بتصير في المنتخب، الحالات المطلوبة منه بزيادة، كله أدوار زيادة بصراحة.
0: هذا مش مطلوب منه، هذا مش مطلوب منه، مطلوب هذا
1: مش مطلوب منه في كوريا بس الأردن مطلوب منه في النهاية، مضطر هذا الكلام هو.
0: معلش طب أنا ليش عندي كادر تدريبي محترف وعندي عدد كبير من الكادر التدريبي؟ من متى في الأردن غير الفترات اللي بس من بطولة آسيا وكذا صرنا عندنا كادر كبير؟ كنا نتذكر الله يرحم المدربين القدامى هو ومساعده ودرب لياقة بدنية،
1: الله يرحمه الكابتن محمد عوض لحاله، هو والكابتن عدنان مسعود ولا دبروا حالكم معهم مدرب بالزبط. حراس كبيرهم
0: بالضبط، ممكن يجيبوا له مدرب حراس وبالمناوبة كمان
1: 100%. انا معك 100%،
0: عندنا كادر كبير. طب وين الجانب النفسي؟ وين المعد النفسي؟ طب ليش انا كمدرب ما اطلب واخفف على حالي؟ انا كنت كمدير فني دوري اوزع الواجبات، عندي مدرب لياقة، مدرب حراس مرمى، مدرب محلل أداء، محلل أداء بدني، محلل أداء فني. طب وين نعم. المعد النفسي؟ هذا عنصر مهم، هذا جزء لا يتجزأ من الكادر التدريبي.
1: دكتورنا أنت بتفضل الإعداد النفسي الفردي ولا خطوط ولا الإعداد النفسي الجماعي؟
0: هلا شوف،

0: البداية لازم أنا أدرس الفروق الفردية بين اللاعبين، يعني كل لاعب له خصائص نفسية مختلفة عن الآخر. في لاعب إذا المدرب بيصرخ عليه بيرتبك حتى لو كان بروفيشنال مختلف، وفي لاعب بده المدرب دائما يظل يصرخ عليه عشان يحفزه، في لاعب
1: يضل صاحب
0: فريق زميله، في لاعب بقول لك كابتن عثمان وصل الرسالة لزين العابدين توصل الرسالة ويتقنها، هذه فروق فردية هاي بتعامل معها بصورة فردية. وفي صورة جماعية، لما أنا
1: طبعاً.
0: صورة جماعية عبارة عن شكل من المحاضرات برجع لهم بحضرهم فيديوهات سابقة للإنجازات، نتائج سابقة حققوها، بدوا ضعاف في مباراة وكيف قلبوا النتيجة وغيروها زي مباراة العراق على سبيل المثال، في بطولة آسيا زي البطولة العربية. فأنا بختار شغلات مرتبطة في مستوى الإنجاز وكيف إحنا كنا بالشوط الأول بهذا الشكل، كيف الشوط الثاني تغير، ليش تغير؟ لأن سلوكنا وأدائنا وواجباتنا تعدلت. فهذه الأمور كلها دور الكادر الفني المدرب، هذا الجانب النفسي. أنا كمدرب نفسي أو معد نفسي أو بيرسونال ترينر شيء آخر، لكن لما أكون ميليتال ترينر مدرب عقلي، أنا كيف باجي بعمل برمجة عقلية للاعب بالأدوار المطلوبة منه وشو خصائصها وشو سماتها. يعني المدرب الذكي ما بيختار لاعب لمركز، بيختار لاعب هل إمكاناته العقلية والنفسية قادرة تكون بهذا المركز أو لا، هذا مهم مش الجانب الفني والمهاري فقط.
1: والله يا دكتور الكلام جميل جدا معك وممتع، وأنا سعدت جدا بسماع صوتك وسماع أفكارك وأراءك، لأنه بصراحة بدنا بصراحة حلقات على هذا الموضوع عشان الناس تعرف قديش أهمية الجانب النفسي والذهني للاعب كرة القدم، خاصة مع تطور كرة القدم ومع وصولنا لمراحل أخرى عن بطولة العرب وآسيا. فمشكور جدا دكتورنا، ويعني إن شاء الله أكيد رح نتواصل مرة ثانية دكتور.
0: بالبداية بالأخير بالنهاية بحب أشكرك مرة أخرى، لكن في شغلة بسيطة جدا بعد الهزيمة أنا بحكي دائما
1: صدق.
0: يجب أن المدرب والكادر التدريبي واللاعبين يمتلك شيء بسموه المرونة النفسية، يعني ببساطة قدرتهم على أنه يرجعوا. أنا انهزمت في هاي المباراة لأخطاء معينة، في تحليل لهاي الأخطاء كيف أنا أقدر أرتد بشكل سريع، هذا لازم يكون في المباراة نفسها، في المباراة نفسها
1: يعني. هذا في نفس المباراة مش فيما بعد قصدك؟
0: لا بالمباراة نفسها وبعد المباراة، يعني
1: وبعد.
0: ما بصير انه انا مثلا واجد انه زين العابدين عشان ما نحكي اسماء لاعبين نقول بعدين زين العابدين للدقيقة 85-86 قاعد اداؤه في نوع من نحكي ارتفاع هبوط تذبذب في الاداء، انا دوري كمدرب متى لازم ابدله بالدقيقة 89؟ طب اللي نازل في الدقيقة 89 شو بدي اقدم لك؟
1: ولا ايش،
0: بس شكرا.
1: بكل بساطة هذا دكتور ترى موضوع مهم جدا، المرونة النفسية اللي انت بتحكي فيها يمكن صارت تحديدا مع نزار رشدان في المباراة السابقة، انه كان في وضع نفسي في البداية في رهبة، لكن دخل في اجواء المباراة فيما بعد ورجع بامور ممتازة جدا، بعدين رجع نزل شوي بعدين طلع شوي، فهذا شيء مهم جدا جدا في كرة القدم. مشكور دكتورنا وسعيد جدا بالكلام معك.
0: وانا بالعكس انا سعيد جدا كابتن عثمان، وبالعكس انا دائما من المعجبين فيك صدقا، يعني
1: الله يبارك فيك، يعني هذا شرف لي وشهادة بعتز وبفتخر فيها والله دكتور. شكرا جزيلا.
0: قناة الكاس وقناة البي ان سبورت بيختاروا الكابتن عثمان، هذه شهادة احنا نفتح
1: في
0: أردنيين امثالك صدقا كابتن.
1: الله يحفظك. شكرا دكتورنا، شكرا جزيلا، شكرا.
0: العفو.

0: طبعا كنا سعيدين جدا اليوم بتواجد الدكتور مراد النواسي والدكتور زين الدين عابدين بالافكار اللي طرحوها والاشياء اللي ممكن الناس ما بتعرف تفاصيلها، اللي هو العمل مش بس كرة القدم، في عمل نفسي، في عمل مختلف في الفني نفسي. فهذا موضوع كثير كبير، في مدربين بفضلوا العامل النفسي يكون عن طريق المدير الفني. نفس المدرب بيكون مختار لاعب يحكي معاه، خط يحكي معاه، خطين يحكي معهم، كل الفريق كمجموعة ممكن مع البدلاء يحكي معهم. في النهاية كل مدير فني له طريقة مختلفة عن الآخر، وفي ناس بنعرف قديش عاليين نفسيا، وسيميوني قديش مؤثر مثلا في أتلتيكو مدريد بتعرف قديش العامل النفسي مهم. فموضوع كثير كبير حبينا نفتحه معكم قبل مباراتنا مع الجزائر اللي راح نحكي فيها بإذن رب العالمين فيما بعد. مشكورين على حسن المشاهدة والاستماع. سلامات.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ماشي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا